حيث هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين عميض وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقضي على القيادة الإيرانية إذا لم توافق على اتفاق لإنهاء الصراع بين البلدين. وأوضح ترامب أن المحادثات مع إيران جارية حاليا بطلب من طهران وبدعم من

0: دول المنطقة، مشيرا إلى أن طهران أمام فرصة أخيرة لإبرام اتفاق. من جانبنا، فالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وأوضح بقائي أن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا لدى أي جهة. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يصر على الاحتفاظ بحرية عمل عسكرية كاملة في قطاع غزة وإخضاع عملية نزع السلاح وتخزينه لرقابة خارجية ورفض أي انسحاب قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. بدوره أكد مجلس السلام أن الانسحاب الإسرائيلي لما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد اكتمال نزع السلاح في قطاع غزة. من جانبها، قالت حركة حماس أن الحركة والفصائل الفلسطينية متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وتنتظر ردا واضحا ورسميا من نيكولاي ملادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه. إلى ذلك، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إلى تكثيف جهود الوسطاء لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا أن الجولة الأخيرة من المفاوضات كانت حاسمة وهامة وتتطلب الانتقال إلى متابعة عملية تضمن تطبيق ما جرى التوافق عليها. دعا بيان قطري مصري تركي المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وأكد البيان على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الطبية والعاملين بالمجال الإنساني ووصول المساعدات إلى قطاع غزة. وأضاف البيان أن انتهاكات إسرائيل تهدد مسار التهدئة وتزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة. تنطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وذلك حسب ما قال مصدر رسمي لبناني لوكالة الأناضول. وأضاف المصدر أن الجولة الجديدة تستمر لثلاثة أيام بمشاركة وفدين سياسي وعسكري إلى جانب مستشار قانوني وخبير في أعمال المسح. وأضاف أن وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية سيكونان البند الأول على جدول أعمال الجولة، لا سيما عمليات التجريف والتفجير ونسف المنازل باعتبارها تتناقض مع صيغة الإطار الذي جرى الاتفاق عليه في حزيران الماضي. أفاد استطلاع رأي نجرته القناة 12 الإسرائيلية بأن 51% من الإسرائيليين يؤيدون استئناف الحرب مع إيران، وفي المقابل عبر 34% من المستطلعين عن معارضتهم لاستئناف الحرب. شنت القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وفيد بإصابة فلسطيني برصاص قوات الجيش خلال اقتحامها الليلة الماضية المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وذلك حسب ما قال الهلال الأحمر الفلسطيني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل الأعلى 35، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 35، وأخيرا نافي إلى 42 درجة مئوية. ختام نشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. الساعة الآن هي 7:07 هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، اليوم الثلاثاء 4 أغسطس من العام 2026، ولهذا اليوم خصوصية يمكن نقول بالنسبة لنا هنا في الإذاعة وكذلك على مستوى مجتمعنا، لا أستطيع أن أنكر ذلك، ولكن كنا في بداية تغطية الأحداث في حينه كإذاعة في بدايتها مع انطلاقها. نعم كان هذا في العام 2005، والإذاعة انطلقت كما تذكرون في 30 تموز من العام 2003، ولكن كنا في بداية الطريق، إذاعة وليدة تحاول أن تشق طريقها في الفضاء الإعلامي، ما كان في حينه قبل شبكات التواصل وكل هذه التطورات. وفي ذلك اليوم، في مثل هذا اليوم 4 آب في ساعات المساء، وكنا في خضم حدث كبير بانتظار تطبيق الخطة المرتبطة بفك الارتباط عن قطاع غزة أو الانسحاب من قطاع غزة. طبعا المصطلحات في بعض الأحيان هي لمحاولة يعني مغازلة هذا الطرف أو ذاك، في إسرائيل سموها فك الارتباط حتى لا يثيروا أكثر غضب اليمين واليمين المتطرف، وفي الجانب الفلسطيني قالوا الانسحاب من طرف واحد. ولكن كانت هذه الخطة التي دفع إليها رئيس الوزراء في حينه أرييل شارون، الأنظار كانت متجهة إلى هناك ما بين مكتب رئيس الحكومة، قيادة الأركان، التحرك السياسي والعسكري وما ينتظرنا في غزة وأمام السلطة الفلسطينية. وكنا يعني نخرج رويدا رويدا من الانتفاضة الثانية بكل تفاصيلها، لن أطيل عليكم، ولكن جاء البلاغ في ساعات المساء من ذلك اليوم عن إطلاق نار في شفا عمر، فتغيرت وتبدلت الأحداث بسرعة كبيرة، ونحن كنا في متابعة الحدث في إطار برامجنا لنجد أنفسنا أمام حدث كبير جلل، وفي متابعة في بث مباشر من خلال فهم ما حصل في الميدان، لتتضح الصورة بعد ذلك أن جنديا منشقا عدنة زادة الذي يتبنى أجندة ميئير كهانة حركة كاخ العنصرية فتح النار في الحافلة رقم 165 في شفا عمر ليقتل 4 من أبنائها، السائق ميشيل بحوث نادر حايك مواطن من المدينة، و كما اتضح بعد ذلك مقتل شقيقتين دينا وهزار تركي وإصابة عدد كبير. وكانت الضجة وطبعا الاهتمام الإعلامي والعالمي بكل ما حدث، المحاولة كانت عمليا خلط الأوراق لمنع تطبيق الخطة. ومنذ ذلك الحين ونحن نعود في هذا اليوم إلى تلك الذاكرة، ولكن نسأل بصراحة بين ما كان في تلك المرحلة والأجندة التي تبناها عدنة زادة وبدوافعها نفذ هذه العملية، راقبوا أين نحن اليوم، أين مسألة الانسحاب من غزة و

أين غزة الآن؟ هل عادت إسرائيل إلى غزة؟ نعم، وهي تسيطر الآن على 70% ويفاوضون على انسحاب محدود جدا على الخط الأصفر. لم يبقى من غزة شيء تقريبا، ونحن الآن بعد 21 عام راقبوا المشهد. وقالوا الأجندات المتطرفة جدا في حينه، وتدركون جيدا من يجلس اليوم في بعض الكراسي والتي تقرر في أمننا الشخصي وأي أجندة يتبنون. وانظروا ما الذي يحدث من حولنا على مستوى العالم والمنطقة والقضية، وهي قضيتنا جميعا وواقعنا الحالي. كان إطلاق النار في حينه يثير تساؤلات، لماذا وما الذي حصل؟ وكانت من الحوادث النادرة جدا. اليوم نقول إطلاق نار أصبح حدثا عاديا. الفرق من قتل ومن الذي استهدف، وهل نتحدث عن ضحية واحدة أو أكثر ما بين آب 2005 وآب 2026؟ لم يمر وقت كثير في كتب التاريخ، قد يلخص هذا في صفحات معدودة، ولكن لاحظوا الفجوة والفرق. أين كنا وأين نحن اليوم؟ أول خبر إذاعة الشمس، صباح الخير.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حابب تصير ممرض وما كانش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 229-02.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسانو 4 لتر ب4 شيكل و90، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90، وورقة وليت موليت 30 لفة ب17 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو 55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو 100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو 120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو 200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل و90، سكر سوغات 1 كيلوغرام ب2 شيكل و90، زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل و90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل و90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:19 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونبدأ بعناوين هذا الصباح. أولا، الراصد الجوي يقول اليوم انخفاض طفيف في نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة، ولكن تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا وأعلى من معدلها. مع ذلك، مقارنة مع ما كان في الأيام الأخيرة، سنشعر بانخفاض طفيف في درجات الحرارة وكذلك نسبة الرطوبة كما ذكرنا. في القدس 32، تل أبيب ويافا كذلك، وأيضا في حيفا والساحل الشمالي، في الجليل الأعلى 35، طبرية 38، الناصر 34، الساحل الجنوبي 32، النقب بئر السبع 35، وفي لات 42 درجة. وإلى الأخبار.

من الساعات الأخيرة في حيفا إصابة فتى بجراح خطيرة نتيجة تعرضه للطعن. حتى الآن لا تفاصيل حول هذا الحادث. الحديث عن فتى في 16 من عمره وتعرض للطعن نقل إلى المركز الطبي رمبم. الشرطة باشرت التحقيق والخلفية الجنائية. وفي مضيق هرمز ما زالت الأحداث مستمرة. وكالة التجارة البحرية البريطانية قالت عند الساعة 3 فجرا بأن سفينة شحن أصيبت من صاروخ غير معروف، يعني من أطلق هذا الصاروخ في مضيق هرمز. وهذا يأتي بعد تهديد جديد من قبل الرئيس الأمريكي، ما بين تهديد من جهة وما بين المفاوضات من جهة أخرى. ترامب تحدث الليلة الماضية في البيت الأبيض وقال إن الاتصالات مستمرة، واليوم من المفروض أن تكون حرية ملاحة كاملة في مضيق هرمز واستمرار الاتصالات. في إيران نفوا ذلك وقالوا إن اتصالاتهم محصورة بالعمانيين للتوصل إلى صيغة وتفهم حول الملاحة في المضيق، ولكن هنالك يعني فجوة في التصريحات والمواقف. وترامب بعد وهدد بقطع الرؤوس، يعني الحجاج من واشنطن على كل، ولكن هذا كما تعلمون يعني لا يتعاملون الآن بجدية مع تصريحات الرجل الذي يغير ويبدل في كل ساعة. هذا أيضا ما ورد في الساعات الأخيرة وتحدث ترامب يوم أمس في البيت الأبيض. ورغم إلى قطاع غزة، رغم الحديث عن محاولة مجلس السلام برئاسة ملادينوف الضغط على إسرائيل من خلال الولايات المتحدة لوقف هجماتها في قطاع غزة، الجيش الإسرائيلي هاجم أهداف يوم أمس. ووفق المعطيات خلال يوم أمس تم استهداف سيارة أو الليلة الماضية، هذا أدى إلى مقتل شخصين على الأقل. وإسرائيل رسميا لم تعلق، ولكن تابعنا تصريحات لبعض الوزراء الذين يطالبون بعقد جلسة خاصة للكابينيت لرفض مخطط أو خطة مجلس السلام. ومصدر سياسي كبير يقول إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تنفذ أي عملية طالما لم تتنازل حماس تماما عن تسليحها بما في ذلك السلاح الخفيف. وحتى مجلس السلام وملادينوف أصدر بيان أكدوا فيه على هذا الموقف، بما معناه من يتوقع الانسحاب هذا لن يتم. وترامب مرة أخرى يوم أمس عند 9:15 مساء في تصريحات من البيت الأبيض يقول هي الفرصة الأخيرة للتوصل إلى صفقة جيدة. والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام في بلاغ يوم أمس كذلك يقولون تم استهداف أحد عناصر وحدة النخبة الذي شارك في عملية 7 أكتوبر. هذا أيضا ما ورد يوم أمس. ووفق المعلومات العسكرية لإسرائيل الآن بنك أهداف، هذا البنك هو أشخاص شاركوا في العمليات في 7 أكتوبر وبعد ذلك، وتم رصدهم وتحديد هوياتهم، والآن يعملون على اصطيادهم داخل قطاع غزة. خبر آخر في الحلبة الحزبية السياسية، وهذا قد يشكل ضربة لأعضاء الكنيست من حزب الليكود. محكمة الليكود الداخلية رفضت الاقتراح بأن يسمح للأعضاء أعضاء الكنيست الحاليين والوزراء التنافس في الألوية. هنالك طبعا بعض المقاعد المخصصة للألوية في الليكود، وهذا يسهل المهمة بالنسبة لأعضاء كنيست ولوزراء، يعني يكفي في بعض الأحيان الحصول على 4000 من أصوات المنتسبين ليثبتوا مكانهم. الآن يرفض هذا الاقتراح، ما معناه أن أعضاء الكنيست الحاليين والوزراء سيتنافسون على 15 مقعدا فقط، لأن هنالك 8 مقاعد مخصصة لرئيس الحكومة، وسيتم تحصين هذه المقاعد بأسماء هو يختارها، وبالتالي هذا يقلص القائمة بالنسبة للأعضاء
أعضاء الكنيسة، لأنه وفق الاستطلاعات 23 أو 24 عضو كنيسة يمكن أن يصلوا إلى الانتخابات القادمة ويفوزوا بمقاعدهم. هذا معناه أن هنالك من سيبعد في

0: في الانتخابات الداخلية. إذن هذه أبرز العناوين في هذا الصباح إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستقضي على القيادة الإيرانية إذا لم توافق على اتفاق لإنهاء الصراع بين البلدين. الناطق بلسان الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى وجود أي مفاوضات. وكما يبدو أيضا لهذه الليلة اعتداء على سيارات وعلى مباني في قريتي تلفيت أو في تلفيت وجلود جنوب نابلس، بما في ذلك شعارات تدعو إلى الانتقام وحرق سيارات ومركبات. هذا ما ورد إذن قبل قليل من مصادر فلسطينية. إذن هذه أبرز العناوين ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: مسؤولون في الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض يقولون أن فريق الإدارة يرى أن التوصل إلى مخرج للأزمة مع إيران قبل انتخابات نوفمبر بات مستبعداً. رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي يقول أن هناك مخاوف من استنزاف مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ الدفاع الجوي. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن المفاوضات الثنائية مع عمان بشأن آلية جديدة لعبور السفن في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها الأخيرة. 6 ناقلات نفط سعودية غيرت اتجاهها في الأيام الأخيرة بسبب تهديدات حركة أنصار الله اليمنية. وزراء في الحكومة يتراجعون عن دعمهم لدخول قوة الاستقرار إلى قطاع غزة، ومصادر حكومية تقول إن إسرائيل لن تنسحب من خط قواتها الحالي. جلسة حاسمة في المحكمة العليا للنظر في الطعن بقوانين تستهدف عمل الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين. المحكمة تنصح عدالة بسحب الالتماس.

0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميل نبيل السلامي وحول التطورات الميدانية وكذلك كل ما يرتبط بملف الإيراني والمفاوضات هناك، وكذلك على ما كان يوم أمس في المحكمة العليا التي نظرت في التماس قدم من قبل بعض الجمعيات الحقوقية من بينها مسلك وعدالة لإعادة تفعيل الأونروا ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وكان هذا في جلسة أمام المحكمة العليا، ولكن كما يبدو الأجواء لم تكن إيجابية لدرجة أن القضاء طالبوا بسحب هذا الالتماس. نستمع إلى ما قالته المحامي الدكتور سهاد بشارة مركز عدالة حول هذا الالتماس في ختام الجلسة.
1: نعم، الالتماس عمليا يتحدى أو الادعاء الأساسي فيه هو عدم دستورية قوانين منع عمل أونروا وتعديل اللي جاء في مراحل لاحقة أكثر في بداية عام 2022. عمليا القوانين تبطل عمل أونروا في شرق القدس وتحدد الكثير من عملها في غزة وفي باقي مناطق الضفة، مما يمس في حقوق أساسية لمجموعة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين. نحن نتحدث على ما يقارب 2.5 مليون لاجئ اللي بيأخذوا خدمات أساسية من أونروا، بما في ذلك مساعدات لتأمين غذاء، مساعدات لتأمين أدوية، خدمات صحية، خدمات تعليم، تأهيل مهني، ذلك طبعا بالإضافة لتجاوب أونروا مع وضعيات الطوارئ كما يحدث الآن في غزة وفي الضفة الغربية في كثير من المناطق. وبالتالي ادعانا الأساسي كان أن القوانين هذه ومنع عمل أونروا يمس حقوق أساسية للاجئين الفلسطينيين المستحقين لهذه الخدمات ويأخذوها منذ 70 عام عمليا باتفاق بين الأمم المتحدة وإسرائيل في هذا السياق. ما مات وفي مناطق السلطة الوطنية، ولكن المحكمة تغاضت عن أمرين همين في هذا السياق. واحد، الخدمات اللي تنطيها السلطات الإسرائيلية مختلفة تماما عن ما توفره الأونروا على سبيل المثال.

0: لأي حدا مستحق بده يروح يشتري أدوية من عيادات أونروا بخدها بلاش بدون ما يكون في مشاركة في سعر الأدوية. طبعا النيابة العامة والمحكمة على ما يبدو اقتنعت في هذه الأمور أنه الوضع في الضفة الغربية تحت سيطرة السلطة اللي هو مغاير تماما للواقع. نيابة العامة لم تتكلف حتى في أنها تفوت لتفاصيل
1: نعم.
0: كيف السلطة ممكن
1: تؤدي
0: هذا تقوم بتوفير هذه
1: مستحيل.
0: الخدمات
1: مستحيل.
0: وزد على ذلك طبعا نحن نحكي على منطقة محتلة وإسرائيل هي المسؤولة عن كل هذه الأمور في هذه المنطقة.
2: إذن النقاش حول دور الأونروا في الضفة وفي غزة والقدس، ولكن التجاوب محدود ومحدود جدا، خاصة بعد تعريف الأونروا وكان منظمة إرهابية بنظر الحكومة الإسرائيلية وعدم التعاطي والتعامل معها، وهذا في إطار يعني النهج الذي يتم تطبيقه على الأرض من قبل الحكومة الإسرائيلية، تدمير أكبر عدد من المخيمات وتفريغها، كذلك طبعا الحد من نشاط الأونروا. هذا كله له هدف يعني سياسي كبير وهو إلغاء قضية اللاجئين. إلى قضايا الأرض والمسكن، وتابعنا ما كان في الأيام الأخيرة في بعض المناطق في الجليل وفي النقب، يعود هذا الملف من جديد كل مرة بطريقة مختلفة. هذه المرة مسألة التحريش في منطقة بير الحمام في النقب، وحيث باشرت دائرة أراضي إسرائيل والجهات الحكومية بأعمال تحريش في أراض تعود لسكان القرية رغم خضوعها لإجراءات تسوية. النائب وليد الهواش للقائمة العربية الموحدة تحدث لإذاعة الشمس.
3: هذا الاجتماع على ضوء بدء عملية التحريش في المنطقة في أراضي تابعة لأهالينا من منطقة بير الحمام في منطقة النقب. الآن تحاول السلطة جر عرب النقب إلى صراع وإلى يعني محاولة طرد واقع جديد في الاستيلاء على الأراضي ومصادرة الأراضي من خلال عملية التحريش. أوقفنا واضح أننا ضد هذه السياسات وضد هذه العمليات، ونقول ذلك بشكل واضح أننا مع أن تقوم الدولة بالكف عن هذه العمليات، وقف هذه الملاحقة، وقف هذه المصادرة.
4: أستاذ وليد، إحنا بنحكي عن عملية تحريش رغم أنه ذكرت أنا في المقدمة أنه كان هاي الأرض أو هاي المنطقة خضعت كانت لإجراءات تسوية. ماذا يعني كان في تسوية يعني مع الأهالي؟
3: يعني في آخر سنوات السبعين طلبت الدولة من السكان البدو في الجنوب أن يقوم بتسجيل هذه الأراضي، كل إنسان عنده قطعة أرض أن يقوم بتسجيلها.
4: أيوة.
3: وهذا المستند هو عبارة عن توثيق هذه الأراضي، هذه الأراضي تابعة لعائلات. الآن الدولة تريد أن تتراجع من خلال فرض حلول بالقوة على الناس أو فرض معادلات أخرى بالقوة. يعني إيش معنى تجيب التراكترات والجرافات وتقوم بحراسة الأراضي وزرع أشجار تابعة للكيرن كيامت على أراضي الناس؟ هذا فرض واقع جديد، هذه سياسة مغايرة يريد من خلالها الوزير المتطرف بنغفير وأيضا سيلمان المسؤول عن جودة البيئة وكل هذه الدوائر الحكومية الآن جر منطقة النقب قبل الانتخابات، رفع أسهم اليمين المتطرف على حساب الناس وعلى حساب أهلنا في منطقة النقب ومحاولة مصادرة الأراضي. هناك مخططات واسعة يعني قامت عليها هذه الحكومة المتطرفة في الأربع سنوات الأخيرة، ظلم للناس، قهر للناس، محاولة تغيير الوضع القائم في منطقة النقب، عدم الاعتراف بالقرى العربية، وتريد يعني تجميع الناس على أقل مساحة من الأرض. هذا
2: إذن تجميع الناس على أقل مساحة من الأرض وعمليات تحريش ما بين هدم بشكل مباشر، هدم ذاتي، تضييق الخناق، فرض الغرامات والعقوبات، والآن مسألة التحريش للسيطرة على الأراضي، وهذا في قرية دير الحمام غير المعترف بها أو بير الحمام عفوا غير المعترف بها في النقب. واستمعنا إلى التفاصيل مع النائب وليد الهواشلي من القائمة العربية الموحدة. الآن إلى محور أو قبل ذلك إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور أخرى في هذا الصباح عبر أثير إذاعة الشمس وبرنامج أول خبر.
5: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لو ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4 شيكل و90، يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9 شيكل و90، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14 شيكل و90، وحمص 1 كيلو جرام سلطه شمير ب6 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لو ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
7: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق، ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
5: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل و90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل و90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لو ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
10: الشمس دائما.
11: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوق.
12: الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في برنامج أول خبر لهذا الصباح. وكنا قبل الفاصل في محورين، الأول ما كان في المحكمة العليا يوم أمس بالنسبة للأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. انتقلنا أيضا إلى قضايا الأرض والمسكن في الجنوب وفي ظل التصعيد الحاصل، ونتابع هذا يوميا بأشكاله المختلفة. وكما ذكرت في مقدمة البرنامج، اليوم الرابع من أغسطس من العام 2026، ولكن قبل 21 عام في مثل هذا اليوم في ساعات المساء كانت المجزرة في شفا عمر، ولكن ما بين ما حصل في ذلك اليوم وإحياء الذكرى واليوم مساء ستكون فعاليات، وسنتابع في هذا المحور في بداية الساعة الثانية من البرنامج. ولكن لابد أن نستذكر ما حصل ولماذا نستصعب في كثير من الأحيان في قضايانا الحياتية اليومية وفي ذاكرتنا الجماعية أن نتوقف عند هذا الحدث بشكل جماعي.
1: 21 عاما على مجزرة شفا عمر، مساء الرابع من آب 2005 واجهت مدينة شفا عمر والمجتمع العربي واحدة من أبشع الجرائم ذات الخلفية العنصرية.

0: داخل حافلة ركاب، فتح جندي إسرائيلي منشق باسم عيدان نتنزادة النار على الركاب، فقتل 4 من أبناء المدينة وأصاب آخرين قبل أن يواجهه الأهالي ويقتلوه. لكن بعد 21 عاما لا يزال السؤال مطروحا، هل انتهت القضية فعلا بمقتل المنفذ أم أن الحقيقة الكاملة دفنت معه؟ فالتحقيقات الرسمية ركزت على المنفذ، بينما بقيت الأسئلة حول البيئة التي غذت التطرف والتحريض الذي سبق الجريمة ومن سهل وصوله بسلاحه إلى الحافلة دون إجابات شافية. ولم تسجل محاسبة جنائية أو سياسية لأي جهة أخرى، رغم أن الجريمة جاءت في سياق تصاعد خطاب الكراهية ضد المواطنين العرب والذي استفحل في السنوات الأخيرة. في المقابل لم يغب الجرح عن شفا عمر، فالمدينة تحيي الذكرى سنويا بوقفة وزيارات لأضرحة الضحايا بمشاركة عائلاتهم وقيادات محلية وشخصية وسياسية. لكن على مستوى المجتمع العربي الأوسع يبدو أن الحضور تلاشى، حتى بات كثيرون يرون أن المجزرة تحولت إلى قضية محلية أكثر منها محطة جامعة في الذاكرة الجمعية. ولكن ما هو السبب؟ هل يعود إلى تراكم أحداث دامية أخرى والانشغال بملفات العنف والجريمة والحروب، إضافة إلى غياب مشروع وطني يحفظ الذاكرة الجمعية ويوثق مثل هذه المحطات لتبقى مسؤولية إحيائها على عاتق أهالي المدينة وعائلات الضحايا؟ وبين العدالة التي لم تكتمل والذاكرة التي تتآكل مع الزمن يبقى السؤال مفتوحا، هل يكفي أن يقتل المنفذ لإغلاق ملف مجزرة بهذا الحجم، أم أن العدالة الحقيقية تبدأ عندما تحاسب أيضا بيئة التحريض وتصان الذاكرة حتى لا تتحول الجريمة إلى مجرد تاريخ على صفحات التقويم؟
1: حتى لا تتحول الجريمة إلى تاريخ على صفحات التقويم. والتقرير بصوت الزميل نبيل سلامي. وحول ما كان في 4 أغسطس سنعود في 2005 وسنعود إلى هذا المحور كما ذكرت، والبحث عن العدالة ما بين ما كان هناك في العام 2004 مع فارق كبير لما كان قبل أسابيع، وعائلة ما زالت تنتظر تحرير جثمان ابنها، وكانت سلسلة فعاليات ومحاولة تحريك لملف المرحوم سامي جعصوص الذي تعرض لإطلاق نار من قبل أحد عناصر الشرطة في قبل أسابيع قليلة، والأهالي وكذلك العائلة ما زالت تطالب بتسليم جثمانه. سيد أحمد جعصوص والد المرحوم سامي مع على الخط الهاتف. سيد أحمد يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، طبعا خير للجميع.
1: حتى الآن لم تستلم جثمان ابنك؟
2: صح مظبوط، حتى الآن لم نستلم الجثمان. احنا اليوم 35 يوم يعني اليوم بمر 35 يوم ولا يسلمونا جثمان ابني سامي. من 1/7 قتل سامي على يد الشرطة بدم بارد، وسامي كان يعاني من أمراض اللي هي اضطرابات نفسية ومعالج في المستشفيات الحكومية ومعروف لدى الشرطة، ولم يشكل أي خطر على أي بني آدم وعلى أي شيء.
1: نعم، وأنا أتذكر الحديث معك قبل بعد الحادث بأيام ووصفت لي الحالي، وأنه حتى ضباط الشرطة اللي وصلوا عندك على البيت اعترفوا أنه يعني الموضوع لا فيه بعد أمني ولا فيه بعد قومي ولا إيش.
2: مظبوط، كلام سليم.
1: والآن عدم التسليم سيد أحمد يعود إلى الشروط، إنك أنت ترفض الشروط اللي بيحكوا عنها ولا شو السبب؟ لأنه قلت لي وقت حطوا شروط كثيرة، منها إنه مظبوط يكون عدد محدود جدا في ساعات الليل المتأخرة، وأنت عم بتقول أنا على الأقل مظبوط أعطوني أدفن ابني بشكل محترم وكرامي.
2: وهذا السيناريو بعاود وبرجع اليوم وبدأ معنا من امبارح عشان المستمعين يعرفوا القصة بالضبط. إحنا بعد أسبوعين من مقتل ابني سامي بدأت الشرطة تتكلم معنا، بعد أسبوع بدأت تتكلم معنا على شروط ما وافقناش عليها. بعد أسبوعين من مقتله قدمنا للمحكمة العليا، المحكمة العليا أدتهم 14 يوم يقدموا تقرير، لأن الشرطة قالت إحنا الصلاحية مش في إيدنا، في إيد الجيش، رمت الموضوع على الجيش. وبعد 14 يوم الجيش لازم، النيابة لازم تقدم تقرير باسم الشرطة وباسم الجيش. النيابة حتى اليوم ما قدمتش تقرير للمحكمة العليا، وطلبت بعد ما خلصوا 14 يوم اللي هو مرق شهر بالكامل على القضية والجثمان محتجز، مرق شهر لم تقدم تقرير النيابة العامة. طلبت تمديد

0: كمان يومين اللي هو ليوم الأحد اللي هو قبل يومين. يوم الأحد بالليل طلبت تمديد كمان 3 أيام. فيش عندهم أسباب، فيش عندهم أقوال، فيش عندهم أي شيء. التمديد 3 أيام اللي لسه ما وافقتش على المحكمة اليوم، وطبعا عدالة طلبت إنه إجراء محكمة فورية ولسه ما أخدناش قرار بهذا الموضوع. امبارح اليوم من المفروض اليوم يرجعوا جواب للمحكمة طلبوا تمديد 3 أيام.
1: نعم، هي عملية مماطلة سيد أحمد. السؤال الخلاف الآن على مبدأ التسليم ولا على شروط التسليم؟
0: هلا امبارح بالضبط في الأمس بدأت الشرطة تقيم معنا اتصالات، بدأ يحكي معاي بدنا نحرر الجثمان، وببعثوا لي ناس اللي هم معارف لإلي ولإلهم، بدنا نحرم الجثمان، وين بدكم تغسلوه، وين بدكم تودعوه، وين بدكم تصلوا عليه. قلت لهم الكلام معروف وفيش فيه تغيير، الجثمان لازم يغسل ويكفن ويودع في البيت ونصلي عليه في المسجد وناخده على المقبرة ندفنه، وفيش تغيير، ونحن لا نتنازل عن هذه الصلاحيات اللي يعني أقل القليل إنه ندفن ابننا سامي.
1: نعم.
0: نتنزلش على هذا الإشي، وأنا سلمت الموضوع للجنة الشعبية عندنا في البلد، إذا بدهم يتفاوضوا مع اللجنة الشعبية، لأنه بيضغطوا فيي وبيضغطوا في العيلة ومن غير أي سبب، وبيجربوا إنه يعني يضغطوا علينا نوافق على أي شروط هم بدهم إياها، وإحنا مش
1: يعني الآن فقط حتى نرتب الأوراق. أنت اليوم بانتظار رد الدولة على الموقف والتوجه، يعني هني المفروض اليوم يعطوا رد إلكم ولا للمحكمة سيد أحمد؟
0: أول إشي النيابة المفروض ترد للمحكمة، وطبعا من جهة تانية الشرطة لما بقرب الرد للمحكمة الشرطة بتبدأ تسوي شغلها. اللي قبل أسبوعين الشرطة قالت إحنا ما لناش دخل، ما لنا الصلاحية. الشرطة اليوم بتعاود وبتقول هذه شرطة يعني كذب واحتيال، بتعاود اليوم بتتفاوض معنا على الموضوع. قبل أسبوعين قلتوا ما لكم مش دخل، اليوم بتقولوا أنتوا
1: يعني أنت عم بتقولي باختصار في موقف سياسي من جهة معينة من فوق، وهذا
0: بأساس إشي على الأكيد، هذا إشي على الأكيد موقف سياسي، موقف عنصري. يعني إحنا اليوم موجودين يعني بين كمشتين، اللي هو الموقف السياسي والموقف العنصري والشرطة والنيابة، والله أعلم كمان المحاكم موجودة في إيديهم وبضغطوا بس بالشعب وبالعرب في البلاد، ومناش إحنا أي حقوق.
1: نعم.
0: الشرطة هنا ليست في خدمة الشعب، بل الشرطة ضد الشعب.
1: على كل سيد أحمد أنا كيف عم نتابع معك ونستمتابع من خلالك، رح نرجع نتابع في الموضوع لأنه مهم نوصل صوتك كمان، وأنت يعني العائلة عم تنتظر جثمان ابنها. بدي أشكرك وبوعدك في المتابعة. شكرا لك.
0: بارك.
1: يعطيك ألف عافية. تحياتي.
0: شكرا لك.
1: إذن هذا في عائلة جاسوسة في اللد، حتى الآن لم تستلم جثمان ابنها بعد 36 يوم كما استمعتم تقريبا، وهذا الشاب تعرض لإطلاق نار من قبل أحد عناصر الشرطة في اللد. الادعاء الأول كان محاولة تنفيذ طعن، ولكن تم تفنيد هذا الادعاء، ولكن حتى الآن لم يتم تسليم الجثمان والمماطلة على كأنه الموضوع فيه ورقة مساومة. سؤال مساومة على ماذا؟ وأي أيضا كل موضوع الشروط المرتبطة بشروط الدفن. من هذا الموضوع إلى المحور الإقليمي، تصريحات ترامب الليلة الماضية عن مفاوضات ما زالت مستمرة رغم النفي الإيراني، ويهدد بقطع رؤوس إذا لم تنضج هذه الصفقة.
2: When they're talking, they don't like saying that they're talking. So I say, wait, we're in talks. Big deal, we're in talks. And they'll sometimes deny it, even though they spend hours and hours together talking. No, the talks are going along. We're going to hit them very hard yesterday, very, very hard, harder than any attack. I think I can say, General, from a point of knowledge, any attack since World War II, that's pretty big. And we were set to go, and they called. And in addition, Saudi Arabia called, and UAE called, Qatar called. Got calls from numerous people. I don't want to use the word begging, but some

0: إذن هي مصطلحات ترامب المعروفة. بروفيسور أيمن يوسف استاذ علاقات دولية صباح الخير.
1: صباح الخير، تحياتي لكم
0: للمتابع. يعني باختصار شديد كيف يمكن أن نفهم يعني يوم تهديد ووعيد ويوم مفاوضات ويعني لا أحد يأخذ الأمور على محمل الجد بالنسبة للتصريحات الرئيس الأمريكي؟
1: يعني أنا بعتقد السفينة ربما فقدت البوصلة في وسط المحيط الهائل والخيارات تكاد تكون محدودة. وبتعرف الأسوأ من كل ذلك أنه التصريح يتحول إلى بروبوغندا. يعني صارت اليوم الناس تعتقد تحليليا أنه ترامب هو رجل البروبوغندا الأول، وبالتالي إذا إيران مش هالقضية المهمة ليش بتحتل كل هذا الحيز في تفكيره الشخصي؟ هو يمثل دولة عظمى ودولة ديمقراطية وفيها مؤسسات وفيها وزارة الدفاع والبيت الأبيض والخارجية، والغريب أنه هو كأنه هو من يفاوض الإيران بشكل مباشر. هذا يعكس بشكل واضح أنه في حالة ألم، هو في حالة ألم داخلي أنه غير قادر على حسم هذا الملف. فكر أنه إيران يعني فنزويلا أو هندوراس أو كوبا، لكن تبين أنه المعادلة مختلفة تماما. وبالتالي أنا بعتقد أنه التصريحات الأمريكية تعكس شكل من أشكال البروباغندا، تعكس شكل من أشكال الألم الداخلي، وتعكس شكل من أشكال التدخل السافل للرئيس في قضايا تفاوضية المفروض يتركها ربما لخبراء أكثر، يعني يعطوه توصيات.
0: السؤال الإيرانيين على ماذا يعتمدون؟ يعني هل لديهم مساحة مناورة أم فقط هو مضيق هرمز بتداعياته؟ هم الآن يفاوضون العمانيين وكأن الموضوع عمان، ولكن نعلم أن الولايات المتحدة هي اللاعب الأقوى والأهم في هذه الحالة.
1: أنا بعتقد الإيرانيين يعتمدوا على مجموعة. بتعرف في حدا شبه مضيق هرمز بالقنبلة النووية الإيرانية؟ مضيق هرمز لأنه يمس بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر عبر ارتفاع الأسعار والغلاء والبترول، وهذه قضية يعني انتخابية هائلة. استطلاعات الرأي ترجح أنه الحزب الجمهوري راح يخسر في انتخابات نوفمبر القادم. طبعا يضاف إلى ذلك أنه ربما الولايات المتحدة الأمريكي أسقطت الخيار الإسرائيلي تقريبا من شهرين، بمعنى لن تلجأ إلى العمل العسكري. وبالتالي يبدو دوائر الأمن والاستخبارات في إيران تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تلجأ مرة أخرى إلى ضربة عسكرية ساحقة كما يشبهها.
0: وهل يمكن أن نقول أن الضغط على دول الخليج تحديدا السعودية من خلال اليمن لعب دوره، وهذا يفسر الاتصال الذي تم مع ولي العهد السعودي وبعده أعلن ترامب عن تأجيل أو تعليق الهجوم الكبير الذي لم يسبق منذ الحرب العالمية الثانية؟
1: أنا بعتقد ذلك. نعم جاك، بتعرف الخيارات الأمريكية الأولى كانت مع إسرائيل الخيارات العسكرية، لكن اليوم الخيارات التفاوضية، إنزال ترامب عن ظهر شجرة السر العالية، هو يستعين بالسعوديين والقطريين والإماراتيين وحتى الدور المصري والتركي والباكستاني. لكن لحد الآن ما في اختراق سياسي واضح في ملف المفاوضات. لذلك أعتقد تأتي هذه التصريحات النارية، وهذا ما بدركوا الإيرانيين كشكل من أشكال ربما البروبوغندا. طبعا أنا لا أستبعد عمل عسكري كبير، لكن في نهاية المطاف أنا بعتقد لحد الآن ترامب في قرارة ذاته وفي صميم قلبه يفضل العملية التفاوضية على عمل عسكري كبير، لأنه إذا فشل العمل العسكري الكبير هذا يعني أنه مكانة أمريكا في العالم ستنزل يعني كثيرا، وأرصدتها الاستراتيجية راح يصيبها الضرر الكبير.
0: المشكلة فقط يعني بنص دقيقة بروفيسور، لا أحد يعلق على غزة. نتنياهو رغم كل محاولة الضغوط يواصل في سياساته، وكان الضغط هناك معدوم.
1: أعتقد ذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت مساحة لإسرائيل في غزة مقابل أنه إسرائيل تتساعد مع الأمريكان في الملف الإيراني. وبالتالي أنا بعتقد راح يكون الصوت الأعلى في كل هذه الميمعة هي لنتنياهو على وشك انتخابات، وبالتالي لن يفرط بهذا الملف، لأنه أي انسحاب إسرائيلي سيضر نتنياهو كثيرا في الانتخابات القادمة حاليا.
0: هذه الصورة. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة والإضاءة السريعة. شكرا لك بروفيسور، يعطيك ألف عافية، تحياتي. إذن بروفيسور أيمن يوسف استاذ العلاقات الدولية في تعليق على الملف الإيراني، وعرجنا على موضوع غزة. سنعود إلى هذا في سياق برامجنا. ننهي الساعة الأولى، نخرج إلى فاصل، نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري. نلتقي مباشرة بعد أخبار الثامنة، إلى اللقاء.
2: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد.

0: 73 سخنوت علا مرخف. اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
0: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجلك روم. سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً. نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخفت سومة. عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز. علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
5: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
6: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن أنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطه شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
7: الشمس دائماً

0: معبر فيش حدا هون عرأيه ريشي
1: عرأيه ريشي كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريت للداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. تحيي مدينة شفا عمر اليوم في الرابع من آب ذكرى 21 لمجزرة شفا عمر التي ارتكبها الجندي الإسرائيلي نتنزادة عام 2005، ومن المقرر أن تنظم عند الساعة 7 من مساء اليوم وقفة رمزية عند دوار الشهداء لوضع أكاليل الزهور وإضاءة الشموع والوقوف دقيقة صمت. يشار إلى أن المجزرة التي استهدفت حافلة ركاب أسفرت عن ارتقاء 4 من أبناء المدينة، وهم الشقيقتان هزار ودينا تركي وميشيل بحر ونادر حايك، بالإضافة إلى إصابة آخرين. أصيب فجر اليوم فتى في 16 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في مدينة حيفا. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. هاجم مستوطنون الليلة الماضية بنية سكنية وأحرقوا مركبات فلسطينية ودمروا جزءا من شبكة الكهرباء خلال اعتدائهم على قرى مأدمة وتلفيت وجلود جنوب نابلس. وبحسب مصادر محلية، خط المستوطنون شعارات عنصرية على جدران المبنى قبل أن يلوذوا بالفرار دون تبليغ عن تسجيل إصابات. شنت القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات واسعة في

0: مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وأفيد بإصابة فلسطيني برصاص قوات الجيش خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وذلك حسب ما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني. في غزة أعلن الهلال الأحمر عن ارتقاء شخصين جراء استهداف مركبة كان يستقلانها ليلة الماضية على شارع الرشيد الساحلي غرب مدينة غزة، وأكدت مصادر محلية استمرار الخروقات الإسرائيلية. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يصر على الاحتفاظ بحرية عمل عسكرية كاملة في قطاع غزة، وإخضاع عملية نزع السلاح وتخزينه لعقاب خارجية، ورفض أي انسحاب قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. بدوره أكد مجلس السلام أن الانسحاب الإسرائيلي لما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد اكتمال نزع السلاح في قطاع غزة. من جانبها قالت حركة حماس إن الحركة والفصائل الفلسطينية متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وتنتظر ردا واضحا ورسميا من نيكولاي ملادينوف والوسطاء بشأن ما اتفق عليها. إلى ذلك دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إلى تكثيف جهود الوسطاء لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا أن الجولة الأخيرة من المفاوضات كانت حاسمة وهامة وتتطلب الانتقال إلى متابعة عملية تضمن تطبيق ما جرى التوافق عليها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقضي على القيادة الإيرانية إذا لم توافق على اتفاق لإنهاء الصراع بين البلدين. وأوضح ترامب أن المحادثات مع إيران جارية حاليا بطلب من طهران وبدعم من دول المنطقة، مشيرا إلى أن طهران أمام فرصة أخيرة لإبرام اتفاق. من جانب نفي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. دعا بيان قطري مصري تركي المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وأكد البيان على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني ووصول المساعدات إلى قطاع غزة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حرة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل الأعلى 35، طبارية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب وحيفا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. الساعة الآن هي 8:06 هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، وبرنامج أول خبر في هذا

0: اليوم الرابع من آب أغسطس 2026. في الساعة الأولى ركزنا على بعض المحاور ما بين التطورات في المحكمة العليا وقضية اللاجئين الأنر وتفعيلها وكيف يعني ترفض المحكمة تباعا التماسات تتعلق بهذا الأمر المرتبط بحقوق الفلسطينيين. كنا في قضايا الأرض والمسكن هذه المرة في عملية تحريش في النقب. انتقلنا إلى ملف الشاب المرحوم سامي جعصوص ولماذا لم يسلم جثمانه حتى الآن بعد 36 يوم من إطلاق النار عليه من قبل أحد عناصر الشرطة. المحور الإقليمي الدولي تصريحات ترامب وتهديداته من حين إلى آخر وما يحدث على مستوى المنطقة ومضيق هرمز والاتصالات. وكذلك في هذا اليوم كما ذكرنا الرابع من آب في الذكرى 21 لمجزرة شفا عمر. نعود إلى هناك في هذا الصباح مارون بحوث نجل سائق الحافلة ميشيل بحوث أحد ضحايا هذه الجريمة البشعة. مارون يعطيك العافية تحياتي. يعني كيف تتذكر هذا اليوم من كل يوم من كل عام عفوا؟
1: بتذكره بكل تفاصيله الكاملة يعني.
0: قديش كان عمرك مارون يوم الحادث؟
1: 14 سنة.
0: بمعنى واعي للتفاصيل.
1: نعم.
0: وإذا بدي أسألك إحنا بنحكي معك من تقريبا من كل عام وبنتذكر، إيش أكثر إشي بيألمك بعد 21 سنة؟
1: أكثر إشي بيألمني إنه المسؤولين المباشرين عن الإرهاب هذا إن اليوم بموقع القرار إن اليوم موجودين بالحكومة وبعدين بيمارسوا هذا النهج على شعبنا الفلسطيني بشكل يومي.
0: يعني انت بالنسبة لك المسؤولية مش بس على اللي فتح النار اطلق النار الجندي القاتل عدنا تنزادة، انما في كان من وراه وهدول اليوم موجودين بموقع مسؤولية.
1: كان اكيد كان في حدا وراه. انت عم تبكي على الارهابي كان عمره 18 سنة بهذيك الفترة.
0: نعم جندي منشق هو وقت يعني
1: جندي منشط. قد ما يكون مجنون أو قد ما يكون إرهابي أو متعطش للدم أكيد كان في حدا وراء. الشرطة بتعرف إنه في حدا وراء وعندها إثباتات بذلك، عندها محادثات تليفون، بتعرف وين كان، وين كان عايش، وين كان وقت تنفيذ المجزرة لأنه أجا قبل بيوم على شفامر، وكان يعني أجا قبل بيوم استقبله أبوي بالمناسبة، عمل حاله ضايع عشان يشوف الطريق تبع الباص. أجا أخذوا أبوي شراله مي وأكل وبعتوا على أقرب محطة اللي بتوصلوا على الكريوت.
0: عفوا أنا سمعتك لحظة يعني هذه شغلة مهمة. هو قبل بيوم كان بالبلد،
1: كان قبال البيت عندنا،
0: إجا قبال البيت. هو طبعا ما بيعرف الوالد أبوك شوفير الباص.
1: هو طلع على الباص على أساس أنه يعني وصل شفا عمر وادعى أنه هو نام على الطريق وبالصوت شو وصل لشفا عمر كان قصده ينزل بالكريوت.
0: هذا قبل بيوم.
1: أخذوا أبوي شراله مي وأكل ووصلوا على أقرب محطة اللي بترجعوا على الكريوت. هاي أول استضافة لإله. تاني يوم أجا مرتكب المصدرة تبعته واستضافوا أهل البلد ساعتها، الاستضافة اللي طليق فيه وفي أشكال.
0: وهي المعلومة كانت موجودة يعني لدى كل الجهات اللي عم بتحكي لي أنت الآن، ومع ذلك قالوا هو اشتغل بشكل انفرادي، يعني سموه كأنه شخص منفلت ولم يتأثر بأحد ولم يدفع أحد إلى هذا الموضوع.
1: لا هني بيعرفوا والمحامية قدموا كل وراءه.
0: صحيح، وأنا بتذكر أنه في حين المحامي ماهر تلحمي قدموا التماس وراحوا على المحكمة. صحيح وجابوا صحيح.
1: بس هني فضلوا أنه يعني يحاكموا الشباب اللي تفضوا لهاي العملية. يعني قررت الدولة تحاكم اللي دافع عن نفسه مقابل انها تحاكم اللي نفذ.
0: نعم. وكل محاولة انه الوصول للدائرة الثانية والثالثة لنتن زادة فشلت، يعني يجب ان نعترف بهذا مارون.
1: لا يعني عشان تفشل لازم يكون في محاولة بالاول.
0: ما كان في
1: محاولة، ما كانش يعني ما كانوش معنيين اساسا يعني. زيها زي اي قضيه لشعبنا الفلسطيني يعني.
0: خليني أسألك سؤال بس يعني تفهم سؤالي. لما اليوم في إحياء ذكرى ضحايا اللي بسموها عمليات عدائية وكل هذا الموضوع، أنتوا كعيلة بيصلكوا الرسائل بتعاملوا معكم؟ وأنا بتذكر في حينه يعني بالتفاصيل، لأنه هذا الملف كان بالنسبة لي يعني ملف

0: الأولى أنه حتى رفضوا يعطوكم أي مخصصات لأنه ما كان في بالقانون الإسرائيلي إشي اسمه إرهاب يهودي ولازم نعوض العائلات، ودخل التأمين بعدين طلعوا التأمين، يعني قصة كبيرة وتابعناها بالتفاصيل. أنتوا اليوم معرفين كضحايا عمليات عدائية كعائلة؟
1: طبعا احنا نحاول بالأول يعملوها إصابة عمل بما أنه
0: صحيح.
1: هو كان كان بمجال عمله، بس رفضنا، و بالآخر يعني قدرنا نحصل اعتراف إنها عملية إرهابية.
0: طيب إذا الدولة هذا عم تعمل بين قوسين مصلحتها وتخفي الذاكرة وما تتوقف عند الموضوع وينتهي الحدث، قديش شف عمر ومجتمعنا عم بتابعوا الموضوع مارون؟
1: مش بالشكل الذي يليق بالحدث يعني أكيد، ولكن يعني إحنا يعني أنا مش بالبلدية، مش عضو كنيسة، ومش ما عنديش هاي السلطة، بس أنا بحاول قد ما بقدر إنه أضل أذكر الناس، أضل أنا أتذكر على القليلة. طبعا التاريخ ممنوع ينسى، خصوصا يعني مدينة بحجم شفا عمر، بحجم الاعتداء اللي صار عليها وبحجم الرد المشرف اللي عملته، مش مفروض إنه التاريخ ينطوى هون، لازم اتذكر كل سنة.
0: واللي بقول لك انه خلص دخلنا بمسارات كثير خصوصا بالسنوات الأخيرة، جرائم وعنف وقتل وحروب، وبالتالي كيف ممكن نتذكر؟ شو ممكن ترد عليه؟
1: هو يعني مسلسل الجريمة اللي احنا موجودين فيه هو امتداد لهاي السياسة يعني، فإذا هاي الأجيال كلها بتكاش تذكرها بالتاريخ عشان تعرف كيف وصلت لهذا الحاضر، مش راح يكون في إلا مستقبل.
0: شو بتعمل بهذا اليوم مارون؟
1: أنا طبيب أسنان.
0: وإخوتك كانوا أعتقد فيه لك أخوي أصغر منك كانوا واعين للحدث وقت يعني الجريمة؟
1: عندي أخو أكبر مني اللي كان عمره 18 سنة 17 سنة، وأخوي صغير كان عمره 10 سنين.
0: على كل إن الله يرحم الوالد، ودائما يعني بصنا نحكي معك كمان بمناسبات أفضل، وشكرا لك. شكرا، تحياتي.
1: شكرا.
0: إذن مارون بحوث نجل سائق الحافلة، واستمعتم إلى التفاصيل، ودائما يعني تأتي تفاصيل مثيرة كيف وصل هذا القاتل إلى المدينة قبل يوم، يعني في محاولة لمعرفة خط سيره ومن استقبله السائق المرحوم ميشيل ووفر له حتى المياه وأمور أخرى، ولكن القضية الآن أنه تم إغلاق الملف وكأنها مرتبطة بمرتبط بشخص واحد. من هذا الموضوع إلى قضية إحياء الذاكرة، هل هنالك محطات لابد ما نتوقف عندها بشكل أكبر وأوسع وأشمل، أم هذا الحدث لم يغير كثيرا في الواقع والسيرورة إذا كانت السياسية وحتى التاريخية على المستوى المحلي والقطري في هذه البلاد، ولكن هل لدينا مشكلة كمجتمع أيضا في إحياء الذاكرة الجماعية وحتى محطات نتوقف عندها لنذكر دائما بما حصل؟ أعود بداية إلى التقرير التالي.
2: 21 عاما على مجزرة شفا عمر، مساء الرابع من آب 2005 واجهت مدينة شفا عمر والمجتمع العربي واحدة من أبشع الجرائم ذات الخلفية العنصرية داخل حافلة ركاب. فتح جندي إسرائيلي منشق باسم عيدان نتنزادة النار على الركاب، فقتل 4 من أبناء المدينة وأصاب آخرين قبل أن يواجهه الأهالي ويقتلوه. لكن بعد 21 عاما لا يزال السؤال مطروحا، هل انتهت القضية فعلا بمقتل المنفذ أم أن الحقيقة الكاملة دفنت معه؟ فالتحقيقات الرسمية ركزت على المنفذ، بينما بقيت الأسئلة حول البيئة التي غذت التطرف والتحريض الذي سبق الجريمة ومن سهل وصوله بسلاحه إلى الحافلة دون إجابات شافية. ولم تسجل محاسبة جنائية أو سياسية لأي جهة أخرى، رغم أن الجريمة جاءت في سياق تصاعد خطاب الكراهية ضد المواطنين العرب والذي استفحل في السنوات الأخيرة. في المقابل لم يغب الجرح عن شفا عمر، فالمدينة تحيي الذكرى سنويا بوقفة وزيارات لأضرحة الضحايا بمشاركة عائلاتهم وقيادات محلية وشخصية وسياسية، لكن على مستوى المجتمع العربي الأوسع يبدو أن الحضور تلاشى، حتى بات كثيرون يرون أن المجزرة تحولت إلى قضية محلية أكثر منها محطة جامعة في الذاكرة الجمعية. ولكن ما هو السبب؟ هل يعود إلى تراكم أحداث دامية أخرى والانشغال بملفات العنف والجريمة والحروب الحروب، إضافة إلى غياب مشروع وطني يحفظ الذاكرة الجماعية ويوثق مثل هذه المحطات لتبقى مسؤولية إحيائها على عاتق أهالي المدينة وعائلات الضحايا. وبين العدالة التي لم تكتمل والذاكرة التي تتآكل مع الزمن، يبقى السؤال

0: مفتوحا، هل يكفي أن يقتل المنفذ لإغلاق ملف مجزرة بهذا الحجم؟ أم أن العدالة الحقيقية تبدأ عندما تحاسب أيضا بيئة التحريض وتصان الذاكرة حتى لا تتحول الجريمة إلى مجرد تاريخ على صفحات التقويم؟
1: إذن هذا التقرير وأن يحاسب دكتور جوني منصور، تحياتي لك.
2: صباح الخير جاكي، وصباح الخير للمستمعات والمستمعين.
1: طرحنا العديد من الأسئلة من خلال هذا التقرير وبصوت الزميل لبيب سلامي، ولكن هل لدينا مشكلة في الذاكرة الجماعية وإحيائها؟
2: أنا شخصيا لا أعتقد أنه في مشكلة على الصعيد العام بموضوع الذاكرة، المشكلة هي في تنظيم وكيفية ترتيب الأمور المتعلقة بإحياء الذاكرة، علما أنه في كثير من أحداث صارت في العالم عبر السنين اللي تم إحيائها بكثافة وبغزارة في سنوات أولى بعد حصولها، ولكن بدأت تتلاشى تدريجيا. يعني إذا تأخذ على سبيل المثال قضية هيروشيما مثلا من الحرب العالمية الثانية، يعني اليوم مين بيتذكرها أو يشير إلها إلا بعض يعني الأخبار، وهي حدث عالمي ضخم جدا، خاصة لما نحكي اليوم عن الحرب الأمريكية على الإسرائيلية على إيران بموضوع النووي. فاليوم أنت ما بتسمع عن هذا الموضوع، ها؟ يعني هلأ إحنا كمان كم يوم هذا بيكون حدث ذكرى إسقاط القنبلتين على مدينتين ومحهم بالكامل لأجيال قادمة. فالأمور تتعلق أيضا بكيف يمكن للشعب أن يحافظ على نفس الوتيرة بمنهجية ثابتة دائمة. الإشكالية الموجودة في مجتمعاتنا في في في العالم ككل هي مسألة إنه إحنا ننتقل من حدث إلى حدث، مزبوط في تراكم للأحداث، ولكن دائما في عنا التحولات اللي بتصير، البعد الزمني، مفهوم الناس.
1: ولكن دكتور جوني، أنا يعني أطرح سؤالي الآن بحذر وليس للتقليل من أهمية الحدث، ولكن يعني هنالك الحجم الحدث وما حصل وإطلاق النار والقتل والدم، لا أحد يعني يشك في ذلك، ولكن النتيجة السياسية لم تتغير بمفهوم، لم يكن هذا محور مثلا أثر على سيرورة الأحداث. وحتى أثبت يعني صحة أو نظريتي، مش صحة، أنه كان هذه العملية جاءت لتمنع عملية فك الارتباط عن غزة وخطة شارون، وهذا حصل قبل عدة أيام من الخطة، وبقيت الأمور على حالها، نفذت الخطة بمعنى لم تحرف المسار. إذا بنأخذ يوم الأرض، لا، كان في وقف للمصادرة، نأخذ أكتوبر 2000 مع كل النتائج، وقفوا يستعملوا الرصاص الحي والقناصة في بعض الأمور وشكلوا لجنة التحقيق، أحداث شف عمر لم تغير شيء.
2: الواقع أنه كيف يمكن أن يعني تستثمر الأحداث، يعني آسف أن أستخدم هذا المصطلح،
1: صحيح
2: أكثر، لكن كيف ممكن تستثمر على يد أولا القيادة، كيف بتوجه القيادة هذا الموضوع، وكيف نظرتها لموضوع الحفاظ على حيوية الذاكرة، أن تبقى الذاكرة حية في داخل المجتمع. لكن أنت ذكرت أيضا أحداث اللي في عليها صار جدال ونقاش لغاية اليوم، حتى بعد 50 سنة على يوم الأرض، لاحظنا سنة 50 سنة ما نعمل، يعني يمكن بسبب ظروف الحرب أعتقد أنا. لكن إذا بتطلع أنت مثلا بأحداث تاريخية، مجزرة كفر قاسم، يعني حوالي 50 شخص من أهل البلد استشهدوا وقتلوا بالرصاص الحي على يد الجيش الإسرائيلي. يعني وين إحياء الذكرى بتكون؟ إحياء الذكرى تقتصر على كفر قاسم. فأنت بتلاحظ أنه اللي بتنتقل الأحداث عبر الزمن من الماكرو الحجم الكبير،
1: ولكن يعني بتعرف شو حتى المبير. أدبيا ما كفر قاسم بعد المتابعة بتتحرك وبيكون تمثيل، يوم الأرض بيحكوا على المسير التقليدي في مثلث يوم الأرض، أكتوبر هبة القدس والأقصى، شفا عمر تقلصت بشكل كبير، هذه مسؤولية البلدية، مسؤولية اللجنة الشعبية، مسؤولية الأهالي، مسؤوليتنا كمجتمع، مسؤولية القطرية والمتابعة والأحزاب.
2: أنا بعتقد أن هي مسؤولية مجتمعية كاملة في البداية، كيف تتم عملية إحياء ذكرى أحداث بعد ما في عنا، إحنا خلينا نحكي بالمصطلحات الجافة، ما في عنا بروتوكول ثابت. هلأ بالمجتمعات الأخرى سواء كان الإسرائيلي أو مثلا الفرنسي أو الإيطالي، في بروتوكول ثابت دائم كل سنة بيقوموا بتنفيذه بحذافيره من ألف للياء. المشكلة الثانية هي رغبة القيادة، هل القيادة الفلسطينية سواء كان بالقطرية أو المتابعة وحتى البلدية هي أيضا ليست مقدمة خدمات فقط، هي أيضا تقود المجتمع. المجتمع، هل هي معنية بالاستمرار وإلا في هناك ظروف قاهرة تلزم البلدية والمجتمع، خاصة بعد 7 أكتوبر في عنا مشهدية الرعب والخوف والقلق والملاحقات والمضايقات وتقديم الدعاوى القضائية إلى آخر. الناس كمان يعني بتاخذ بعين الاعتبار كل هذه الشراكات اللي عم بتصير حواليها وبتتصرف بما يتلائم ومعها، لكن أنا بعتقد أنه يجب وضع خطة ثابتة، يعني أنا عندي اقتراح بقدمه الآن، خطة ثابتة تعتمد على بروتوكول ثابت لكيفية إحياء ذكرى كل حدث من الأحداث التاريخية اللي تعرض إلها شعبنا، سواء كان بعد 48 أو حتى من قبل 48، لأنه إحنا مش منفصلين عن التاريخ اللي كان من قبل، وهذا ساعتها بتم تنفيذه بحذافيره. هلا أنت بتشوف كيف بنفذوا بحذافير البروتوكول لإحياء ذكرى قتل الجيش الإسرائيلي أو ذكرى سقوط البستيل على سبيل المثال، بدون أنا أبعد كمان من ذلك، كيف بتتم العملية، وهيك الشعب يتربى وبيثقف على تثبيت الذاكرة وكيفية إحيائها، وبالتالي هذا بيكون درس في التثقيف المعرفي للشعب اليوم. يعني تسأل
1: يعني
2: اليوم
1: حتى ببعض الخطوات اللي هي فيها رمزية معينة، أعتقد يعني أنا طبعا لن نذهب إلى المقارنات، وفي فرق كبير بين قنبلة في هيروشيما وناكازاكي وما حصل، ولكن مثلا في قرع الجرس في لحظة سقوط القنبلة، في خطوات عملية. يعني إحنا حتى لا نفكر في هذا الموضوع أنه يوم كذا وكذا الساعة كذا وكذا نحاول ندعو الناس لنصف دقيقة دقيقة لأنه نطفي الكهرباء، يعني هذا الأمر وكأنه غير موجود لأنه ما في بروتوكول، ولا ما تعودنا على هذا الأمر دكتور جوني؟
2: لا ما هو أنت يعني المجتمع أنت بتسيره بالقيادة، بتسير المجتمع وبتنظمه خاصة في هاي الجزئية. هلا في تنظيمات مثلا خود مثلا لمسيرة العودة كيف بيصير عليها نقاشات وكذا وكذا، لكن هي بتكون قائمة. السؤال هون هل نريد كشعب احنا وكقيادة ان ننظم هذا الموضوع ويبقى ثابتا ومتجذرا في داخل مجتمعنا؟ هذا هو السؤال المركزي. وانا بعتقد انه اذا نضلنا كل سنة نرجع ونعيد بنفس الجمل انه ما في مشاركة وما في كذا، وهل بقي هذا الموضوع هو محصور بالإطار المحلي، إحنا ما رح نطلع من هذه الدائرة. يجب اتخاذ قرار على المستوى الأعلى ونشره بشكل ثابت والمجتمع يتصرف. ساعتها قرع أجراس، إطلاق أصوات عارف من سيارات، رفع رايات معينة، رفع يافطات، في كتير من الأشكال اللي ممكن نعبر فيها عن إحياء لهذه الذاكرة. وأنا بعتقد وسط الوقت اليوم بعصرنا الحاضر إنه نعمل إشي تنظيمي وما نضلنا على قاعدة الفزعة، بمعنى أنه يلا يا جماعة تعالوا يوم السبت على الساعة 4 بدنا نوقف على دوار الشهداء. تعرف أن أغلب الناس اليوم يعني بتحاول أنه ما تظهر بالحيز العام، لا السبب أنا ذكرتها بعد 7 أكتوبر في خوف كبير جدا عند أبناء مجتمعنا، إذا إحنا بس بدنا نخبي راسنا بقلب الرمل مثل النعامي ما بنصل لحل هذا الموضوع.
1: أنا أشكرك جدا على هذه القراءة دكتور جوني منصور، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، صباح الخير.

0: لا تفكر ولا تحتار لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
1: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسان 4 لتر بأربعة شيكل وتسعين. شامبو أو مطر الشعر بينوك بأربعة شيكل وتسعين. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شيكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لو ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: إلى أحبتنا طلبات البقروت نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 5924444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل. صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل. فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل. ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لو ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: الشمس دائماً

0: فيها كثير أنا. تالي جوتليف بتعرفني منيح يعني من هي ما هي اشتغلت محامية، وفي الفترة اللي أنا قبل 30 سنة بدأت فيها محاماة وبعد عرفتها، وإذا بتتوجه إلي بتقول لي أتت أمي اختيرور.
1: أنت كنت هناك تمثل عائلة من الطيبة لاستعادة جثمان ابنها مش هيك؟ في موضوع
0: هناك في عندي ملفين لإعادة جثمان شهداء اللي الدولة تدعي إنهم قاموا بعمل
1: عدائي
0: على أساس
1: قومي،
0: ونحن ندعي وأنا متأكد من ذلك إنه العمل كان هو عبارة عن حوادث طرق عادية ليس من الطيبة ولكن من مدن أخرى.
1: يعني هي عمليات دهس كانت بين قوسين.
0: صحيح.
1: هم يعتبروا نحكي على ناس من الداخل، يعني
0: من الداخل في حالات من الداخل اللي هم حاجزين الجثث صار لهم أكثر من سنة ونص. في أحد يعني المواضيع اللي مش فيش عليها حضر نشر اللي هو المرحوم رامي نصر الله من كرنسوي اللي يدعون انه كان في عمل على خلفية أمنية في منطقة تل أبيب، وهناك كان في جنود وناس وراح ضحية هذه الطرق المؤسف إنسان. ولكن بين أن يكون عمل على خلفية أمنية وبين أن يكون هذه الطرق مأساوي الفرق كبير. طبعا قالي كوتليف كعادتها تريد أن تسرق الأضواء للناخبين اللي من حوليها، وانضم إلها ابن حقير اللي هو
1: نعم. وهم تواجدوا هناك لأنه كان في ملف الأونروا اللي كان متداول
0: كمان
1: بعدك
0: كمان كان عدة ملفات أمنية، واحد منهم كان ملف الأونروا، وصارت المشاحنات وإذا بالوزير ينضم إلها ويبدأ في التهجم. وبعدها انتبهت إنهم نزل فيديو، وتالي جوتليف نزلت فيديو على صفحاتهم وانتشر كما في الهشير الموضوع.
1: نعم. والسؤال أولا، المحكمة انتهت بشيء ما محدد ولا يعني لم يحسم الأمر؟
0: في الأربع ملفات الأمنية اللي كانوا موجودات المحكمة راح تعطي قرارات خلال 10 أيام في ملف النوم. وأنا أقترح إنكم تحكوا مع البطلة صديقتي،
1: حكينا مع المحامية سهاد بشارة تابعنا يوم أمس مباشرة،
0: ولها ألف تحية على الموقف ولها ولجمعية عدالة كمان. هذا ليس يعني مفهوم ضمنا أنه ناس تقف في الوجه العاصفة ويؤدون يعني.
1: خليني أسألك من موقعك كمحامي، أنت بتلاحظ أنه القضاء طبعا الشعبوية جوتليف وبنكفير معروف، السؤال هذا الجو يؤثر على على قرار القضاء أنه في شعور بضغط معين ويمارس عليهم؟ يعني من هني بحاجة الآن لهي الفيديوهات لأهداف كثيرة بنعرف. السؤال قديش المحكمة وجوها يتأثر بهكذا تهديدات أستاذ شعار؟
0: أنا حسب رأيي لا يتأثر. عن امبارح في خضم الهجوم رئيس المحكمة القاضي عفر جروسكوب أخرج تالي جوتليف من الجلسة، وهي طبعا تهجمت عليه وحكت له أنا فوقك انتقادي وإنما أنا السلطة اللي من فوقك، وكان يعني مشاحنات بينها وبين القضاء. ولكن محكمة العدل العليا هي في النهاية محكمة في داخل دولة إسرائيل تنصاع وتعمل حسب القوانين المحلية، وطبعا هناك في عدة مواضيع الأجواء السياسية لها تأثيرها. في النهاية نحن نحكي عن أناس بشر ودم، فهم متأثرين طبعا، وخاصة محكمة العدل العليا اللي هي تعطي أكثر نهج عام.
1: نعم. وبنكفير هددك بشكل مباشر وأيضا في النقابة، لأي مدى هذا يثير يعني قلق بالنسبة له؟
0: هذا لا يحرك شعر من شعرات كفة رجلي بنكفير، معرفة فرفرته بكثرة حكيه. وأنا يعني رديت له قلت له أنت إنسان مجرم ودنت في عدة ملفات معروف من انت يا سارك السيارات يا سارك
1: يعني شفنا اللي صار. على كل نحن نتابع الموضوع، ويعني كان مهم ايضا نتحدث اليك في هكذا اجواء. انا اشكرك استاذ شعاع على هاي المداخله، يعطيك الف عافيه، شكرا لك. فاصل اعلاني ونعود.
2: ثماني سنوات من الجوده والوفره والمنتجات الطازه، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن.

0: أنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4.90 شيكل، يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، بوضة كراميسيمو شتراوس ب 14.90 شيكل، وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب 6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع له الترشيح الشرع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يديره سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق، ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
3: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمس كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة الأربع كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة الثلاث كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
0: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً 26692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمس كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة الأربع كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة الثلاث كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: نعود أعزائي المستمعين والمستمعات إلى البرنامج ونحن في أول خبر. وكنا قبل الفاصل في حديث مع المحامي شعاع منصور وما تعرض له يوم أمس في المحكمة العليا، واستمعنا إلى الأصوات قبل ذلك في ملف يرتبط بالهجرة من إسرائيل. الآن إلى الزاوية الاقتصادية. ترامب يلغي الضريبة الأمريكية أو الضربة عفوا الضربة الأمريكية المخططة ضد إيران، والأسواق ردت بارتفاعات حادة، ووضع الدولار. الآن معي على الخط الهاتفي الزميل مجد كرام. تحياتي مجد، صباح الخير.
5: صباح الخير جاكي، صباح الخير، صباح هادئ على عكس
4: صحيح. وترامب يغرد والأسواق تتأثر.
5: نعم، حكينا على الموضوع بتوسع امبارح على كل تغريداته وعلى كيف شركته ذا تروث سوشيال ميديا عم بتحاول تفوت على لعبة العمالقة في وسائل التواصل عن طريق جني بعض الأموال من تغريداته. بداية مع الدولار والشيكل، الدولار مستقر فوق 3.04 شيكل، واليورو فوق 3.5 شيكل. يعني الأسواق العالمية كمان هدوء. مؤشر الدولار بيرتفع 0.1% فقط عند 100 نقطة، واليورو مستقر حوالي 1.15 دولار. يعني من العملات إلى أسواق المال العالمية بعد ما ترامب ألغى الضربة الأمريكية المخططة ضد إيران في نهاية الأسبوع، الأسواق ردت بارتفاعات حادة. هذا كان يوم الاثنين امبارح، أول يوم في الأسواق لهالأسبوع، أول يوم في الأسواق العالمية أو الأمريكية بالأسبوع. يعني يوم استثنائي يعني في حد معنى الكلمة جاكي، يعني في وول ستريت نحكي على قفزات هائلة. ناسداك قفز 2.1%، الأس أن بي 500 اللي هو أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة ارتفع 1.5%، وأغلق فوق 7600 نقطة، يعني على بعد خطوات قليلة من رقمه القياسي

0: تاريخي، وداو جونز ارتفع 1.3% وسجل قمة تاريخية جديدة. ومن ناحية تاني في الخسرانين، النفط في طبيعة الحال انهار تقريبا 5%، يعني نفط برنت نزل لحدود $83 للبرميل، والنفط الأمريكي لحدود 80
1: مع انه
0: دولار
1: دفعونا زيادة اخر
0: للبرميل.
1: الاسبوع ثمن البنزين.
0: يعني دفعونا زيادة، والهبوط هذا زي ما بتشوف انت يوم عم بصعد يوم عم بهبط بحسب تغريدات دونالد ترامب. فالأسواق الآن عم بتخفض أسعار النفط بعد ما صار في التهدئة، ولكن ممكن يعني ما بنقدر نتوقع شو الأسبوع القادم مخبي لنا، أو شو ترامب مخبي تغريدات في الأسبوع القادم. يعني موجة السخرية من طريقة تعامل ترامب مع كل موضوع الحروبات وموضوع سيطرته على العالم عن طريق تغريداته عم تشتد، ويعني من أكبر العقول اللي عم بيحكوا على الموضوع. يعني جاك الصعود شمل السوق كله تقريبا، بنحكي على 8 قطاعات من أصل 11 قطاع في أكبر 500 شركة في
1: ولكن هذا
0: الولايات
1: التخبط
0: المتحدة
1: مجد
0: أو
1: لأ...
0: أوروبا بال
1: باختصار يعني
0: نعم.
1: هذا التخبط بخلي المستثمر انه يستثمر اموال بالاسواق المالية ولا يستنى شوي لانه في عندك رئيس غير متوقع؟
0: بفكر هالتخبط بخلي بعطي نقاط دخول اللي هي أرخص من النقاط اللي كانت لما السوق بهبط بشكل فجائي. في مستثمرين أذكياء بدخلوا، وفي المستثمرين اليوميين ومستثمرين اللي هني مش بقمة الذكاء الاستثماري طبعا، وبشوفوا هاي نقاط دخول. يعني كل ما في رابح في خاسر، مثل ما في ناس عم تشتري في ناس عم بتبيع، فاللي شافها فرصة للشراء في ناس شافوها فرصة للبيع، وحسب كل شخص وين اشتراها وبأي نقطة. يعني الشيء معقد بعد الشيء، بس عم نحكي على ارتفاعات اللي يعني ما بنشوفها بكل يوم في الأسواق المالية. يعني قطاع خدمات الاتصالات اللي بضم معظم عمالقة التكنولوجيا قفز تقريبا 4.3%، ارتفاع كبير جدا في قطاع واحد. قطاع الاستهلاك الخاص ارتفع 2.7، وقطاع الصناعة تقريبا 2%. يعني بالمقابل قطاعات أخرى كانت خسرانة، حكينا عن قطاع
1: صحيح.
0: حكينا عن النفط طبعا، قطاع الطاقة كان الخاسر الأكبر اللي هو في الأسواق، في أسهم شركات النفط وشركات الطاقة نزلت أكثر من 1.2% بسبب انهيار أسعار النفط. جاكي خليني بس بنهاية المطاف أحكي لك على شركة جديدة عم تكتب التاريخ. طبعا كلنا بنعرفها، كلنا بنستعمل منتجاتها تقريبا، عم نحكي عن أمازون، عملاقة التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية اللي صارت الخامسة فقط في التاريخ اللي بتصل لقمة 3 تريليون دولار. رسميا انضمت لنادي 3 تريليون دولار بعد انفيديا، الفابت، مايكروسوفت، وأبل. يعني القفزة أجت بعد فترة صعبة جدا للشركة، يعني بعد ما انهارت تقريبا 20% من قمتها ووصلت لأدنى مستويات في الأشهر الأخيرة، وعم نحكي على سنوات صعبة جدا للشركة. ويعني أمازون اليوم بأدائها الأخير أو بس من بداية السنة بتتصدر السبعة الرائعة اللي هي الماجنيفيسنت 7، كما تسمى لقب شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة السبع، اللي هن الفابت، امازون، ابل، ميتا، ومايكروسوفت، انفيديا، وتسلا. اليوم امازون عم تتصدر هالسباق وعم تتعرش، عم توصل لذروات جديده. وبالمقابل الشركه اللي تعودنا نسمع عنها الاكبر والاضخم عالميا، شركه ابل، بتواصل بالنزيف. يعني باربع ايام تداول فقط خسرت ابل اكثر من 10% من قيمتها السوقيه، ومحت اكثر من 500 مليار دولار من قيمتها. يعني تراجعت للمركز الثالث عالميا بعد ما الفابت تجاوزتها بقيمه 4.5 تقريبا تريليون دولار.
1: شكرا لك زميل مجد كرام، ونعم نلتقي بك يوميا وهذه التفاصيل. شكرا لك، تحياتي مجد، الى اللقاء.
0: صباح الخير.
1: لن يا أعزائي المستمعين، فاصل إعلانات وبعد ذلك يوم جديد، إلى اللقاء.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس. ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. ما يتبن

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه. البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل و90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
5: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل و90، سكر سقات 1 كيلوغرام ب2 شيكل و90، زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل و90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل و90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تحيي مدينة شفا عمر اليوم في الرابع من آب الذكرى 21 لمجزرة شفا عمر التي ارتكبها الجندي الإسرائيلي نتنزادة عام 2005، ومن المقرر أن تنظم عند الساعة 7 من مساء اليوم وقفة رمزية عند دوار الشهداء لوضع أكاليل الزهور وإضاءة الشموع والوقوف دقيقة حداد. يشار إلى أن المجزرة التي استهدفت حافلة ركاب أسفرت حينها عن ارتقاء 4 من أبناء المدينة وهم الشقيقتان هزار وأدينة تركي وميشيل بحوت ونادر حايك، بالإضافة إلى إصابة آخرين. أصيب فجر اليوم فتى في 16 من عمره بجروح خطيرة أثر تعرضه للطعن في مدينة حيفا. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. هاجم مستوطنون الليلة الماضية بنية سكنية وأحرقوا مركبات فلسطينية ودمروا جزءا من شبكة الكهرباء خلال اعتدائهم على قرى مأدمة وتلفيت وجلود جنوب نابلس. وبحسب مصادر محلية، خط المستوطنون شعارات عنصرية على جدران المبنى قبل أن يلوذوا بالفرار دون تبليغ عن تسجيل إصابات. شنت القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وأفيد بإصابة فلسطيني برصاص قوات الجيش خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. في غزة أعلن عن ارتقاء شخصين جراء استهداف مركبة كان يستقلانها الليلة الماضية على شارع رشيد الساحلي غرب مدينة غزة، وأكدت مصادر محلية استمرار الخروقات الإسرائيلية. إلى ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يصر على الاحتفاظ بحرية عمل عسكرية كاملة في قطاع غزة وإخضاع عملية نزع السلاح وتخزينه لرقابة خارجية ورفض أي انسحاب قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. بدورها أكد مجلس السلام أن الانسحاب الإسرائيلي لما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد اكتمال نزع السلاح في قطاع غزة. دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إلى تكثيف جهود الوسطاء لإلزام إسرائيل

0: بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. واعتبر أن الجولة الأخيرة من المفاوضات كانت حاسمة ومهمة وتتطلب الانتقال إلى متابعة عملية تضمن تطبيق ما تم الاتفاق عليه. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم وأضرار بالسفينة. وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق مدينة خصب في سلطنة عمان. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقضي على القيادة الإيرانية إذا لم توافق على اتفاق لإنهاء الصراع. وأوضح ترامب أن المحادثات مع إيران جارية حاليا بطلب من طهران وبدعم من دول المنطقة، مشيرا إلى أن طهران أمام فرصة أخيرة لإبرام اتفاق. من جانب نفي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. وأوضح بقائي أن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا لدى أي جهة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل الأعلى 35، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: طب يومكم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم آخر وعدد آخر، يوم جديد. هكذا حصل أعضاء الليكود أو تلقى النواب من الليكود صفعة صعبة عندما منع منهم أن يتنافسوا خلال أو في الألوية في الانتخابات التمهيدية لليكود. كل الذين دعموا إمكانية تحصين لنتنياهو لبعض المقاعد الآن يدفعون ثمنا كبيرا إذ يمنع منهم أن يتنافسوا. والسؤال، كل من حاول اصطياد الأصوات وحاول اصطياد المصوتين الآن قد يجد نفسه خارج القائمة أو خارج الأماكن المضمونة. ونحن سنكون للتو في مدينة شفاعمر التي تتذكر أبنائها الذين قتلوا قبل 21 عاما. إذاعة الشمس 98.1 FM، موقعنا شمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد، عادي ياسين، زميل جاكي خوري من غرفة الأخبار، ومحدثكم مصطفى شراطة. أستاذ ناهض خازم، صباح الخير. صباح الخير أستاذ ناهض.
1: صباح النور إلى كل جميع المستمعين، سمعني؟
0: نحن نسمعك الآن بشكل جيد. 21 عام على مجزرة شفاعمر، الأيام تمر سريعا لكن الذكرى تبقى.
1: أكيد في وجداننا، في قلوبنا، في ذاكرتنا، في قلوب الشفاعمريين جميعا، وفكر في قلوب المجتمع العربي كله، لأنه في مثل هذا اليوم قبل 21 سنة يعني فقدنا 4 من أبنائنا، من أعز أبنائنا، عن طريق الإرهابي نتن زادة، في واقعة أليمة، وشفاعمر ما زالت تتذكرهم حتى اليوم، شباب وصبايا اللي طلبات جامعة وسائرين إلى أعمالهم أو عائدين من أعمالهم.
0: صنعت كل شفاعمر بيسأل حاله عادة، وين كنت بهذاك الوقت، بهذاك اليوم، بهذيك الساعة؟
1: الحقيقة أنا بتذكر وين كنت. كان يعني عرس لابن عمي، وأنا متذكر إجا الخبر والأليم، وطبعا ألغينا كل المراسم على المحل، يعني بما معناه عشينا الناس والتحمنا بأهلنا لتخفيف ألامهن، للوقوف معهن. يعني حادثة صحيح في ذاكرة كل شفاعمري، وبفكر أنه هذا اليوم وهذا الحدث وهذه الساعة صعبة علينا، نتذكرها بشكل كبير وعميق ووجداني، لدرجة أنه الشفاعمريين كلياتهم، يعني حتى اللي تحضر منهم الى النصب التذكاري للشهداء، او اللي ما بيحضر لاسبابه، فدائما على لسانتهم وفي الذاكره الشفاعمريه دائما قائمه لهذا الحدث.
0: نعم. سؤال، لاي مدى هذا الحدث، يعني غير يوم الذكرى اللي هو اليوم عمليا، وللأسف بطبيعة الحال، يعني قلت يعني المجتمع العربي، يعني بتعرف يعني ذاكرتنا تتراجع، وكل قضية إحياء الذاكرة الجمعية يتراجع. أنا أتساءل وإياك، لأي مدى هذه العلامة الفارقة، هذا الحدث المأساوي الكارثي اللي حل بشفاعمر قبل 21 سنة، موجود في اليوم يوم، مش بس بيوم الذكرى؟
1: صحيح يعني مصطفى اللي بتحكي، يعني أيامنا أصبحت كلياتها مآسي، وإحنا بنشوف المآسي الكبيرة اللي عم بتكون على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم وعلى المجتمع، على مستوى مجتمعنا، على إنه إحنا كل يوم يعني عم نخسر شباب وصبايا اللي هن فدادات أكبادنا، اللي بالنسبة لنا كل حياتنا. يعني للأسف مجتمعنا من جرح إلى آخر، ومن مأساة إلى أخرى، ومن ألم إلى آخر. يعني مش بس شفاعمر، إلا مجتمعنا كله العربي بينزل. إحنا اليوم نتذكرهم، ونتذكر كل شاب وكل صبي اللي خسرناهن في السنوات الأخيرة. قضايا عنف وإجرام وما إلى ذلك. يعني عمليا ما في إمكانية أنك أنت ما تتذكر كل هاي الأحداث، يعني زي فيلم مخيلتك بمرق
0: بدون شك.
1: وللأسف بيعطيك يعني حتى يعني تفكر لوين إحنا، وين كنا ولوين إحنا صرنا.
0: ولكن السؤال، هل مثلا أطفال شفا عمر سيد ناهض، هل أطفال شفا عمر يتعلمون عن الحدث، يتذكرونه، يعرفون ما كان؟ لأنه يعني نلاحظ في كثير من الأماكن أو من المناطق بأنه الكبار يذكرون ولكن الأطفال لا يعرفون حقيقة ما كان، لا يعرفون تفاصيل المكان، ولا يتعلمون هذا الأمر، ولا يعني ولا نلاحظ بأنه هذا الأمر هو جزء من منهاج التربية والتعليم، من منهاج التدريس.
1: يعني بده الموضوع تجديد أكثر، ولكن أنا حسب رأيي في بيوت شفا عمر، في كل بيوت شفا عمر هناك إعلام من ناحية الأهالي، لأن الأهالي اللي بيعرفوا الحدث ومروا الحدث، واللي هن عمليا يعني شاهدوا بعيونهم المأساة اللي مر فيها مجتمعنا ومر فيها أهلنا. ف يعني احنا في عنا دوار، اللي احنا سميناه دوار الشهداء، اللي كل سنة يعني بشكل دائم يحظى الى تهذيب والى يعني ترتيب من جديد. ف يعني اليوم انت بتحكي معي وانا عم جاي اتاكد انه الدوار، يعني انا واقف وين الدوار، جاي اتاكد انه الدوار عملوا اللازم، عملوا عمال البلديه، الجنائن، خلينا نقول الهندسه، عملوا اللي لازم يعملوه. انا شايف انه انعمل كل شيء مطلوب. يعني احنا في عنا نصب لاربع

0: عمدة اللي كل واحد منهم يعني بيمثل واحد من شهدائنا، مع صورهم مع الفاتحة مع نص تذكاري محترم اللي بيشهد على مر التاريخ ويبقي في الوجدان مجتمعنا هذا الحدث الأليم.
1: نحن نتذكر الحدث أستاذ ناهض، ونتذكر الأشخاص الذين راحوا ضحية هذا الحدث والجرحى الذين أصيبوا، ولكن لهذا الحدث معاني أخرى، ليس فقط الحدث بتفاصيله العينية، هناك دروس مستفادة. ويمكن كون هذا الحدث موجود، يعني حدث في العطل الصيفي، ما بيسمح بشكل واضح للطلاب أن ينكشفوا على المعاني الجوهرية أو الدروس المستفادة من هذا الحدث.
0: يعني احنا طبعا هو بيجي في فترة انه عمليا بعد كمان شهر تفتح المدارس، ولكن بفكر احنا اهتمينا ورايحين نهتم للمستقبل اكتر، انه نرسخه في عقول وفي في ذاكرة ابنائنا. وانا بحكيك على طبعا الحدث مش مجرد بس حدث على دينا وهزار وميشيل ونادر، ولكن الحدث على كل شفا عمري، والنظرة كمان بدها استخلاص عبر وبدها نظرة مستقبلية، انه احنا مجبورين انه احنا نكون موحدين متوحدين.
1: واهل شفا عمر كانوا موحدين ومتوحدين في يوم الحدث او في الفترة الاولى ما بعد الحدث. وانا اذكر ونحن يعني رافقنا الاهالي ورافقنا ايضا من تمت محاكمتهم في بعض الفترات، شعروا وكأنهم لوحدهم.
0: لا اعتقد يعني انه يعني انا في هذيك الفتره كمان بعد الحدث كنت بالفتره الاولى لرئاسه بلديه شفا عامر، ورافقت مع اعضاء المجلس البلدي كل جلسات المحاكم اللي كانت في المحكمه المركزيه في حيفا. احنا كنا مع الاهالي، وكمان في عندنا لجنه شعبيه اللي كل احترام وتقدير لها، كمان ما قصرت وما زالت لليوم لا تقصر، يعني لم تقصر في الدعم المادي والدعم المعنوي والدعم الإنساني في بلدية شفا عامر. في أقسام بلدية شفا عامر إحنا كنا في موقع الحدث وكنا متواجدين وما زلنا متواجدين مع الأهالي. إحنا يعني هدول بالنسبة لنا أهلنا وأصحابنا وأصدقائنا، أخوتهن أخوتنا وأبائهن وأمهاتهن هن أبانا وأمهاتنا. يعني إحنا ولا لحظة تركنا هذا الحدث ولا تركنا الأهل، إحنا دائما بتواصل معهم. في الذاكرة الشفا عمري موجود، وإذا أنت طبعا مصطفى أنت بتعرف شفا عمر
1: طبعا.
0: يعني الدوار المركزي في شفا عمر سمينا واسمي على دوار الشهداء، دوار الشهداء اللي كل واحد وواحد بمره من غاد بيشوف الصور بيشوف الحدث.
1: نعم بتساؤل الأخير أستاذ ظاهد، أتساءل وإياك اليوم مع هيمنة اليمين ومع وجود قيادات يمينية متطرفة في مركز اتخاذ القرار، هل تخشى أن يتكرر هذا الحدث مرة أخرى في شفا عمر؟
0: طلع يعني احنا اكيد يعني احنا في ظروف اللي احنا استثنائية، ظروف قاهرة، ظروف اللي احنا بنشوف التطرف يستشري في البلاد، ومش هذا اللي بدنا اياه. يعني احنا جزء لا يتجزأ من هذا الدولي، احنا مواطني الدولي وعلى الدولي حماية مواطنيها. فإحنا بشكل دائم يعني، وهذا في كل موقع اللي أنا متواجد فيه وأنا بحكيه بشكل صريح، إنه إحنا الدولة هي المسؤول الأساس، المسؤول عن أمننا وأماننا، لأنه إحنا جزء من هذه الدولة وإحنا مواطني هذه الدولة، وعلى الدولة أن تحافظ وتحمي مواطنيها. ولكن الأحداث اللي عم نشوفها أحداث مقلقة جدا، أحداث يعني حتى بتخوف يعني بكتير حالات. فعشان هيك أنا دايما بقول إنه إحنا لازم نكون عقلانيين، لازم نكون متوحدين.
1: هل تخشى من عيد إن تنزاد جديد؟
0: طلع يعني ما فيش إشي الواحد بقدر يعني يكون مطمن إله، خاصة في هذه الظروف. فإحنا بنتأمل إنه لا، وإحنا طبعا مش بس نناشد، أنا بفكر إنه الكلمة الأقوى والأضبط إنه يجب على الدولة أن تحافظ على مواطنيها، ويجب على الدولة أن تحافظ على الأقلية اللي موجودة فيها، اللي إحنا اليوم صرنا حوالي 22% من المجتمع في الدولة. فيجب على الدولة المحافظة علينا، على على على مقدراتنا، على أمننا، على أماننا في درجة أولى، وعلى كمان تطلعاتنا للمستقبلية، لأنه إحنا

0: بحق لنا، احنا ما بنطلب من حدا منحة، احنا بحق لنا كل اللي بنطالب فيه، وبحق لنا احنا جزء لا يتجزأ من هذه الدولة، وعلى الدولة المحافظة على مواطنيها والعطاء لمواطنيها بالمساواة الكاملة.
1: انا اشكرك استاذ اسد مهض خازم، شكرا جزيلا لك رئيس بلدية شفا عمر 21 عاما على هذا الحدث الأليم.

0: يوم جديد من شف عامر، نحن سننتقل إلى الأمور الإقليمية وما أكثرها وإلى القضايا الحارقة وأيضا ما أكثرها. فاصل قصير ونعود.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم اللحوم. فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب 13 شكل 90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3 شكل 90، وشعرية أوسم 400 جرام ب 3 شكل 90.

0: شكل 90 بس خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: الشمس دائما.
4: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت.
5: الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: إز علماء متيال سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل 90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل 90. وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4 شكل 90. يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب9 شكل 90. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14 شكل 90. وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب6 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسانو 4 لتر ب4 شكل 90. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شكل 90. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شكل 90. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: الشمس دائماً.
7: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
8: ونحن إلى غزة التي وعدت بهدوء ولو مؤقت، لكن لا هدوء في غزة. أستاذ مصطفى إبراهيم، صباح الخير.
9: صباح النور.
8: ظننا أن هناك خارطة الطريق وأنها ستحمل في طياتها بعض الهدوء، لكن أبدا
9: لم يتحقق. قريبا يبدو أنه للأمس يعني ذهاب لدنوب أحد المستشارين أيضا في مجلس التنفيذي للسلام وبعد لقاء نتنياهو، أن الحديث بدأ بالنسبة للفلسطينيين وكأنه انقلاب على ما تم الاتفاق عليه في العلمين ومناقشة بنود خارطة الطريق التي وضعها ميليدانوف في حينه، وأخذت كل هذا الوقت ليتم الإعلان ليلة الجمعة عن أن هناك اتفاق. لكن إسرائيل وضعت تحفظات واعتراضات، وكان أول أمس يوما دانيا بالنسبة للفلسطينيين، وهو استذكار حرب الإبادة بهمجيتها، والتي يعني إسرائيل لم توفر هدف إلا ضرباته. واضح أن إسرائيل ونتنياهو بالتحديد لا يرغبون، وهذه الشروط التي يتم الحديث عنها، نزع السلاح ودخول اللجنة وغيرها من القضايا، إسرائيل ما زالت عالقة بها، وأن هذا هو هدف نتنياهو الأسمى، وهو تحقيق النصر المطلق، وإن كان مرتبط بالانتخابات الإصرار والمزايدات داخل الائتلاف الحكومي. حتى المعارضة يعني ربما كان نقدها أقل قسوة مما كان في السابق، لكن ما زال الإجماع الإسرائيلي على استمرار الحرب مستمر، ونتنياهو يجد هذه الفرصة مواتية له. وما تحدث به بالأمس ميليدانوف أو بيان مكتب السلام مجلس السلام أو ما كان أول أمس عندما اتهم بجنوب الطرفان وكأن هناك حرب طرفان يقاتلان وعليهما.
8: وفي إسرائيل المصادر العسكرية تقول بأنها لم تحصل على أمر بوقف الهجمات والقصف في غزة، ويبدو بأنه حتى من الدرف نفسه غير من تصوراته، إذ أنه اشترط انسحاب إسرائيل بجمع السلاح.
9: صحيح، وهذا ما يعني يعتبر انقلاب، لأنه واضح أن كان يجب أن يكون نزع السلاح، وكما تطالب حماس والفصائل الانتهاء أيضا من المرحلة الأولى. إسرائيل لم تنتهي من المرحلة الأولى، كان واضح في الإعلام، وأن يكون الاتفاق بالتوازي. لكن هناك أيضا كثير من القضايا العالقة، يعني دخول اللجنة، نزع السلاح، من الذي سينزع السلاح، هيئة الاستقرار، هل سيرمى من الفصائل في مكان ما، وهذه هي الطريقة لنزع السلاح. يعني كثير من التفاصيل التي يجب أن يتم وضعها كآليات. هل سيبدأ بعد 14 يوم الذي كان الحديث عنها أن وقف إطلاق النار أو تطبيق الاتفاق بعد 24 يوم؟ إسرائيل ما زالت متمسكة بموقفها. واضح أن موقف مجلس السلام هو موقف الإدارة الأمريكية، التي لو أرادت وقف الحرب بشكل حقيقي لضغطت على نتنياهو بشكل أكبر، ولا جاء ميلي دانوف إلى إسرائيل ليقنع نتنياهو أو لينقلب على الاتفاق ويحدد أو يفسر كما ادعى، وأن هناك نفى أن تكون بعض الادعاءات في موضوع نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي. وإسرائيل بالمناسبة تتقدم يوميا فيما يسمى الخط الأصفر.
8: المثير
9: يعني يفاجئ الناس أنه في كل مرة هناك تقدم.
8: والمثير أستاذ مصطفى بأنه الهجم الشرس التي كانت يوم الأحد جاءت عمليا بعد حدوث التهدئة في إيران، هل لهذا علاقة بذاك؟
9: يعني إسرائيل يجب أن نربط كل شيء، لديها علاقة بذلك، لديها علاقة. ترامب أيضا أوقف تهديداته، وأنه كان من المتوقع أن يكون هناك ضربات قاسية لإيران، وإسرائيل كانت سعيدة. وجاء موضوع الغزي أيضا لينعكس موضوع استمرار المفاوضات بين إيران والأمريكان على غزة، وكأن هذا أيضا هو رسالة للولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما استمرت الحرب في إيران ستستمر في غزة بهذا الشكل. وحتى الآن يعني بالأمس كان هناك استهداف لعدد من المواطنين وسقط شهيدين، وفي كل لحظة الطائرات في الاستطلاع لا تغيب عن غزة. يعني الصوت ربما يكون مسموع لديكم أحيانا في بعض المناطق الآن، لكن كل شيء لدى إسرائيل تربطه بموضوع إيران. وما سمعناه خلال الأسابيع الماضية كان واضح بالنسبة لإسرائيل أن هناك ضربة ووجه رسالة. لماذا انعكس؟ ربما قد يكون انعكس على غزة، لكن أيضا لدى نتنياهو محددات ما زال يضعها هو ائتلافه الحاكم في ظل استطلاعات الرأي والانتخابات، أقل من 85 يوما على ما أعتقد على موعد الانتخابات. هذا طبعا أيضا له تأثير على غزة، وإضافة إلى أن إسرائيل ونتنياهو معجبين بالحرب طويلة الأمد على غزة.
8: كيف سيؤثر هذا على واقع الفصائل؟ هل ستضطر الآن الفصائل أن تلتئم لتحاول أن تقترح مقترحا جديدا قد يكون أقرب إلى المواقف الإسرائيلية؟
9: يعني لا، مش واضح المسألة، هل هو اتفاق أو مقاربة جديدة أو ماذا؟ يعني هو أيضا بالمناسبة في الاتفاق الذي أعلن أيضا نزع السلاح كان شرطا بالنسبة لنتنياهو، شرط مهم، هو الماء القائم على اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 2803. ومجلس السلام أيضا انقلب على هذا القرار وعلى الاتفاق، عندما كانت خلال الفترة الماضية المطالبة حماس والفصائل بنزع السلاح بدون إتمام المرحلة الأولى وبدون أن يكون هناك خطوات تتخذها إسرائيل. لم يكن هذا، يعني لو أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة وحتى الوسطاء العرب الذين يضغطون على حماس والفصائل بنزع السلاح والاستمرار، لكن لا أحد يضغط على إسرائيل لوقف الحرب ووقف القتل. فواضح أن الانقلاب على وقف إطلاق النار منذ البداية كان عندما تم الانقلاب على قرار مجلس الأمن بالرغم من أنه مجحف بالنسبة للفلسطينيين ولا يرد طموحهم ولا حاجاتهم ومزع السلاح مباشرة والالتفاف عليه، هذا ما حدث بالأمس أيضا بعد لقاء ميلي دانوف وتثبيت الرؤية والموقف الإسرائيلي على حساب

0: الفلسطينيين، وكأن السلاح يعني بعد 3 سنوات و 90% ربما من سلاح حماس هذا كما الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تم تدميره بالكامل، السلاح الذي نتحدثون عنه، كل هذا يعني أشياء واهية غير حقيقية، ولم يعد هناك سلاح بالمعنى الذي تتحدث عنه. حتى أن عندما يتحدث عن الأسلحة الخفيفة الرشاشة أو المسدسات، من الذي سيجمع هذه الأسلحة من الناس؟ في كل بيت هناك إما مسدس أو إما سلاح رشاش، وهذا ليس حديثا وليس جديدا. يعني هناك تعقيد،
1: والوسطاء لا يبذلون جهود حثيثة أمام الولايات المتحدة كما يبذلونها في الشأن الإيراني.
0: يعني واضح الوسطاء المفروض أنهم ضامنين هم الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هم طبقوا يعني هدف من الوساطة وما يتقوم به بهذا الشكل الذي يقومون به، لم يتخذوا موقف. حتى بياناتهم عندما تصدر بيانات دقيقة يعني وكأنها بميزان الذهب يقيسونها، وكأنهم لا علاقة لهم، مع أنه من المفروض هم يعني حتى في بعض الأحيان قد مارسوا الضغط على حماس والفصائل، كما كان يسرب لنا بعض أعضاء الفصائل، وأنه يجب أن تنهوا هذا الموضوع، هذا أثناء المباحثات في القاهرة. فالوسطاء والدول العربية، لك أن تتخيل قبل شهر عندما كان روبيو في المنطقة، عندما يعني صدر بيان بين الدول الخليجية وروبيو، كان المطلب أيضا الضغط على حماس لنزع السلاح، ولم يكن هناك أي في المقابل أي شيء للضغط على دولة الاحتلال أو على إسرائيل للالتزام. يعني واضح الجميع عاجز أو متواطئ، أو هو لا يستطيع مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. وكأن الآن اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن الذي المفروض هو الذي يتم التعامل من خلاله، حتى هذا لم يتم احترامه. يعني
1: للأسف هذه صورة الحال. أستاذ مصطفى إبراهيم، شكرا جزيلا لك على هذا التوصيف المؤلم، ويمكن أن نقول مع انعدام الأفق في غزة في هذه المرحلة. أشكرك أستاذ مصطفى. أستاذ رائد ناصر، صباح الخير.
2: صباح النور، حياك الله
1: وسلم. رئيس المجلس القروي في جلود، مرة أخرى تتعرض هذه القرية للهجوم.
2: نعم صحيح، هذا مسلسل يومي يقوم قطاع المستوطنين بشكل يومي وعلى مدار الساعة بالاعتداء على منطقة جالود والقرى المجاورة. يعني يوم أمس حوالي الساعة 3 من فجر اليوم قاموا بالهجوم على أطراف القرية، يتواجد مركبات للمواطنين أمام المنازل، قاموا بإشعالها وانسحبوا من المكان كالعادة. وقبلها بيوم كان إحراق بنفس المنطقة أو مقابلها عشرات الدنومات من أشجار الزيتون. يعني الاعتداءات بشكل يومي، وخاصة نحن في موسم قرب قطف الزيتون، تزداد هجماتهم على هذه الشجرة التي يعتبروها العدو الأول بعد المواطن الفلسطيني.
1: كم مركبة أحرقت هذه الليلة؟
2: 3 مركبات.
1: 3 مركبات إضافة إلى عشرات الدنومات من
2: أشجار الزيتون.
1: نعم.
2: يعني قبلها كمان كان اعتداء على عدة منازل في القرية من الجهة الشرقية، وتخريب براكس وسرقة كل ما يتواجد أمامهم، يقوموا بسرقته في الليل، حتى إنه حاويات الزبالة لم تسلم منهم، يقوم بسرقتها وأخذها إلى المناطق التي يقوم باحتلالها والبؤر الاستيطانية الجديدة. يعني لحد الآن نحن من حوالي شهرين المنطقة الجنوبية يتواجد كثير من المزارع الدواجن، قطعوا خط الكهرباء، ولحد الآن لم نستطع الذهاب لذيك المنطقة لإعادة خط الكهرباء. كما تعلم يعني من فترة تم طرد عائلة الطوباسي من المنطقة اللي كانوا متواجدين صحيح. فيها ووضعوا بؤرة استيطانية، كانوا قاطعين الكهرباء عن هذه المنازل لتهديدهم وإجبارهم على الرحيل. الآن قاموا بإعادة خط الكهرباء من شبكة القرية إلى المنطقة عائلة الطباسي ويقوم بسرقة الكهرباء. ولكن يعني إحنا

0: قول يعني الجيش والشرطة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ما يحدث، لأنه قدمنا عدة شكاوي ضد هؤلاء المستوطنين، وكانت حججهم أنه غير موجودين غير معروفين لدى الشرطة الإسرائيلية. من يومين قاموا في منطقة عائلة الطباسي والجبل، منطقة الظهر اللي يقام عليه بؤرة استيطانية جديدة، عشرات المستوطنين جاءوا من جميع المناطق وأقاموا حفل غنائي كبير جدا. وكانت الشرطة الإسرائيلية والجنود الاحتلال يحرسوهم، فيعني يتناقض هذا مع قولهم هم لا يعرفون المستوطنين.
1: عندما تطلبون منهم إعادة ربط التيار الكهربائي من جديد، ماذا يقولون؟
0: يعني يقول تنسيق، أخذنا تنسيق لأكثر من 4-5 مرات إنهم يجوا. لما نذهب أنا أقوله لا يتواجد كفاية من الجيش لحمايتكم من المستوطنين، ويطلبوا منا الانسحاب مرة ثانية. وهكذا يعني حوالي شهر وهم يعطونا وعود يعني تحت ذريعة أنه لا يتواجد قوة كافية من الجيش لحمايتنا من المستوطنين، ويطلبوا منا الانسحاب.
1: وماذا يحل بهذه المزارع التي حرمت من الكهرباء الآن؟
0: يعني يعتمد على متورات خاصة، وطبعا هذه مكلفة جدا. لحد الآن يعني يعانوا، ويعني لأنه كانوا من فترة 2-3 شهور حرقوا البرج المغذي للمنطقة. قمنا باستعادة بشكل عاجل مدها بخط ثانوي، لكن الآن رد قطعوا هذه المنطقة لإجبار هؤلاء المزارعين والمواطنين في المنطقة لترك المنطقة والرحيل لإقامة البؤر الاستيطانية ومخططاتهم التوسعية في المنطقة.
1: أنتم تعرفون من أين يأتي المستوطنون؟ من أي مستوطنات على حد يعني التحديد؟
0: يعني معروفين، يعني قرية جالود القرية الصغيرة يعني عليها حوالي حاليا 15 مستوطن وبؤرة استيطانية في أراضيها، 23,000 دنم لم يتبقى منها إلا 4-5,000 دنم، ويقوموا بالاعتداء عليهم. كمان هو عندنا الغالب أنهم هذول يأتوا من بؤر إيش كودش وأحيا المجاورة للمنطقة.
1: نعم. للأسف هذا ما يحل بجلود. أستاذ رائد شكرا جزيلا لك، رئيس المجلس القروي في جلود، بعد هجمات أخرى للمستوطنين هذه الليلة وحرق مركبات بالإضافة إلى حرق حقول وأشجار زيتون قبل يومين. نحن نطوي ساعة أولى من يوم جديد، فاصل إعلاني، جولة إخبارية، ثم نلتقي في ساعة أخرى وأمور ومحاور أخرى عديدة في ساعة ثانية. ياسمين عابد، عدي ياسين، جاكي خوري، مصطفى شلاطة، ننتظركم بعد الإعلانات والأخبار.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل وتسعين. سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2.90 شيكل. زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27.90 شيكل. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29.90 شيكل أجورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: راخفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر.

0: النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: وسام ريل استيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية عبر الويز. وسام ريل استيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: حطمنا الأسعار سي ستر وان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات ستر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العاشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين عميض، وإليكم التفاصيل. تحيي مدينة شفا عمر اليوم في الرابع من آب ذكرى 21 لمجزرة شفا عمر التي ارتكبها الجندي الإسرائيلي ناتان زادة عام 2005. ومن المقرر أن تنظم عند الساعة 7 من مساء اليوم وقفة رمزية عند دوار الشهداء لوضع أكاليل الزهور وإضاءة الشموع والوقوف دقيقة حداد. يشار إلى أن المجزرة التي استهدفت حافلة ركاب أسفرت حينها عن ارتقاء 4 من أبناء المدينة. قدمت لائحة اتهام ضد شخصين من مدينة شفا عمر بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار داخل مسجد في المدينة. وفي التفاصيل، أطلق المتهم الرئيسي النار داخل مسجد على خلفية خلاف مالي مع إمام المسجد، فيما قام المتهم الثاني بإخفاء المسدس المستخدم وعرقلة عمل الشرطة. أصيب فجر اليوم فتى في 16 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في مدينة حيفا، وبدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. في الضفة الغربية، هجم مستوطنون ليلة الماضية بنية سكنية وأحرقوا مركبات فلسطينية ودمروا جزءا من شبكة الكهرباء خلال اعتدائهم على قرى مأدمة وتلفيت وجلود في جنوب نابلس. وبحسب مصادر محلية، خط المستوطنون شعارات عنصرية على جدران المبنى قبل أن يلوذوا بالفرار دون التبليغ عن تسجيل إصابات. قال رئيس الإيراني مسعود بازشكان إن إيران تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب. وأضاف أن إيران تسعى في ظل الظروف الراهنة إلى منع تغلغل الأعداء داخل المجتمع الإيراني أو تفكيك نسيجه الاجتماعي. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة ستقضي على القيادة الإيرانية إذا لم توافق على اتفاق لإنهاء الصراع بين البلدين. وأوضح ترامب أن المحادثات مع إيران جارية حاليا بطلب من طهران وبدعم من دول المنطقة، مشيرا إلى أن طهران أمام فرصة أخيرة لإبرام الاتفاق. من جانب نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وأوضح بقائي أن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفود ولن تكون أيضا ضيفا لدى أي جهة. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن نفوق بقرة مصابة بداء الكلب في حظيرة أبقار في معلي جملة في هضبة الجولان، وأفادت بأن 4 أشخاص تلقوا علاجا وقائيا بعد تعرضهم لها، داعية كل من خالط الحيوان المصاب أو حيوانات شاردة في المنطقة إلى التواصل مع مكتب الصحة لتقييم الحاجة للعلاج.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة

0: مخزني حشمال. مخزني حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل أعلى 35، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يوم جديد، نحن وإياكم في ساعة ثانية من هذا العدد، في عدد ثان لهذا الأسبوع. في ساعة الأولى كنا مع الملفات المختلفة، كنا مع الملف الإقليمي والولايات المتحدة وإيران، كنا في شفا عمر وذكرى مجزرة شفا عمر، 21 عاما مرت على هذه المجزرة الأليمة. كنا أيضا في غزة وتداعياتها، بعدما يمكن أن نقول عدنا إلى المربع الأول وتبني ميلادانوف التوجه الإسرائيلي فيما يتعلق باشتراط نزع السلاح مقابل الانسحاب الإسرائيلي، وانتهينا عندما يحدث في جالود وما حدث في جالود من هجمات لمستوطنين على هذه البلدة.

ونحن في هذه الساعة سننتقل ما بين المحاور المختلفة. سنكون للتو مع المحور الحزبي، يمكن أن نقول زلزال أو عاصفة تضرب الليكود في هذه المرحلة بعد قرار المحكمة الداخلية في الليكود منع الأعضاء والوزراء الحاليين من أن يتنافسوا في الألوية. هذا يعني بأن القائمة ستفقد الكثير من الوزراء ومن النواب الحاليين.

نذكر بأن كان هناك نوع من الاتفاق وأقر بأغلبية طفيفة سمح للنواب الحاليين والوزراء أن يتنافسوا في الألوية لإعطاء نتنياهو إمكانية لتحصين أماكن يختارها هو وإضافة أشخاص يختارهم بنفسه. والآن يبدو بأن هناك صفعة كبيرة لنواب الليكود وللوزراء الحاليين في هذا الحزب.

نحن سنكون مع الليكود وتداعيات هذا الأمر خلال هذا أو خلال هذا العدد من يوم جديد، لكن نريد أن نتحول لقضية أخرى قبل أن نكون في الشؤون الحزبية والسياسية الداخلية.

0: نحن إلى لبنان في هذه المرحلة لنحادث الصحفية جويس خوري. صباح الخير.
1: صباح النور مصطفى.
0: يعطيك العافية. تلفزيون العربي، يوم الرابع من آب هو يوم انفجار مرفأ بيروت، ذلك الحدث المروع الذي دمر جزءا كبيرا من هذه البلدة، من هذه المدينة.
1: صحيح صحيح، وهذا اليوم يستعيد فيه اللبنانيون جميعا وليس فقط ذوي الضحايا مصطفى، يستعيدون هذا اليوم بكثير من الألم. عاصمة بأكملها دمرت أحياء كبيرة منها، مئات الشهداء، آلاف الجرحى، ومئات آلاف المتضررين من جراء هذا الانفجار الذي حتى هذه اللحظة وبعد مرور 6 أعوام على هذا الانفجار لا تزال العدالة غير محققة، لا يزال ما حصل غير واضح، لا تزال المسؤولية غائبة كذلك الأمر، على الرغم من كل الوعود التي يطلقها المسؤولون كافة حول أهمية أن تتحقق العدالة وتكشف حقيقة ما جرى في ذلك اليوم. ولعل ما قاله رئيس الجمهورية يوم أمس كذلك يذكرنا بهذه المواقف. هو في خطاب القسم كان قد قال للبنانيين ولذوي الضحايا بأنه سيعمل على تحقيق هذه العدالة، ولكن حتى هذه اللحظة ينتظر ذوو الضحايا معرفة ما حصل ومحاسبة المسؤولين عما حصل في ذلك اليوم.
0: هل مباني القوة في لبنان إضافة ربما إلى هيمنة المتنفذين على مقدرات الدولة قد تسمح فعلا بمحاسبة المسؤولين عن هذا العمل؟
1: في الواقع مصطفى ربما للمرة الأولى لدى اللبنانيين الأمل في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين. الواقع القضائي اليوم يشي بأن هناك تحولات حصلت، بأن التدخلات السياسية لم تعد تعطي نتائج في موضوع إغلاق الملفات من دون محاسبة، وربما ما يجري اليوم مع حاكم مصرف لبنان السابق الموجود والموقوف في سجن رومي اليوم هو مؤشر بالنسبة للبنانيين على إمكانية تحقيق العدالة، هذا أولا. ثانيا، وجود رئيس لحكومة في لبنان هو أيضا من الحقوقيين ومن الذين يعملون في هذا المجال لتحقيق العدالة أيضا يعطي أملا إضافيا، خصوصا في ظل الإصرار لدى المسؤولين اللبنانيين إن كان لدى رئيس الحكومة أو لدى رئيس الجمهورية ومعهم المسؤول عن هذا الملف قضائيا، وأعني هنا القاضي المسؤول عن الملف، وهو أيضا يسعى ويؤكد بأن أي ممارسات أو ضغوط سياسية لن تمنعه من إصدار القرار الظني الذي وعد اللبنانيون بأنه سيكون قريب. وبالتالي هناك اليوم ربما للمرة الأولى منذ سنوات أمل بأقله أن يعلم اللبنانيون ماذا حصل ذلك اليوم ومن هم المسؤولون عما جرى في الرابع من آب عام 2020.
0: لأنه يعني في بداية الأمر آنذاك، يعني في بداية الحدث قالوا بأنه انفجار لذخائر، بعدها اتضح بأنه لم تنفجر ذخائر إنما مواد كيماوية خطرة.
1: صحيح، وهذا هو السؤال الأساسي المطروح، من خزن هذه المواد ولماذا سمح بتخزينها في العاصمة ولماذا كانت موجودة وبأي هدف، وما يعني ما هي الوسائل التي كانت تستخدم فيها هذه المواد؟ كل هذه الأسئلة مطروحة ولا تزال، والإجابة عنها حتى هذه اللحظة غير واضحة، على الرغم من أن هناك بعض المعطيات في التحقيقات تشير ربما إلى المسؤولية، ولكن لبنان يحتاج واللبنانيون يحتاجون إلى قرار ظني واضح يحدد المسؤولية، يحدد الجهة التي أتت بهذه المواد ولصالح من ولماذا تم تخزينها في المرفأ وكيف جرت عملية التفجير، وهذه نقطة أساسية كذلك الأمر بالنسبة للبنانيين.
0: الآن الوصول إلى الحقائق من المفروض أن لا يكون أمرا صعبا، يعني نحن من المفروض أن نعرف لمن تتبع هذه المواد، من أتى بها، من أمر بتخزينها، نتحدث عن معلومات من المفروض أن تكون موثقة ومن السهل الوصول إليها.
1: هنا المسألة الأساسية والمعضلة الأساسية

0: وهنا كان السؤال الأبرز حول كل الأجهزة الأمنية والأجهزة الإدارية الموجودة في مرفأ بيروت، والتي يفترض أنها تقوم بعملية المراقبة لكل ما يدخل إلى هذه المنطقة التابعة لمرفأ بيروت ولإدارة مرفأ بيروت. كيف حصل ذلك من دون معرفة المسؤولين عن هذا الأمر؟ من أبلغ ومن تغاضى عن وجود هذه المواد؟ كل هذه الأسئلة يطرحها اللبنانيون. يفترض أن القضاء باتت لديه صورة واضحة عن الجهة التي امتلكت هذه المواد وعن كيفية تفجيرها، لأن القاضي كان طارق البطار كان قد أجرى محاكاة لعملية التفجير وكيف حصل التفجير، وبالتالي هو باتت لديه المعطيات. ولكن هناك بعض الأمور التي تبقى غامضة، خصوصا وأن بعض السياسيين المتهمين أو حتى الذين طلب منهم الإدلاء بإفاداتهم وكانوا في موقع المسؤولية آنذاك من وزراء ونواب وقادة أجهزة أمنية حتى امتنعوا عن المثول أمام القاضي، وهذا أيضا يطرح علامات استفهام حول دور هؤلاء، وهذا ما يفترض أن يتضمنه أيضا القرار الظني الذي سيصدر عن القضاء قريبا.
1: في ظل هذه التساؤلات، هل تم تعويض المتضررين؟
0: حتى هذه اللحظة لا يمكن تعويض المتضررين طالما لم تحدد المسؤولية، لأن المسؤولية أيضا عند تحديدها الجهة المسؤولة هي الطرف الأساسي في عمليات التعويض. هناك تعويضات جزئية في عمليات العلاجات للجرحى أو ما إلى ذلك من عمليات مسح، ولكن تبقى خجولة ولتبقى الجهات التي تقدمها وهي جهات حكومية طبعا غير مسؤولة بشكل مباشر عن عمليات التعويض، وسيكون هناك تعويض آخر يتحمله المسؤولون عن هذه الجريمة التي ارتكبت ليس فقط بحق المدنيين وإنما أيضا بحق العاصمة اللبنانية بشكل عام.
1: هل بقيت هذه القضية قضية شاغلة للناس في لبنان إزاء ما تعيشه هذه الدولة الآن من دمار في الجنوب وربما من مسارات تفاوض من المفروض أن تتجدد اليوم أيضا؟
0: يحاول تحديدا ذوو الضحايا مصطفى إبقاء هذه القضية حية، إن كان من خلال وقفة شهرية في الرابع من كل شهر، وإن كان من خلال إحيائها بهذا التجمع الحاشد الذي ستشهده العاصمة اللبنانية اليوم. على المستوى السياسي نعم هناك التزام، إن كان من قبل المسؤولين اللبنانيين وإن كان حتى من المسؤولين المحليين في العاصمة اللبنانية وحتى نواب العاصمة وذوي الضحايا، من أجل عدم إقفال أو نسيان هذه القضية، وهذا ما يتم العمل عليه. وتقول المعلومات بأن الحقائق باتت قريبة لتتكشف على اللبنانيين، وربما تفصلنا عن ذلك أسابيع أو أشهر. لبنان يريد، وفي كل مرة اللبنانيون يذكرون المسؤولين بأنهم يريدون معرفة الحقيقة فيما جرى، ولا يريدون أن تكون هذه القضية على غرار قضايا وجرائم أخرى حصلت في لبنان تبقى طي القتمان ولا يتم الإعلان عن المسؤولية فيها إلا بعد مرور عقود من الزمن، كما هو الحال في كثير من الجرائم التي ارتكبت في لبنان إن كان على المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي.
1: ما يمكن أن نقول ما أبعد القريب في لبنان.
0: صحيح.
1: أنا أشكرك جويس على هذا الحديث وعلى هذا التوصيف، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. هذه صورة الحال مرفأ بيروت، هذا في ظل تجدد المفاوضات مرة أخرى، تلك المفاوضات التي خلقت في تلك الفاق يعني قبل أسبوعين أو ثلاثة المناطق التجريبية. السؤال ماذا يمكن أن يرشح في هذه المرحلة؟

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغرت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم: فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
4: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار. لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
5: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.

0: ولأن العاصفة والزلزال في الليكود بعد قرار المحكمة الداخلية. أستاذ أيوب القرى الوزير السابق صباح الخير.
1: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: بأي درجة هذا الزلزال أستاذ أيوب؟
1: زلزال كبير يعني من ناحية المادة، ما كان في الليكود ظروف اللي هي قرارات كانت في مركز الحزب ومحكمة الحزب يعني أخذت موقف ثاني. وظيفة المحاكم هي طبعا انها تفسر قرارات، ما تاخذ قرارات. موقفها كان امس انه اخذت قرار وحطت مركزها محل كل اعضاء الحزب. ممكن انه يكون التماس لمحكمه المركزيه في تل ابيب، ممكن لا، اما ما في شك يعني ضجه وموقف يعني ما في كان قبله اللي نحن شفناه بهذا، انه

0: ماذا يقول هذا القرار؟ يعني حتى نوضح الصورة للمستمعين، ماذا قضت المحكمة؟
1: المحكمة قضت على أنه كان في هناك قرار في المركز أنه أعضاء كنيسة ممكن يتنافسوا على الأماكن القطرية. في عنا محلات قطرية، في عنا مناطق مثل المنطقة العربية، النساء، الشباب وكذا، في مناطق. أما الفرق بين الانتخابات في داخل إسرائيل كلها، هناك لبين المناطق اللي هي لازم يكون هناك موقف إنه أعضاء كنيسة وزراء بروحوا في كل إسرائيل للانتخابات، والمناطق بيكونوا جداد، وبيكون هناك موقف للقطاعات اللي زي المنطقة العربية، النساء وغيره، اللي هذا اسمه مجزار، يعني فيه بيتنافسوا النساء، الأقليات، الكذا، هذول ممنوع كان فيهم يكون أعضاء كنيسة أو وزراء. فالقرار كان في المؤتمر أو في المركز الحزب إنه نعم يتنافسوا أعضاء كنيسة ووزراء في المناطق. وإجا حاليا المحكمة الحزب وقالت لا، أمس قالوا لا، نحن نقول إنه الوزراء وأعضاء الكنيسة ممنوع يتنافسوا، ولكن في المناطق اللي هي النساء، الأقليات وغيره ممكن يتنافس وما في مشكلة.
0: هذا القرار يتعلق فقط بالأعضاء، بأعضاء الكنيسة والوزراء الحاليين ولا أيضا السابقين؟ لأنه هنا كان في نوع من عدم الوضوح.
1: لا لا، من ناحية القرار هو اللي موجودين. نعم. اللي بده يتنافس مجبور يستقيل من الكنيسة
0: أو من الحكومة،
1: من الحكومة أو من الكنيسة، وممكن في هاي الحالة يتنافس. أما إنه يكون عضو كنيسة أو وزير مع ميزانيات ومع طاقم حد، هاي اسمه المساواة، ما بدهن إنه يكون لواحد قوة أكثر من مرشح جديد اللي معوش إشي، أو سابق وجديد ما عندهم أي طواقم أو دعم مالي من قبل الدولة. لازم تعرفوا إنه كل عضو كنيسة وكل وزير بياخد من ميزانية الدولة للبرايمريز حوالي 400,000 380,000 شيكل. فإذا بدك تتنافس في المناطق هاي اللي قالوا ممكن يتنافسوا، فهناك مجبورين إنه يستقيلوا من الكنيسة على أساس يكونوا في المناطق هاي اللي أنا ذكرت.
0: هذا يعني بأنه حوالي 20 عضو كنيسة ووزير حاليين قد يجدوا أنفسهم بعيدين عن الأماكن المضمونة ويروحوا على البيت.
1: طبعا في هناك مازقات محلات، خاصة لأنه رئيس الحكومة أخذ ثمان محلات مضمونة من قبله بدون انتخابات، اللي بده يحط فيها وجوه جديدة في داخل القائمة. فمعناه ثمان مقاعد من 30، بقي 22 محل، مع الرئيس الحكومة بتنزله 21 محل في هذول مضمونين، ولكن عم بيتنافسوا عليهم حوالي 35 شخصية معروفة. وهذا الاشي بيبين انه الامكانية انه حوالي 15-20 عضو كنيسة يروحوا على البيت سائر المفعول. اما لازم نذكر انه في المناطق اللي ذكرتها اللي هي النساء، الاقليات، الخادمين الجدد، كل هذول اللي بيطلع واحد في القطرية بيقدم كل القائمة، يعني بيظلش في بعد محل. يعني أنا إذا طلعت محل 10-15 مثلا، ما بتظل المحل اللي مضمون ما بيظل هناك. ولذلك يعني في صراعات بتكون بين اللي خاصة اللي ممكن يأثروا أو ما يأثروا على البرايمريز. يعني إذا نحن بنحكي على وزراء مضمونين أو قضايا، ممكن يأخذوا زيادة أصوات لأنه ما بيأثروا حدا وبدهم يطلعوا. بظل الحرب مين ممكن يطلع ومش مضمونة. هذول أغلب أعضاء الكنيسة وضعهم صعب، فبيكون منافسة صعبة كثير ما في كل محل موجودين فيه، لأنه واحد على واحد.
0: هاي في حالة حدث البرايمريز، لأنه بعد في نوايا يعني كما يقال لدى رئيس الحكومة بإلغاء البرايمريز وأن يذهب إلى لجنة مرتبة.
1: لولا القرار اللي كان أمس كان ممكن هذا الإشي يصير، لأنه الانتخابات في إسرائيل أهم من الانتخابات الداخلية في الليكود، ورئيس الحكومة يفكر إنه بيكون أريح إنه بخلصها يعني بأمر ساعة، على أساس إنه يكون هناك تركيب من قبل لجنة اللي هو بتتعين اللي يتركب القائمة. أنا بعتقد إنه اليوم بعد اللي صار وهذا القرار اللي خديته المحكمة في الليكود ما في مجال لهذا الإشي، وخاصة إنه بأثر على مصوتين الليكود إذا بيكونش هناك برايمريز. فالبرايمريز بيكون في 17 الشهر بعد أسبوعين، ما عندي شك إنه بيكون، وطبعا بينتخبوا الوجوه الصحيحة في داخل الليكود وفي المناطق كلها اللي هي حكينا عليها قبل.
0: وهذا لن يحول جزء من نقمة أعضاء الكنيسة والوزراء الحاليين تجاه نتنياهو، لأنه في نهاية في مرحلة ما هو وكأنه التزم أمامهم بأنه هذا يعني سيحصل، وهذا خفف من معارضتهم لاقتراحه بتحصين أماكن.
1: ما في عندي شك أنه في خيبة أمل موجودة خاصة في عند أعضاء الكنيسة اللي هن أول جولة وصلوا للكنيسة على أساس مش معروفين، وطبعا هن يعني بيكونوا أول الناس للذبح. فطبيعة الحال هذا الإشي أنا بشوفه مش صحيح، لازم يكون هناك انتخابات نزيهة على كل إسرائيل بدون حجز محلات. أنا شخصيا نفست مع عضو كنيسة في حينه ومشهور قد أكثر مني بكثير، ونفست عادي وغلبته. واليوم دايما لما بدو يجوا بدو ينافسوني، كانوا لما كنت وزير أو عضو كنيسة ما يجوا يقولوا أنا أشطر أنا أفهم أنا أحسن أنا مقبول أكثر، يبيع حاله بالشكل الصحيح، لا نحن بدناش نتنافس مع أيوب لأنه قوي. طب طبيعة الحال بدك تتنافس بدك تكون قوية. أنا ما أخذت يعني أي موقف أو دعم من قبل الحزب ولا من قبل، حتى كان نتنياهو ضدي وغلبت. فطبيعي يعني
0: نتنياهو بفرق معه خيبة الأمل، لأنه في نهاية المطاف هو يعني الزعيم الأوحد، بسموا الليكود حزب الرجل الواحد، لأي مدى فارقة معه إذا في خيبة أمل من بعض الوزراء والنواب؟
1: لا، القرار اليوم بيّن أنه ما إله قرار، يعني زي ما أنتوا بتفكروا. يعني نتنياهو كان بده القرار المركزي ظل، وأنا يعني أنا كنت في المحكمة قبل يومين وكان في هناك يعني كثير نقاش شديد اللهجة على تغيير.
0: سيد أيوب، نحن فقدنا الاتصال، نحاول أن نعيد المحادثة لأمامنا سؤال أخير كنا نود أن نسأله للوزير السابق سيد أيوب القرى حول قرار المحكمة الداخلية في الليكود. سنرى إذا ما كان بالإمكان أن نعود. سيد أيوب أنت معي؟
1: نعم، أنا بقول أنه يعني نتنياهو برهن في هاي بعكسه تتفضلوا على انه ما هو الديكتاتور زي ما بيفكروا، لانه هو لو بدك له كان بده انه اللي يتقرر في المركز يكون هو الموضوع،
0: مع انه مريح له يتخلص من قسم من النواب اللي يمكن شعر بانهم يهددون او يؤثرون على امكانيه تأييد جماهيري للليكود.
1: ما في عندي شك انه نتنياهو بحد ذاته يمكن لو سألني في داخله النتيجة حاليا إله منيحة، ولكن هو ما كان معها إلى هاي النتيجة. هو كان بده أنه أكثر يكون الوزير حايم كاتس، وخاصة في موقف مشترك اللي يأثر إيجابيا على توحيد الصف في قمة الحزب، ولكن اللي تقرر هو لصالح نتنياهو مش لصالح حايم كاتس. وهذا معنى انه رغم انه نتنياهو كان بده شيء طلع شيء هذا لصالحه.

0: ولكن ممكن أنه يكون مشاكل مستقبلية على أثر هذا القرار.
1: بالتساؤل الأخير، اليوم الحديث عن حزب قد يقيمه إدلشتين وأردان، لأي مدى هذا الحزب قد يحصل أو ربما يأخذ جزء من مصوتي الليكود؟ لأي مدى قد يؤثر على عدد المقاعد في الليكود للليكود في الانتخابات القادمة؟
0: أنا بتأمل أنه ما يقوم هذا الحزب، لأنه آخر شيء في عليه علامة سؤال حسب كل الإحصائيات. ممكن أنه يأخذ قسم من الليكود اللي هو ممكن يكون السبب أنه يخسر الحكم. فطبيعة الحال حسب رأيي بيكون هناك مجهود على يلاقوا هناك كومبرمايز معهم، يعني هذا شيء طبيعي انه يكون. انا مش شايف بعد مع حديثي مع اردان وغيره انه رايحين يركبوا، ما هن ملاقين مرشحين اللي ممكن معهم يخوضوا معركة انتخابات وينجحوا. لذلك موقف اردان هو موقف شخصي مع إدلشتين، امور شخصيه، وهذا الاشي ما يعني ما في فرق بيكون بينهم وبين الليكود. لذلك لحد لسه ما قدروا يركبوا قائمة، يعني أنا مش شايف أنه يقدروا يركبوا كمان.
1: ولكن هذا الحزب قد يكون حزب خائبي الأمل من نتنياهو، وبعد الانتخابات قد يأتلفون مرة أخرى مع نتنياهو، وكانوا حتى لا يخسر نتنياهو أصوات ليكود لأيزنكوت ولبنت، أفضل له أن تذهب هذه الأصوات للمستائين من نتنياهو وسيعودون إليه بعد الانتخابات.
0: ما أنا بعتقد أنه الجماعة ما تركوا الليكود لأنهم بده يرجعوا لنتنياهو. واضح أنه في هناك خيبة أمل من قبلهم من الليكود، ولذلك هم انسحبوا من الليكود نهائيا لأسباب شخصية، لأسباب إيديولوجية. أما أنه يكونوا في شقة ثانية، هذا ممكن يكون، يعني مش شرط أنه يكونوا مع الليكود. لذلك تصويت لهم هو تصويت على حساب الليكود، وبيفتحوا المجال أنه أصوات من الليكود تروح لشقة ثانية.
1: سيدي القرى، شكرا جزيلا لك.
0: أهلين فيكم.
1: نلتقي على خير. شكرا جزيلا لك. هذا بعد الزلزال في الليكود، وسنرى كم من الوزراء وأعضاء الكنيسة الحاليين سيكونون خارج الكنيسة في بعد الانتخابات القادمة. كثيرون لن يجدوا أماكن مضمونة في هذه المرحلة. أعلنت
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيزغاسانو 4 لتر ب4 شيكل و90، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90، وورقة وليت موليت 30 لفة ب17 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
5: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 29902.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضة للفرن بشيكل و90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
7: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيك.

0: ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاس سانو 4 لتر ب 4.90 شيكل، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب 4.90 شيكل، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، وورقة توليت موليت 30 لفة ب 17.90 بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
2: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

إذن سنرى ربما إمكانيات الالتماس إلى المركزية بعد قرار المحكمة الداخلية في الليكود. هذا القرار الذي يضرب فرص عدد كبير من النواب والوزراء الحاليين.

إذن كنا في بداية هذه الساعة مع الواقع في لبنان، وستة أعوام على انفجار المرفأ حتى الآن لم يتم تسمية المسؤولين ولم يتم محاسبتهم وحتى لم يتم تعويض المتضررين بالشكل الكافي. يجب الوصول إلى المسؤولين حتى يتم تعويض المتضررين.

نحن للتو سنكون مع وقفتنا الرياضية تمهيديات البطولات الأوروبية نلحظها تتطور. يوم أمس كانت هناك قرعة لهذه التمهيديات واليوم وغدا ويوم الخميس مباريات في هذه التمهيديات، سواء كان ذلك لدوري الأبطال أو للدوري الأوروبي وأيضا لدوري المؤتمرات.

0: إذن لتو نحن نريد أن نحاور زميل نبيل سلامي وضيوف آخرون. زميل نبيل سلامي صباح الخير.
1: أهلا يا مصطفى، يسعد صباحك.
0: نحن نبدأ من سنتحول بطبيعة الحال بعد قليل للمباريات المرتقبة، ولكن قضية فينيسيوس في ريال مدريد لم تحل بعد.
1: مش عارف أحط رأيي أنا مصطفى، يمكن حكيته قبل مرة. هو يريد التمديد ولكن باتفاق جديد، والوقت يعني عمال يدركن، يعني من هون لأربع خمس

0: شربت يعني عمليا هو الفرصة أمامه مفتوحة إنه يقدر يوقع بأي فريق إن كان، لأنه اتفاقية بتنتهي شهر 7 شهر 6 تحديدا القادم. القضية صار في الطعم تبعها كيف ما تنتهي مصطفى برأيي إيجابا أو سلبا، يبقى أو لا يبقى، خلص أخذ الطعم مش حلو كتير، ويبدو لي إنه راح يتبوأ الصدارة والزعامة حتى لو بقى فينيسيوس فقط إمبابي. هذا بده يصير،
1: هذا اللي بده يصير، وهو يريد أن يوازي راتبه براتب إمبابي.
0: شايف الغيرة؟ ما بقول لك هاي نوع من الغيرة، مجرد إنه هذا الإعلان أوازي راتبي مع راتب ما بطلع شيء يوازي. هاي واحد. اثنين، مجرد المقارنة بتعمل منافسة، بتعمل زعل، بتعمل ضغينة بين اثنين، ومش عارف كيف ممكن هذا الثنائي الآن يستمر ويعملوا تعاون بيناتهم. في مشكلة حدثت، مشكلة خلص، في مشكلة هون، في مشكلة كبيرة.
1: المدرب زاهر من الصباح الخير
2: لك النبيل لجميع المستمعين.
1: هل يمكن لريال مدريد أن يخسر فينيسيوس مجانا؟
2: صراحة لا، ما أعتقدش. تعرف اليوم الماديات هي عامل مهم جدا لريال مدريد، وبالأساس للفترة هاي اللي جاء عليهم، لأنه برشلونة سرقت منهم كل شيء، وإذا بيستعيدوش الأشياء الموجودة للبطولة وبيستعيدوش بطولة أوروبا، أنا بعتقد راح يكون فشل كبير للمدير العام لريال مدريد. وأنا بعتقد فينيسيوس اليوم كانت نقول إن حاجة للماديات تبعته إسا حاليا، وإنه راح ينزلوا كمان بالسعر، أنا بعتقد بنهاية الأمر على أساس يقدروا يحرروه من، لأنه زي ما أنا شايف زي ما حكى نبيل إنه الوضع في ريال مدريد بين فينيسيوس وإمبابي وضع مش مريح، في غيري، واليوم صارت الغيرة على المعاشات، قبل كان على الإجوال على الأهداف على التمريرات على أحسن لاعب، اليوم صارت أكثر مشغولة بالماديات، وهذا الشيء راح يصعب الأمور كتير كتير على فينيسيوس وريال مدريد.
1: ابقى يا معي زميل نبيل سلامي والمدرب زهير مريل لحظات.
3: إذا بتبعتهش أكيد بتربحش.
1: نحن في مباريات التمهيديات زميل نبيل سلامي للبطولات الأوروبية المختلفة، وفرق إسرائيلية تشارك في هذه التمهيديات.
0: صحيح، بير السبع مع النجم الأحمر. طلع هو لا شك نظريا دائما بتحدث مفاجآت كرة القدم، نظريا النجم الأحمر مدجج أكثر، ميزانية أكثر، نجوم أكثر، مرشح أنه يفوز باقي المباراة، بس كل شيء جائز. بير السبع أنا أعتقد خسر كثير بترك كينغاوا في صفوف النادي، راح يأثر كثير، ما بعرف مين ممكن يستمر. هناك اليوم بيعقدوا الأمال على محمد كنعان، بس محمد كنعان أنا برأيي يعني موهوب أكثر من كينغاوا، ولكن مسكين هذا اللاعب، يعني لا يلعب مباراة أو الثانية وإذ به مصاب، تبقى كل حياته مصاب رغم الموهبة اللي عنده. صار إنه هذا الولد ما وصلش لأوروبا حتى إلى هذا المستويات. أنا بتصور بير السبع قادر على إنه يلسع، ولكن أنا برشح الفريق الصربي يتأهل للدور القادم.
1: نذكر الفريق الصربي في صفوفه يلعب محمد أبو فني.
0: صحيح، هاي ديربي لمحمد وكيلو، حال كتير معنيين نعرف كيف بده يتصرف وكيف بده يلعب. صور راح يحاول إنه يظهر قدرات يعني خارقة في هذا اللقاء، وهو قادر يا مصطفى. هذا الإثارة بالمباراة هاي بالفعل هي وجود محمد أبو فني. صحيح
1: زاهي، بير السبع النجم الأحمر
2: بدون هذا الشك، إنه إذا أخذنا الميزان القوة هو النجم الأحمر أفضل وأحسن، وأبو فني اليوم معاه بأداء جيد، ودائما عن جد أسلوبه غريب من نوعه أبو فني، يعني بيقدر يعطي مباراة ومباريات كمان. وأنا بعتقد مباراة مش راح تكون هوين عبير السبعة. كمان جاكوا اللي ترك الفريق أنا بعتقد كان له عامل سلبي إسا حاليا على الفريق، وهي النتيجة يعني إذا راهن على بير السبع براهن على التعادل.
1: أنا برا عن النجم الأحمر، أنا فكر النجم الأحمر بظرف أفضل، في عنده لاعب شاب كل الفرق تتابعه، يعني أظن بأنه النجم الأحمر أقرب لإمكانيات الفوز من بير السبع في هذه المرحلة. المباراة ستكون في هنغاريا في المجر.
2: هي بيلعب بالسبع بالاساس
1: صحيح هي.

0: مباراة بيتية لبير السبع، ولكن يعني من لأنه مبارياته البيتية يعني تكون في المشهد،
1: وإلى عامل كمان سلبي على بير السبع، لأنه المباريات مش عم بتصير في ملعب بير السبع بالأساس، مش عم تيجي في إسرائيل يعني اللعب، فهذا الشيء له تأثير سلبي على على على مستوى وأداء فريق بير السبع.
0: المباراة الثانية زميل نبيل، سان جلواز عنان خلايلي مع بودا جلينت، الفريق المفاجئ العام الماضي في دوري الأبطال.
2: أبدع هذا العام الماضي، يمكن حتى كان شربك يمكن أعتقد بالإنتر، كان مع مجموعة الإنتر يمكن فاز عليه إذا مش غلطان، حتى الوينر يعني بنتي 1.90 لسان جلواز، ولكن ما بهضم حقه كثير لبودا 2.55 يعني، والتعادل 3. أنا بتصور تعادل، ممكن يكون التعادل بهذا اللقاء، هذا فريق لا يستهان به بالمرة، وده جاء من النرويج، اليوم النرويج أصبحت دولة من الدول اللي يعني يحسب لها ألف حساب صراحة
0: بعد ما أطاحت البرازيل.
2: تميل للتعادل
0: بدون أنت تميل للتعادل زي؟
1: أنا بميل لا للفوز لفريق البلجيكي بالأساس، لأنه فريق عنده قدرات هائلة جدا وعنده امتيازات في موضوع دوري الأبطال، وأنا بعتقد فوز لفريق البلجيكي.
0: أنت تراهن على سان جلواز، أنا رايح تعادل في هذه المرحلة. بودا جلينت سندريلا العام الماضي، مفاجأة العام الماضي، النرويج كرة القدم فيها
1: مضبوط يعني في تقدم كبير،
0: والفريق منتشي أيضا بأداء المنتخب النرويجي.
1: بالضبط.
0: المباراة اللي بعدها زي نبيل كأس التوتو،
2: خسارتين أعتقد، خسارتين صار الاتحاد المسخني المباراة مع كرياتشمونا حتى يبدو لي انه افضل من العام الماضي يا مصطفى. كرياتشمونا واضح انه التوت انه الوينر يميل الى كرياتشمونا 1.65 لاتحاد سخنين، فوز خارجي 3.75 والتعادل 3.30 مضبوط. المباراه مش بيتيه، هي نظريه بيتيه لكرياتشمونا، كرياتشمونا بيلعب بنتانيا اعتقد بالحديقه، انا برشح كرياتشمونا، والا لا اذا بتكون لا بتكون مفاجاه برايي، سخنين غير مؤهل وغير جاهز للدوري حتى الآن، وهي فرصة إنه بفترة التوتو إنه يعمل حساباته من جديد، هو بصدد ضم لاعب أجادة اللي لعب عندنا في البلاد مع بول حيفا، والآن بصدد ضمه، بس أنا أرى إنه ممكن زي بوافقني مش حاضر هذا الفريق بالمرة، مش شايف في بصمة حتى يوسف أبوكسيس، لأنه مش الكادر لم يكتمل بعد.
0: الكادر لم يكتمل زاهي سخنين.
1: أنا بعتقادي سخنين راح يعمل المفاجأة اليوم، أنا بعتقادي راح أقول على كيرتموني، لأنه عودنا بالأساس سخنين في مبارياته سلطان خارجية ضد كيرتموني بالأساس كان في أغلب الأحيان قدر يفوز عليها، وأنا بعتقد فريق اتحاد المسخنين مضبوط مش حاضر، فريق ناقص لاعبين، لكن بدون أدنى شك إنه معمل يمكن يعمل المفاجأة اليوم يفوز على كيرتموني،
0: مع انه الكادر بعده ما اكتمل زاهي في سخنين، يعني الاحساس انه الفريق بعده عم بنبنى
2: يعني. لا يعني زاهي كمان في مشكله بسخنين يا جماعه، انتبهوا لها، انه ما في كوادر محليه، ما في لاعبين محليين عدا عن مارون غرطوس يعني اللي هو الاكبر مخضرم، بتشوف الشباب يعني حتى يعني عاملين بحروا لاعبين،
1: فيش انتاج،
2: انا فيش انتاج، الصناعه المحليه السخنينيه تاثرت في السنوات الاخيره ما بعرف ليش، هذا مشكلة، الجمهور لا يحضر ولا يتماهى مع الفريق، لأنه ما فيش عنده لاعب محلي اللي يتماهى معاه، هاي مشكلة كمان.
0: زاهي وين شباب سخنين؟
1: مش عارف أقول لك الصراحة، أنا بعد كان عندي القسم الشبيبي في اتحاد أبناء سخنين وأنا دربت فيها، كان في لاعبين اللي صعدوا للفريق الكبير وخاضوا مباريات في الدوري، وللأسف الشديد اختفوا. يعني اليوم مش عم بشوف لاعب ناشئ، مش عم بشوف لاعبين مهاجمين دفاع، مش شايف اشي، ما بعرف الوضع، صار في تغيرات كبيره في نوع المدربين الموجودين في اتحاد ابناء سخنين، وهي
2: حتى حراسه المرمى من اكم سنه صناعه محليه، حتى يعني مش شايفين ابو نيل، يعني غريب كمان حتى بهذا الموضوع كمان في نقص، ما بعرف في مشكله بسخنين بهذا الموضوع، ما بعرف شو اسبابها وكيف دواها. يعني
1: انت بتعرف كله ناتج بنهايه الامر، اتحاد ابناء سخنين ناتج عن الوضع المادي الموجود في اتحاد ابناء سخنين، والاشياء الثانيه لما فيش ماديات تقدر تبني شبيبه بصير عندك شغلات على شكل

0: كل شيء بيضيع، كل شيء بيضيع في الفريق، وهذا شايف في الفريق حاليا.
1: مع انه المفروض زي الفرق قليله الموارد تراهن على الشبيبي، لانه افضل ان تستثمر في الشبيبي في نهايه المطاف.
2: بدك وقود زي ما حكى زاهي، بدك وقود يا مصطفى، بدك تراهن عليه، بدك وقود، بدك سيول يا اخي، الوضع مش طيب.
1: ما هو لاعب شبيبي بضل اهون من لاعب تعزيز.
2: رغم ذلك، وبالرغم من ذلك ما في الامكانيات، هاي المشكله.
0: صعب صراحة، بدون ماديات صعب الفريق يتقدم أكتر بالدوري، يعني يحصل على مراتب متقدمة أكتر، وهذا الشيء فيش إنتاج كمان، لما فيش إنتاج لاعبين هذا اللي بصير في الفريق بنهاية الأمر.
1: ونحن سنتابع بطبيعة الحال. المدرب زاهر رملي، شكرا جزيلا لك. زميل نبيل سلامي أيضا شكرا جزيلا لك.
3: إذا بتبعتش أكيد بتبعتش.

ثانية، عدد ثاني لهذا الأسبوع نطويه في هذه المرحلة. نشكر زملاء ياسمين عابد، عادي ياسين، جاكي خوري، محدثكم مصطفى شلاطة، أطيب المنى. كونوا بخير.

0: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل و90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90. وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
6: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشكل 90. سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2.90. زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27.90. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29.90 أجورابا.

0: المميزين. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشكل 90. سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2.90. زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27.90. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29.90 أجورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قدمت لائحة التهم ضد شخصين من مدينة شفا عمر بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار داخل مسجد في المدينة. وفي التفاصيل، أطلق المتهم الرئيسي النار داخل المسجد على خلفية خلاف مالي مع إمام المسجد، فيما قام المتهم الثاني بإخفاء المسدس المستخدم وعرقلة عمل الشرطة. أعلن الجيش اللبناني ضبط صواريخ من نوع جراد في جرد عرسال لبنان، قال إنه جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى لبنان. ذكر الجيش أن قوات الجيش أوقفت 2 من أفراد شبكة التهريب وضبطت ذخائر حربية. تنطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقال مصدر لبناني إن الجولة الجديدة تستمر لثلاثة أيام وتناقش وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. في السياق، قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين في مدينة بعلبك إن عدوانا أمريكيا إسرائيليا يشن على لبنان وغزة وإيران والعراق واليمن من أجل إطفاء ما وصفه بجذوة المقاومة واستعمار المنطقة. وأكد قاسم أن إيران عملت على أن يكون لبنان في البند الأول من المذكرة واشترطت إيقاف العدوان والانسحاب الإسرائيلي. وجدد قاسم تأكيده على أن المفاوضات المباشرة لم ولن تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية. أكدت السفارة الأمريكية في بيروت في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت وقوفها إلى جانب العائلات التي توصل السعي إلى الحقيقة والعدالة. بدورها، قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري إن الوقت قد حان لبدء المحاكمة للوصول إلى الحقيقة والمحاسبة. أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية حكما بالسجن على 4 جنود من المشاركين بالتمرد على ضباطهم في معسكر زدي تيمان في النقب بشكل احتجاجي، وهم يرددون أغاني مسيئة للضباط. ذكرت مصادر إسرائيلية أن 3 من الجنود تقرر حبسهم 30 يوما، فيما تقرر حبس الجندي الرابع 20 يوما، بالإضافة إلى استبعادهم بشكل فوري من المشاركة بالأعمال القتالية. أشارت تقارير إسرائيلية لاجتماع مقرر مساء اليوم للمجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت. وذكرت التقارير أن الاجتماع سيبحث في تطورات الاتفاق بشأن غزة إلى جانب التوترات مع إيران. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن إيران تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب. وأضاف بازشكان أن إيران تسعى في ظل الظروف الراهنة إلى منع تغلغل الأعداء داخل المجتمع الإيراني أو تفكيك نسيجه الاجتماعي. إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن واشنطن تتحمل مسؤولية ما يحدث في المنطقة باعتبارها المبادرة بالهجوم العسكري. وأضاف أن المسؤولية تقع أيضا على كل من قرر بطرق مختلفة التواطؤ مع من وصفهم بالمعتدين. أكدت وكالة بلومبرغ أن حركة المرور عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة للغاية في ظل تزايد المخاوف المتعلقة بالسلامة لدى مالكي السفن وأطقمها الذين يدرسون العبور عبر الممر المائي. وأشارت الوكالة إلى عبور 6 سفن فقط اليوم في الاتجاهين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال.

0: مخزني حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حرة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل الأعلى 35، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب وحيفا 31، النقب 35، وأخيرا في إلى 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

صباح الخير مستمعاتنا مستمعينا، أهلا بكم في بيت العيلة. عن الهجرة سنتحدث في بداية برنامجنا. كلمة تختصر أحلاما ومخاوف وصراعا بين حق الإنسان في البحث عن حياة كريمة وحق الدول في حماية حدودها وتنظيم مجتمعاتها. ما شهدناه في سبتة الأيام الأخيرة وأيضا في دول أوروبية أخرى يعيد طرح سؤال قديم يتجدد كل مرة: هل تحول النقاش حول الهجرة إلى ساحة للشعارات والانفعالات بدل أن يكون نقاشا يبحث عن حلول؟ أسئلة كثيرة حول الهجرة، قضية تحتاج إلى عقل بارد لا إلى أصوات مرتفعة، إلى سياسات مسؤولة لا إلى مزايدات شعبوية. بين الخوف والأمل يبقى السؤال الأكبر مفتوحا: كيف نصنع مجتمعات آمنة دون أن نفقد إنسانيتنا؟

أهلا بكم في بيت العيلة مستمعاتنا مستمعينا. برنامجنا مستمر حتى الساعة الواحدة من اللحظات. معنا الكثير من مواضيع اليوم نطرحها من خلال مقابلات مع خبراء في مجالات عدة. خليل زميلة ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. عن التلوث رح نحكي، الذي يؤثر بشكل كبير على سلاحف البحر ويؤدي إلى إصابات كثيرة قد تنهي حياتها. سنتحدث لمختصة في علوم البيئة. اليوم العالمي لسرطان الرئة، ما أهمية التشخيص المبكر وهل بالفعل ينقذ الحياة؟

عن تلسكوب إكليدس الذي يكشف صور ساحرة لدرب التبانة ويكشف الكثير من النجوم الجديدة. ما هو الكولاجين؟ دائما يعني نستمع لهذا المصطلح. كيف نستهلك الكولاجين؟ هل يجب أن نستهلك الكولاجين؟ وما هي الطرق الأفضل؟ أسئلة كثيرة سنطرحها على مختصة في تغذية علاجية وتقنية الغذاء. إذن بيت العيلة حتى الساعة 1 نتمنى لكم كل الخير.

0: بعد الفاصل الإعلاني أولى فقرات بيت العيلة رح نحكي عن التلوث والسلاحف البحرية. تابعونا.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار. لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا. ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
5: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح.

0: بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
4: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: في كل مكان تتابعونا الشمس. نحييكم مستمعتنا مستمعين 11:20 دقيقة سابع استديوهاتنا. رح نتابع المشوار كمان شوي لنحكي عن التلوث البيئي. يعني كل ما يتعلق بالتلوث والبيئة مواضيع اللي يعني تطرح على الطاولة العالمية للأسف لا تحظى يعني بالاهتمام الكافي, رغم أنه يعني الكثير من مؤشرات من تأثير مناخ وما إلى ذلك من عقبات, ومع هذا تبقى المواضيع يعني أو تتقزم مقابل الحروب والسياسة ومواضيع أخرى. حتى لو كنا نفقد هذا الكوكب رويدا رويدا, البشرية لا يعني تعطي مواضيع البيئة العناية والاهتمام الكافي. ومن الممكن يعني ما نطرحه في هذه الفقرة, قد يقول البعض يعني لماذا هذا يعنيني كل ما يتعلق بسلاحف البحر, وما المشكلة يعني إذا أصيبت وأنهت حياتها؟ يا بثينة شحادي كيف حالك؟
1: صباح الخير لك ولجميع المجتمعات والمستمعين.
0: وحضرتك طبعا مختصة في علوم البيئة والكائنات الحية ومسؤولة الإرشاد في مركز إنقاذ السلاحف البحرية.
1: صحيح.
0: ليش مهمة السلاحف بثينة؟
1: السلاحف هي بتعيش في البحر رغم أنها من الزواحف, ولكن هي دليل بيولوجي بيو انديكاتور اللي بدلنا شو وضع البحر, شو عم بيصير في البحر, شو عم بيصير بالكائنات الحية الأخرى, وين احنا موجودين بكل هذا الوضع.
0: ويعني دعينا نقول هذه دائرة او يعني سلسلة, يعني اذا تضررت السلاحف هناك مشكلة اكبر.
1: هي مرآة, سلحفات البحر هي مرآة لإلنا شو عم بيصير في البحر. يعني باللحظة اللي بيصل عنا على مركز انقاذ سلاحف البحر بشكل دوري عدد من السلاحف اللي هي مصابة عالقة في أكياس بلاستيك, عالقة في شباك صيد اللي رميت في البحر, عليها مواد نفطية, إحنا بنقدر نفهم بالعة نفايات في داخل الاجتماع, فإحنا بنعرف إنه حال البحر هو سيء من ناحية التلوث. في حالة وجود عدد أكبر من الإناث تبعيت هاي السلاحف, إحنا بنعرف إنه بسبب الانحباس الحراري والارتفاع الحرارة عم بتغير إشي أثناء الفقس في الرمل, فكل ما زادت درجة الحرارة في داخل الأعشاش اللي بتوضعها السلاحف على البحر بيكون في عنا أكثر إناث. ففي عنا كتير دلائل اللي بتقول لي إنه في هوني مؤشرات خطرة عم بتكون في البيئة البحرية.
0: ولو حدثنا هيك عن أرقام, يعني ما يصلكم الآن لمركز الإنقاذ؟ يعني أي أرقام أو أي عدد سلاحف تصلوا في أي حالة؟
1: مثلا عندنا في الوقت الحالي في مركز انقاذ سلاحف البحر ما يعادل 35 سلحفاة مصابين. اوكي, وفي اللحظه اللي احنا بنطلق من

0: سلاحف للبحر. احنا برجع عنا دائما بشكل دوري يعني في الايام الاخيرة وصل لعنا 3 سلاحف واللي هي صغيرة تعتبر مش سلاحف كمان كبيرة اللي وصلت لمركز العلاج واليوم هي موجودة تحت العلاج. فلما احنا بنحكي بشكل دوري في عندي تعال نحكي برك الاستشفاء الموجودة عندنا في المركز لا تخلو من يعني ممكن تكون لمدة أسبوع ونيف اللي هي فارغة ما فيها سلحفة بالعلاج, ولكن خلال بعد هاي الفترة القصيرة دائما في عندنا سلحفة اللي تدخل على هاي البركة للاستشفاء.
1: يعني من حيث الطبيعة هذه السلاحف كيف يعني بتقضي حياتها؟ يعني تدخل أعماق البحار ومن ثم تخرج لوضع البيض فقط؟
0: صحيح, السلاحف البحرية عندنا هون في بلادنا في شواطئنا من أقصى شمال البلاد للجنوب موجود عندنا نوعين من السلاحف البحرية اللي هو السلحفاة البحرية الخضراء والسلحفات البحرية البنية اللي هم بيعيشوا في داخل البحر المتوسط وبيضعوا بيوضهم في هاي المنطقة, ومن ضمن هاي المنطقة هي شواطئ بلادنا. فهن بيعيشوا في البحر كل حياتهم من لما هم بيسقطوا من البيضة وبيدخلوا للبحر لكل حياتهم, وبيطلعوا الإناث كل سنة أو كل 3 سنوات بالمعدل لما السلحفاة تصل لجيل البلوغ والتكاثر بجيل 20 سنة تقريبا تبدأ تخرج أنها توضع بيوضها على الشواطئ عنا, ولكن هي ما بتحتاج للشاطئ مطلقا أو للبر إلا فقط لوضع البيض لأنه هي من الأساس في الماضي البعيد كانت بتعيش على اليابسة. فباللحظة اللي إحنا ممكن منصادف سلحفاة ذكر أو أنثى مش مهم على الشاطئ وما عم يتحرك وإحنا بنعرف إنه هن بضائقة معينة عندهم خطر معين ما بيشعروا منيح صحيا, عشان هيك لازم دائما إذا منشوف سلحفاة على الشاطئ بوضعية إنها مش في البحر بمكانها الطبيعي إنه نتصل على نجمة 3-6-3-9 ونخبر نعطي خبر عن هاي السلحفاة حتى تقدر توصل لعنا للعلاج.
1: الآن يعني بثينة ما طبيعة الحال إن أنتم يعني تعملون يعني ليلة نهار لإنقاذ هذه السلاحف, السؤال هذا هو الحل يعني إنقاذ السلاحف اللي وصلت ويعني من ثم إعادتها إلى البحر, هل هذا يعني يساهم في دعينا نقول علاج المشكلة الأكبر وهي التلوث؟
0: هاي واحدة من الخطوات اللي تعمل سواء عنا في بلادنا في المركز اللي عنا أو في المراكز الأخرى اللي محيطة في عنا حوالي 34 مركز إنقاذ فقط في البحر المتوسط, ما عم بحكي على مجمل العالم, ولكن هاي خطوة أولى لما باللحظة اللي أنت بتنقذ السلحفاة وأنت بتطلقها على البحر بتعيدها للبحر وبشارك جمهور من المستجمين ومن الناس ومن عامة الناس وبيسمعوا معلومات انت بترفع وعي. باللحظة اللي بيجوا عندنا هون اطفال وناس مختلفة وعائلات وطبقات مختلفة من المجتمع اللي بتزور المكان عندنا هون في مركز الانقاذ وبشوفوا وبسمعوا عن قرب وبشاهدوا عن قرب قصص هاي السلاحف, فانت هون بترفع الوعي. فالوعي بيبدأ خطوة خطوة, يعني الخطوة لحالها للانقاذ هي مش كافية, ولكن احنا هون في مركز الانقاذ بنشعر بتحسن معين انه في عنا كتير ناس اللي بيساهموا في انهم ينظفوا الشواطئ, في عنا كتير ناس عندهم صار معرفة انه اذا رصدت سلحفاة سواء كانت عالقة في شباك في البحر او كانت على الشاطئ ما عم ترجع على البحر بتصلوا وبساعدوا انهم يجيبوها, سواء اذا شافوا اثار لسلاحف طلعت تبيض او شافوا سلحفاة طلعت تبيض في الليل بيعرفوا كيف يتصرفوا بدون ما يزعجوها ويتركوها تكمل السيرورة تبعت وضع البيت تبعتها وترجع للبحر بهدوء. فهذه نوع من الوعي, يعني هاي جزء من حلقات أو من الشبكة الكاملة تبعت رفع الوعي.
1: الآن مثلا من يتابعنا ويعني يريد المساهمة, هل هناك يعني إمكانية للتطوع مثلا في هذه المراكز؟
0: طبعا نبدأ من هيك, في عنا مئات المتطوعين بعدة جوانب. في عنا متطوعين بيجوا بوقتهم الفاضي بيوم أو يومين في الأسبوع على مركز إنقاذ السلاحف بيساهموا في بعض من الأعمال اللي تقام من أجل رعاية هاي السلاحف. في عنا أشخاص اللي بيحرسوا في الليل زي ما أنا بعمل وغيري من الأشخاص بيعملوا بهلأ بموسم الفقس تبع السلاحف اللي موجودة على الشواطئ, وخاصة للأعشاش اللي نقلناهم للمكان الآمن تبع الفقس في الشاطئ. فإحنا نسهر ليليا بموسم الفقس ومن راقب الأعشاش اللي عم تفقس, يعني ففي هاي منسميها باللغة العبرية شمرت ثبوت إنه إحنا حراس السلاحف بين قوسين, فهاي كمان نوع من

0: حماية، في كتير ناس بيساهموا إنهن ينطفوا الشواطئ. فهي كمان خطوات بسيطة، أما لكل مجال التطوع في هذا المجال ممكن يتواصلوا معنا بكل رحابة صدر يعني. طبعا
1: أخيرا يعني حكينا عن السلاحف، هناك يعني ممكن يعني مخلوقات أخرى اللي يعني أيضا تعاني هذه الفترة وتصل الشواطئ، أم أن يعني للسلاحف الدور الأكبر؟
0: بالفترة الحالية بموسم الصيف معظم الإصابات بتكون للسلاحف، لأنه هذا هو الموسم اللي هن بيكونوا أقرب للشواطئ ذكورا وإناثا عشان التكاثر تزاوج وعشان خروج الإناث لوضع البيض، عشان هيك بيكونوا بوضعية أكبر. والإشي الآخر أنه قسم من هاي السلاحف ما بتكون فقط بأعماق البحر البعيدة عن خط الشاطئ، إنما بتكون بالمناطق القريبة للشواطئ وللمياه الضحلة، وكل الصيادين اللي بيكونوا في عمق البحر أو كل الأشخاص اللي بمارسوا الرياضات البحرية مثل الركمجة وغيرها، فهن بصفوا هاي السلاحف عالقة بطريقة أو بأخرى بأكياس وبنفايات وبشباك.
1: نعم، خلينا ننهي بنداء، خاصة يعني الأجواء حارة جدا، كثار بيختاروا البحر والشواطئ، حافظوا على النظافة والبيئة، أهم شيء طبعا أكياس النايلون والبلاستيك وكل ما ممكن أن يضر.
0: وإذا بتسمح لي بس ثواني أطلب من الناس شغلة، أول إشي اهتموا أن تحافظوا على البيئة الشاطئية وبيئة البحر، لأن هذا المردود إلنا وللكائنات الحية البحرية. واثنين، لكل الناس اللي حابين يشاهدوا فقس السلاحف، في عنا بالفترة الحالية بتقوم جولات، بنتم بالقيام بجولات مسائية فقط، واللي حابب يشارك بجولة في اللغة العربية بيقدر يتواصل معي بشكل شخصي.
1: جميل، مناسب جدا خاصة هذه الفترة من الصيف والعطلة الصيفية. بوثينة شحادي، شكرا.
0: شكرا لكم،
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: الأول من آب من كل عام يحيي العالم يوم التوعية العالمي لسرطان الرئة مع التركيز على أهمية الكشف المبكر والوقاية من هذا السرطان. ويعتبر سرطان الرئة المسبب الأول للوفاة بين الأمراض الخبيثة سواء في البلاد أو في العالم أجمع. في كل عام يشخص نحو 2,200,000 شخص حول العالم بسرطان الرئة، في حين أن هذا المرض يحصد حياة نحو 1,800,000 ضحية سنويا. مدير قسم الاستشفاء اليومي للأورام أو السرطانية والمسؤول عن مجال سرطان الرئة في المركز الطبي زيف الدكتور معتز صفدي ينضم إلينا، تحياتنا.
1: يا هلا بك، هلا بك بالمستمعين.
0: نحييك دكتور معتز. نربط دائما سرطان الرئة بالتدخين، هل هذا الرابط صحيح؟
1: السبب الرئيسي هو التدخين والتدخين والتدخين. التدخين بكل أنواعه، من سجائر، من نرجيلة. طبعا حسب البحوث يربط مجرات وثيق بين التدخين والسرطان. لا ننسى أيضا هناك موضة في الفترة الأخيرة هي التجارة
0: الإلكترونية
1: اللي موجودة بشنطة كل ولد، يمكن بالمدارس. طبعا الأبحاث بعد ما أعطت أنه بيسبب سرطان لأنه جديد بالسوق.
0: الآن دكتور، يعني مثلا في البلاد يتم تشخيص ما بين 2,500 و3,000 مريض جديد كل عام، ويعني في البيان اللي أصدرتموه تقولون بأنه تقف نسبة الشفاء من هذا المرض ما بين 20 إلى 25% فقط. لماذا؟ يعني نحن نتحدث عن تقدم كبير في الطب، فقط 20% يعني يتمثلون للشفاء من هذا المرض.
1: هذا الشيء غير دقيق تماما. من سنوات 2015-2016 حدثت ثورة بعلاج سرطان الرئة، دخل للعلاج علاجات متطورة، علاجات مناعية تحافظ الجهاز المناعة على مهاجمة الورم، علاجات بيولوجية. هذه الأرقام ليست دقيقة، كل مرحلة مرض لديها نسبة شفاء مختلفة. ولذلك من أهم الكشف المبكر عن السرطان.
0: الآن كيف يتم الكشف المبكر؟ يعني شاب يدخن ما زال يعني في العشرينات من عمره مثلا، عليه القيام بفحص من هذا النوع؟
1: طبعا طبعا طبعا. بعمر العشرين ليس هناك حاجة، الحاجة هي لتوعية هذا الشاب
0: لتوقيف
1: التدخين. يوجد حاجة للمدخنين من عمر 55 إلى 75 أنهم يعملوا مرة بالسنة سيتي لو دوزني أو بجرعة شعاعية منخفضة مرة بالسنة، أثبت أنه يقلل نسبة الموت من سرطان الرئة، يؤدي إلى الكشف المبكر لسرطان الرئة. ولا ننسى أيضا الأشخاص الذين أوقفوا التدخين مؤخرا بآخر 15 سنة كمان لازم يعملوا هذا الفحص. الشيء مستهر يعني مش بس يوقفوا بذول الخطر.
0: الآن يعني أي علاجات متوفرة دكتور معتز اليوم؟
1: هناك الكثير من العلاجات المتوفرة لسرطان الرئة. هناك علاجات موجهة بيولوجيا لخلل جيني معين بالورم. هناك الكثير من الأدوية بالعشر سنوات الأخيرة، علاجات مناعية جدا فعالة تحرر جهاز المناعة على مهاجمة الورم. من المهم أنه كل مريض يشخص مع سرطان الرئة أنه يتوجه لطبيب أورام. طبيب الأورام يجب أن يدخل بخطة العلاج من البداية. الآن بآخر 3-4 سنوات نحن نعطي العلاجات، كثير من الأوقات نعطي علاج قبل حتى إجراء الجراحي، التدخل الجراحي. وهذا هذه العلاجات اللي بنعطيها غالبا بربع الحالات تخفي الورم، يعني بيعمل عملية الجراح ما في ورم. وهذا مهم جدا.
0: نعم. الآن يعني دكتور لو تحدثنا عن علامات يعني تدق ناقوس الخطر عند المدخنين خاصة، يعني أي علامات بالفعل تشير بأنه عليك القيام بهذا الفحص؟
1: الفحص يجب أن كل مدخن يجب أن يبعث إلى هذا الفحص بغض النظر عن ماذا يشعر، لأن سرطان كل كتلة بالرئة لا تؤدي إلى الألم أو تؤدي إلى أعراض حتى تكبر لأحجام كبيرة. أعراض سرطان الرئة هو أكثر شيء شائع والتعال، أو عند المدخنين أغلب المدخنين هم كيلو يتعلون، تغيير شكل التعال لمدة طويلة أكثر من شهر شهرين، تغيير شكل التعال. إذا كان في بصق دم، بصق دم، نزول بالوزن، ضيق نفس، كل هذه الأعراض يجب أن لا نتجاهلها.
0: اخيرا دكتور معتز، يعني ما يعني دا نتحدث دائما عن المجتمع العربي نقول بانه نسبه التدخين اعلى بكثير من مجتمعات اخرى، الى اي مدى هذا يظهر ايضا عندما نتحدث عن سرطان الرئه؟
1: بالمجتمع العربي وخاصه الرجال في احصاءات بتقول انه كل واحد من شخصين مدخن. طبعا عند المجتمع العربي سرطان الرئة عند الرجال هو السبب الأول، أكثر سرطان مشخص عند الرجال، أكثر سرطان يؤدي للموت عند الرجال، حتى أكثر من سرطان البروستاتا يلي هو أشيع سرطان عند باقي الفئات. فهنا ملاحظ أنه المجتمع العربي يعاني من مشكلة معينة.
0: نتمنى للجميع الصحة والعافية، يعني على أمل أنه أيضا ساهمنا يعني في محاولة لرفع الوعي حول أهمية هذا الموضوع.
1: سرطان الرئة ليس النهاية، هناك علاجات كثيرة ممكن تقديمها للمريض، وهناك نسبة شفاء أيضا بالمراحل المتقدمة كبيرة جدا.
0: الدكتور معتز صفدي شكرا، يعطيك ألف عافية. إلى اللقاء. بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
6: الشمس دائما.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
9: المثل بيقول ما بدي حق ورام طالب،
10: وكمان بيقول

0: صاحب الحق سلطان،
1: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا.
2: كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
3: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دريد للداوي.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: من ناحية مادية أنا مش بستفيد، بس أنا بقولن عن جد
1: بستفيد من الفينيا.
0: والله الحمد لله الحمد لله.
1: نجمة 3287 اتصلوا، زي ما ذكر إتايكا الكثير أيضا من عروض في هذه الفترة 5% بالإضافة لكوبون 500 شيكل لفترة أو فندق في مناطق عدة في البلاد. غسان زرقاوي وإتايتا المدير مبيعات
0: شكرا شكرا لك شكرا.
1: الصحة للجميع نتمنى. شكرا إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء إلى اللقاء. شكرا باي باي, باي, باي.
1: رأس الساعة نشرة إخبارية من إذاعة الشمس انتصاف النهار، من بعدها رح نتابع بيت العيلة، كونوا معنا.

0: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. راخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلي.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. هدمت القوات الإسرائيلية غرفتين في مدرسة شعب بمنطقة مسافر يطا جنوب محافظة الخليل بعد محاصرة المدرسة ومنع المواطنين من الاقتراب منها. وأفاد موثق الانتهاكات في مسافر يطا أسامة مخامري بأن قوات كبيرة من الجيش فرضت طوقا حول المدرسة ومنعت الأهالي والطواقم من الوصول إليها. أعلنت الشرطة العثور على صاروخ لاو في مدينة الرملة وأربعة مسدسات وأربع قنابل يدوية. وأشارت الشرطة إلى اعتقال أحد السكان الليد في العشرينات من عمره بشبهة حيازة الوسائل القتالية على أن يتم عرضه لاحقا على المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقاله. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط شبكة تهريب على الحدود المصرية في عمليتين منفصلتين واعتقال مشتبهين. وبحسب التقارير في إحدى العمليتين تم العثور على مع أعضاء الشبكة على طائرة مسيرة كبيرة يشتبه في استخدامها لتهريب المواد عبر الحدود. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب عشريني من سكان حي صور باهر بشبهة نشر مقاطع فيديو ومضمون تحريضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي أبدى فيه الدعم والتأييد لتنظيمات إرهابية ومخربين. ووفقا لبيان الشرطة تم تمديد توقيف المشتبه به يوم أمس أمام المحكمة حتى يوم غد الخميس. أعلن الجيش اللبناني عن ضبط صواريخ جراد في جرد عرسال، قال إنه جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى لبنان. وذكر الجيش أن قوات الجيش أوقفت اثنين من أفراد شبكة التهريب وضبطت ذخائر حربية. تنطلق اليوم في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقال مصدر لبناني إن الجولة الجديدة تستمر لثلاثة أيام وتناقش وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. في السياق، قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين في مدينة بعلبك إن عدوانا أمريكيا إسرائيليا يشن على لبنان وغزة وإيران والعراق واليمن من أجل إطفاء ما وصفه بجذوة المقاومة واستعمار المنطقة. وأكد قاسم أن إيران عملت على أن يكون لبنان في البند الأول من المذكرة واشترطت إيقاف العدوان والانسحاب الإسرائيلي. أكدت السفارة الأمريكية في بيروت في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت وقوفها إلى جانب العائلات التي تواصل السعي إلى الحقيقة والعدالة. بدوره قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري إن الوقت قد حان لبدء المحاكمة للوصول إلى الحقيقة والمحاسبة. أصدرت محكمة عسكرية حكما بالسجن على أربعة جنود إسرائيليين من المشاركين بالتمرد على ضباطهم في معسكر سدي تيمان في النقب بشكل احتجاجي وهم يرددون عبارات مسيئة للضباط. وذكرت مصادر إسرائيلية أن ثلاثة من الجنود تقرر حبسهم لثلاثين يوما فيما تقرر حبس الجندي الرابع لعشرين يوما بالإضافة إلى استبعادهم بشكل فوري من المشاركة بالأعمال القتالية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل الأعلى 35، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

في كل مكان تتابعون الشمس نحييكم مستمعاتنا مستمعينا، رجعنا نتابع بيت العيلة الجزء الثاني من لقائنا حتى الساعة الواحدة. تحية زميلة ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عاد ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. التلسكوب الذي يكشف صور ساحرة لدرب التبانة رح يكون معنا في الفقرة الأولى. رح نحكي عن الكولاجين، كيف نستخدمه وما هو الكولاجين.

أما الآن نريد الانتقال إلى الفضاء لنحكي عن صور يكشفها تلسكوب إقليدس، يعني صور تكشف الكثير عن درب أتبنا أولا، ولكن عن نشأة الكون أيضا من الممكن أن تضيء الكثير من معلومات خاصة

0: النجوم الزائفة أو أشباه النجوم. عن هذا الموضوع وهذه المصطلحات نريد الحديث مع مدير مركز فضاء الناصرة الدكتور عبد الله خطبة. تحياتنا.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين الأعزاء.
0: نحييك. ما هي أشباه النجوم أو النجوم الزائفة؟
1: يعني هنالك نجوم هي ليست موجودة الآن، يعني انتهى عمرها منذ زمن طويل، ولكن لا زال ضوءها يصلنا حتى الآن. هي غير موجودة ولكنها يعني انتهى عمرها، انفجرت يعني النجوم تنتهي بأن يكون هنالك انفجار، إما تتحول إلى قزم أبيض أو إلى نجم نيوتروني أو إلى ثقب أسود، ولكننا لازلنا نراها حتى الآن كأنها
0: ولماذا يبقى الضوء؟ يعني اختفت هذه النجوم، لماذا يبقى الضوء؟
1: سبب المسافة عزيزي، المسافة التي يقطعها الضوء حتى يصلنا. يعني نتحدث عن سرعة الضوء هي 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة. هذا يعني أن كل ثانية إذا كان هنالك ضوء يصلك على بعد 600 ألف كيلومتر على سبيل المثال، سيستغرق ثانيتان حتى يصلك. فتخيل أن تكون هنا أن يطلق ضوء عن بعد تريليونات الكيلومترات، كم من الوقت سيستغرق حتى يصلك؟ سيصلك ذلك الضوء الذي انطلق قبل العديد من السنوات ولكنه وصل الآن. أنت تراه الآن ولكنك ترى الصورة التي كانت منذ انطلق. يعني الصورة
0: الآن يعني العديد من سنوات، يعني ملايين السنوات اختفت، ولا يعني أرقام أقل من هيك؟
1: عزيزة هنالك مليارات من السنوات، يعني هذا النجوم انتهت والجرات انتهت منذ مليارات السنوات ولازلنا نرى أثرها حتى الآن. لازلنا نراها في السماء حتى الآن. العديد من النجوم التي تنظر إليها أو في خلال الليل، قسم كبير منها ليس موجودا الآن.
0: الآن ما يميز هذا التلسكوب الذي يعني يرينا عمليا هذه الصور؟
1: بالحقيقة يعني ما هو أهم من هذه النجوم هو تطور الكون. نحن أمام كون معجز حقا، يعني كون غير منطقي من جهات عديدة. يعني مهمة هذا التلسكوب الأساس أيضا هي رسم خارطة لما نسميه نحن الغير مرئي أو الغير مفهوم. هنالك نوعان من الأشياء اللي نسميها في الكون. هنالك المادة التي نعرفها من مجرات، من كواكب، كل ما تراه عينك، وهنالك أيضا كمية يعني أكبر بأربع إلى خمس مرات من المادة نسميها مادة لأن تأثيرها هو تأثير مادة ولكنها غير مرئية. هنالك ما يسمى المادة المظلمة. يعني الكون مكون من نوعان من المادة، مادة التي نراها نحن، المادة نعرفها حين تؤثر على الجاذبية لأن لديها كتلة، الكتلة تؤثر على الجاذبية، لذلك نعرف أن هنالك مادة. هناك مادة التي نراها في حين ننظر الآن أو بالليل في أي مكان، أنت تنظر ترى النجوم، ترى كواكب وما إلى ذلك، مجرات، أنت تعرف أن هناك مادة. ولكن هناك مادة أخرى لم نستطع حتى الآن التعامل معها ولا رؤيتها ولا فهمها ولا إدراكها الآن، ولكنها موجودة وأكثر بأربع إلى خمس مرات من كم المادة الذي نعرفها.
0: هي الثقوب السوداء أم أنها يعني نتحدث عن أمر آخر؟
1: أمر آخر، يعني هناك يعني الثقوب السوداء هي أمر آخر. لا كلا، هي نوع مادة يعني اللي كي نغوص في هذا الأمر نحتاج إلى الكثير، ليس إلى دقائق ولكن هنالك نوع آخر من المادة التي هي أصلا سبب حياتنا، هي سبب أن المجرة جرد بالتبان على سبيل المثال تدور حول نفسها وتمسك النجوم والنجوم لا تفلت منها. أمر محير، يعني أمر من ناحية علمية محير جدا.
0: وهي مادة أم طاقة؟ يعني بما أنه كنا نسميها دارك إنرجي.
1: الدارك إنرجي هي أمر أكثر يعني أبسورد، يعني أكثر محير وأكثر مجنون من قضية المادة المظلمة. لا، هنالك مادة وهنالك طاقة. الطاقة المظلمة التي ربما تشير إليها هي أمر أيضا آخر غير مفهوم على الإطلاق. يعني هنا الكون، كوننا لازلنا منذ الانفجار العظيم الكون يتوسع، ولكن هنالك على سبيل المثال يعني من المنطق المنطق الذي نفهمه هو منطق الفيزياء. إذا كان هنالك إذا حصل انفجار وبدأ هنالك توسع للكون، من الطبيعي أن لحظة الانفجار هي الطاقة القصوى، يعني والسرعة القصوى التي يسير فيها الكون، وبعدها سيبدأ بالتباطؤ. ولكن

0: إذا ما نظرنا إلى كل ما يحدث في الكون نرى ليس فقط أنه لا يوجد تباطؤ، بل هنالك تسارع، هنالك نوع من الطاقة سميناها الطاقة المظلمة Dark Energy التي تقوم بدفع الكون وتجعله يتسارع، وهذا أمر غير مفهوم، لا يوجد له حتى الآن أي تفسير علمي في منطق الكون الذي نعيش فيه.
1: الآن دكتور عبدالله، يعني ذكرنا في المقدمة بأنه يعني هذه الصور دعنا نقول تضيء بعض الشيء، يعني كل ما يتعلق بنشأة الكون ونفهم أكثر أي يعني دعنا نقول مجالات بالفعل يعني نحن اليوم نفهمها أكثر، أو دعنا نقول نؤكد لأنها يعني هي الأساس لنشأة هذا الكون.
0: يعني هذا سؤال كبير جدا جدا. يعني أولا هنالك عدة ما نراه وما تشرحه لنا الفيزياء يعطينا تصور حتى الآن تصور جيد وتصور منطقي لنشأة الكون وما هو عليه الكون. عزيزي هنالك الكون وما نعرفه عنه، ونحن نعرف الكثير عن تركيبة الكون، نشأة الكون، تطور
1: نعرف
0: الكون.
1: الكثير نسبيا بطبيعة،
0: ولكن هذا الكثير يبقى نقطة في بحر ما لا نعرفه. يعني نتحدث عن الجزء الأكبر من الكون، المادة المظلمة والطاقة المظلمة، حتى الآن ليس لدينا أي معلومات أو فهم عن طريقة عمل هذه المكونات، مكونات الكون الذي نعيش فيه. يعني نحن نعرف يعني هنالك من عدة نواحي. يعني حين نتحدث عن نظرية الانفجار العظيم، هي ليست نظرية بحاجة، يعني تم برهنة أن هذا ما حدث. نحن يعني نعرف بعدة دلائل لن أخوض فيها الآن أن هذا ما حدث هنالك انفجار، كان الكون كله عبارة عن نقطة singular point، وحدث انفجار، وهذا الانفجار أدى إلى نشأة هذا الكون. مما يتكون هذا الكون نحن تقريبا نعرف بشكل جيد مما يتكون هذا الكون، حتى ما لا نعرفه عن الطاقة المظلمة والمادة المظلمة.
1: الآن التلسكوبات هي الوسيلة الوحيدة عمليا وتطويرها بطبيعة الحال هي الوسيلة الوحيدة لفهم أو دعنا نقول لإثبات هذه النظرية.
0: هناك وسيلتين، والحسابات والفيزياء، والوسيلة التلسكوبات. بالطبع التلسكوبات هي
1: لو عدنا هكي الجملة كون يعني كان في انقطاع، إذا عدنا يعني الجملة ذكرت العامل الأول.
0: العامل الأول هو العقل، يعني العقل والحسابات والفيزياء التي نعرفها. الحسابات تشير إلى، أعطيك على سبيل المثال قضية الثقب الأسود اللي قد تنبأ بها عقل أينشتاين منذ 100 سنة، وأخذ لنا 100 سنة تفهمنا أنه اكتشفنا وشفنا بعيوننا أنه في شيء اسمه ثقب أسود. إذن العقل والفيزياء هي أكبر دليل. الدليل الثاني، نعم التلسكوبات هي أعيننا في الكون، هي ما ينقل لنا ما لا نراه بالعين المجردة بعدة أطياف ضوء التي تسمح لنا برؤية ما لا نستطيع رؤيته. نعم هذه يعني بالأساسها.
1: ذكرنا تلسكوبات، ماذا عن مسرع الجزيئات مثلا؟
0: مسرع الجزيئات هو طريقة لفهم التركيب إلى مجال شيق جدا جدا ومثير جدا. مسرع الجزيئات، نحن على سبيل المثال إذا كان لدينا من الوقت أخبرني. على سبيل المثال
1: ممتع الحديث معك دكتور عبدالله.
0: أشكرك. يعني نتحدث عن التركيبة الذرية، تركيبة الذرات على المستوى الذري. إذا ما تحدثنا عن البروتونات أو الإلكترونات أو النيوترونات، نحن نحاول دراسة تركيبتها الأساسية. يعني إذا ما أخذنا البروتون على سبيل المثال، مما هو مركب، وليس فقط مما هو مركب، بماذا نحن نلاحظ من ناحية الفيزياء أن الجسيمات التحت ذرية تتصرف وتتعامل مع أمور لا نستطيع فهمها. على سبيل المثال كأنها تنتقل بين عوالم مختلفة. يعني وأنا لا فرضية، أنا أتحدث عن ما نراه في تصرف هذه الذرات، كأنها تنتقل إلى أعوام، إلى أكوان مختلفة أو إلى أكوان موازية. على سبيل المثال أريد أن يعني أنت تعلمت في الكيمياء أن الإلكترون على سبيل المثال الذي يدور حول نواة معينة، إذا ما اكتسب الطاقة سينتقل من مدار لمدار، صحيح؟ تعلمت هذا في المدرسة؟ مظبوط؟
1: أكيد.
0: لكن هل تعلم أن الإلكترون في انتقاله من مدار إلى مدار لا يمر في الحيز الذي بين المدارات، بل يختفي من مدار ويظهر في المدار الآخر؟ يعني هذه تصرفات غير

0: منطقية من ناحية الفيزياء. إذن مسارع الذرات نحاول عن طريقه فهم ودراسة ما الذي يحدث، ماذا تفعل هذه الجزيئات، أين تذهب، هل فعلا إذا ما حصل تصادم على سبيل المثال بين ذرتان، بين بروتونان، بين إلكترونان، ما الذي يحدث؟ نحن نستطيع حسابة الطاقة التي على سبيل المثال ستنتج من هذا التصادم، ولكن هل كل هذه الطاقة، هل كل الجزيئات التي تفتتت لا زالت لدينا أم هنالك من انتقل إلى مكان نحن لا ندري أين هو ونحاول حسابه؟ على سبيل المثال الكون موازي أو تشابك أكوان، هنالك عدد فرضيات، ولكن على المستوى الذري هنالك أمور غير مفهومة. مسارع الذرات يساعدنا ونحن كلنا ننتظر كل تجربة تقوم في هذا المسارع، لأننا نحاول أن نفهم ما الذي يحدث. كما ذكرت، لماذا يختفي الإلكترون من مدار ويظهر في المدار الآخر؟ يعني حسب قوانين الفيزياء لا يوجد، يعني المادة لا تفنى، يعني لا يمكن لشيء أن يختفي. فيش جن بالموضوع، يعني فيش جن، في عندنا كتلة، الإلكترون كتلة، لكنه يختفي أمامنا ويظهر في مدار آخر. إذا مسارع الذرات هو وسيلة تحول عن طريقها البشرية فهم ما الذي يحدث على المستوى الذري والمستوى تحت الذري.
1: ودائما ننهي دكتور عبد الله يعني بالتساؤل، انه يعني من الممكن ان نفهم نشأة الكون ولكن لا يوجد تفسير لما يحدث البشر على هذا الكوكب. ف يعني دعنا نعود الى كوكبنا. دكتور عبد الله خطبه، مدير مركز فضاء الناصرة، شكرا جزيلا، يعطيك الف عافيه.
0: شكرا لك،
1: الى اللقاء. بعد الاعلان ننهي برنامجنا، لا ننهي، الكثير من فقرات ما زالت معنا، انتظرونا، رح نحكي عن موضوع هام ايضا، نعود إلى البشر حتى نتحدث عن الكولاجين بعد الفاصل، تابعونا.
2: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 29902.
5: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1، تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
2: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
8: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: الشمس دائماً.

0: احكي وعبر، فيش حدا هون على رأي ريشة.
1: على رأي ريشة كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريد للداوي.
2: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى

0: بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

ان شاء الله نتابع بيت العيله. كمان شوي رح نحكي عن الكولاجين. عاده نتحدث عن الكولاجين يعني بمفهوم تجميلي، هل هناك يعني دعونا نقول اهتمامات اخرى؟ هل هذا حصرا على النساء ام ان الرجال عليهم الاهتمام ايضا بالكولاجين؟ الأسئلة كثيرة رح نطرحها من خلال الفقرة المقبلة، ولكن قبل هذا دعونا نتابع مع الأغنيات اخترنا كاظم الساهر.

0: تناقضات من كاظم الساهر، منها رح نتابع ونحكي كمان شوي عن الكولاجين. ما هو الكولاجين؟ لماذا تكرس الكثير من النساء، يعني خاصة أهمية خاصة للكولاجين، ولماذا الرجل يعني عليه أيضا الاهتمام به؟ عن الكولاجين رح نحكي مع مختصة تغذية علاجية وتقنية غذاء عرين شبلي، تحياتنا. ما هو الكولاجين عرين؟
1: طيب الكولاجين هو عبارة عن البروتين، ويعتبر من أكثر أنواع البروتين الموجودة بجسم الإنسان. والجسم الإنسان بيقدر يشكله وينتجه بصورة طبيعية، وممكن نأخذه كمان عن طريق الأغذية. بالإضافة لهي الخاصيات للكولاجين، ممكن كمان نعتبره الإسمنت بين الخلايا. فهو كمان يعتبر من أحد البروتينات المهمة بالترابط أو تلاحم الخلايا وبعض أعضاء الجسم.
0: الآن هو يعني التفسير لدعينا نقول للكبر، للشيخوخة، تراجع الكولاجين؟
1: مش بالضبط نقدر نحكي الكبار بالسن، لأنه ببلش بالتراجع من أواسط جيل العشرينات، يعني جيل تقريبا 25 ببلش ينزل كل سنة تقريبا 1%. فهو مش بس بيأثر على جيل الشيخوخة، والإنتاجية تبعته بتقل لعدة أسباب، منها التعرض للشمس، التوتر والضغط. عند النساء كمان بيقل الإنتاجية تبعته بسبب انقطاع الدورة وهرمون الاستروجين. هناك بيبين أكثر النقص تبعه.
0: الآن بالعادة يعني ذكرتي مثلا من جيل 20 أو 25 يبدأ بالتراجع، في المراحل الأولى كيف ينتج؟ يعني مجرد يعني كل ما يتعلق بالأكل والغذاء والنمو
1: بشكل عام؟ الجسم ينتج بصورة طبيعية من أحماض أمينية للجسم بتكون موجودة بالجسم، بس إحنا بحاجة ل

0: داعمين لإنتاج الكولاجين مثل الفيتامين سي واللي هو أكثر عامل ضروري أو عامل مشترك بإنتاج الكولاجين، بالإضافة للزنك والنحاس والحديد وكمية كافية من البروتين من التغذية.
1: متى نحتاج يعني لتعويض الكولاجين؟
0: إحنا بشكل عام مش إذا نأخذ بصورة كافية من الأكل، إذا منهم ناكل الأكل اللي فيه بروتينات بشكل عام مثل اللحوم الأسماك ومنتجات الحليب والبقوليات، عادة الجسم بينتج بكمية كافية. الأبحاث حول استعمال أو استهلاك المكملات الغذائية للكولاجين مش كاملة أو بتدعمش كثير الترويج اللي صاير لها، أنها بتحمي المفاصل والعظام وبتعيد نضارة البشرة. فنحكي انه بصورة مبالغ فيها هو اي نعم بدعم بس مش بالصورة اللي الناس بتروج لها.
1: نعم. اي الاغذية مثلا غنية او يعني تساهم في انتاجه؟
0: مرق العظام هاي اكثر شغلة ممكن نحكيها، ممكن نستخرج او نستهلك منها الكولاجين بصورة واضحة او بصورة نقية. اما بشكل عام زي ما حكينا مصادر الاكل اللي فيها البروتين بتساهم بانتاج الكولاجين بجسم الانسان.
1: الان يعني هناك سؤال طرحناه في البدايه، لماذا تهتم النساء اكثر بذلك؟
0: لانه النساء
1: يعني الرجل عنده كفايه كولاجين؟ اكيد لا
0: لا لا لا، النساء والرجال باخذوا او بيستهلكوا او بينتجوا كولاجين بنفس الصوره تقريبا، هناك تفاوت يعني بسيط بس لا يذكر. النساء بحاجة أكثر للكولاجين لسببين، الأول إنه الإستروجين عندها بقل مع مرور مع التقدم بالعمر، والإستروجين واحد من دواعم إنتاجية الكولاجين بجسم الإنسان. ثانيا سماكة البشرة عند الأنثى بتكون أقل من عند الرجل، فالتجاعيد بتظهر عليها أسرع، والكولاجين بدعم تغطية هاي الخطوط اللي بنشوفها مع التقدم بالعمر. فمنحس أو منسمع إنه النساء بحاجة أكثر للكولاجين عشان نضارة البشرة بسبب السماكة تبعت البشرة، لأنه الخطوط أو التجاعيد بتبين عليها بصورة أسرع.
1: الآن ذكرتي مثلا الستريس الضغط، يعني كيف يساهم أو يعني يؤدي إلى تراجع الكولاجين؟
0: إحنا بنعرف إنه لما بيكون في عنا حالات توتر أو ضغط بصورة مستمرة، بنحكي مش بصورة مؤقتة، يعني مش بس مثلا إذا مريت حدث معين اللي رفع لي التوتر فأنا هنا نقصت من إنتاج الكولاجين، إنما بنحكي بصورة عامة. الوضع اللي إحنا بنعيش فيه واللي بطول الوقت فيه توتر بيرفع من هرمون الكورتيزول وبيخلي الجسم يفوت أكثر بحالات توتر وشد أعصاب، فهناك بتقل الإنتاجية تبعت الكولاجين. بصورة غير مباشرة.
1: طبعا الكثير من اليوم دعينا نقول من مستحضرات وما إلى ذلك اللي يعني تقول بأنها تعزز أو تضيف الكولاجين، إلى أي مدى يعني دعينا نقول هي حقيقية؟
0: الدراسات مازالت يعني تجرى على الكولاجين والمدى التأثير تبعه خاصة على نضارة البشرة. في أبحاث بسيطة بتدعم أنه الكولاجين ممكن يحسن التجاعيد، بس إذا مستعمله لفترة لا تقل عن 10 أسابيع 12 أسبوع بصورة متواصلة. ممكن يعمل مرونة بالجلد، إنه الجلد أو البشرة تكون رطبة مرنة أكثر ناعمة أكثر. الأبحاث مثلا حول المفاصل أقل، يعني الكولاجين لا يعتبر دواء إنما مساهم بتخفيف خشونة المفاصل اللي بنسمع عنها، بس أكيد نقدرش نعتمد عليه كعلاج. الشعر والأظافر الصراحة أقل من ما ينشر. الكولاجين الدراسات حول تأثير الكولاجين على الشعر والأظافر أقل بكثير من ما يروج له.
1: لا.
0: بس إذا بدنا نعتمد عن جد على مكمل، الأفضل هو الماء اللي منسميه الكولاجين بيبتايد أو الهيدروليز كولاجين. هن هذول النوعين المدعمات بالأبحاث العلمية اللي ممكن استهلاكهم لمدة لا تقل عن بين 8 إلى 10 أسابيع يفرجينا نتائج بسيطة لدعم البشرة، خلينا نحكي، أو خشونة المفاصل، بس لا تعتبر علاج أو دواء.
1: نعم. أخيرا يعني ذكرنا بأنه يعني التراجع يبدأ من جيل 20 أو 25. هل معنى ذلك
0: بنسبة قليلة كل سنة؟
1: ولكن هل معنى ذلك بأنه يعني كل ما بدأ

0: احنا دعينا نقول بتعزيز الكولاجين مبكرا صحيح. النتائج رح تكون افضل.
1: صح صح. اذا احنا بلشنا بجيل العشرينات نستعمل او مش نستعمل، خلينا نحكي على نهتم اكثر بالعوامل اللي ممكن تاثر على انتاج الكولاجين مثل الستريس او الاكل المصنع اللي ملان دهنيات وسكريات، كمان هذا نسينا نذكره، كمان بياثر على انتاجيه الكولاجين. اذا من جيل صغير بلشنا نحافظ على هاي العوامل انها تكون اقل عنا، احنا بنساهم نوعا ما بانه انتاجيه الكولاجين تكون اقل. احنا ما بنقدرش نحافظ عليها زي ما هي من الولاده، بس انه الانتاجيه تبعته ما تكونش بصوره كثير مؤثره. واذا الامر احتاج ممكن نستعمل المكملات، بس ما نعتمدش عليها كمهرب او كعلاج وحيد.
0: على ما نساهمنا أيضا من خلال هذا اللقاء عارين شبلي، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. إلى اللقاء. بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة.
2: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.

رجعنا تبع بيت العيلة ونحكي أيضا عن خبر جراح عراقي يعيد بناء أنف في جبين مريض. هذه العملية الجراحية النادرة والمعقدة تمكن من خلالها اختصاصي جراحة التجميل والترميم العراقي الدكتور ديار عبد الواحد في إحدى مدن العراق من إعادة بناء أنف عامل تعرض لإصابة بالغة جراء صعقة كهربائية عالية الجهد أدت إلى تلف نحو 99% من أنفه. وحسب وسائل الإعلام العراقية أوضح الدكتور عبد الرحمن أن الحادث تسبب في حروق شديدة ألحقت أضرارا شبه كاملة بالأنف ولم تترك أنسجة سليمة يمكن الاعتماد عليها لإعادة ترميم مباشر في موضعه الطبيعي. وبعد إجراء فحوصات وتقييمات قرر الفريق الجراحي اللجوء إلى تقنية ترميمية متقدمة تمثلت في تكوين أنف جديد باستخدام أنسجة جلد الجبهة على أن ينقل لاحقا إلى مكانه الطبيعي خلال مرحلة جراحية ثانية. واختيرت الجبهة بسبب التشابه الكبير بين لون وخصائص جلدها والجلد الطبيعي للأنف وهو ما يساعد على تحقيق نتيجة أفضل من الناحيتين الجمالية والوظيفية. وسائل الإعلام العراقية تقول في المرحلة الأولى من العملية قاموا بإنشاء الغطاء الخارجي للأنف الذي يتكون من الجلد والعضلات، وفي مرحلة ثانية قاموا بزراعة غضروف

المأخوذ من القفص الصدري مع إعادة بناء الحاجز الأنفي، وفي المرحلة الثالثة طبعا إعادة بناء وتقويم الغطاء الداخلي للأنف. الصورة تظهر أنف على جبهة المريض، وطبعا ينتظرون مرحلة النقل هذا الأنف بطبيعة الحال إلى المكان الذي تضرر نتيجة يعني الحروق الكبيرة التي ألحقت بها، وبالتالي اختفاء الأنف.

آخر الفقرات رح نتناول من خلالها دراسة تقول أن الإفراط في مشاهدة التلفاز قد يسبب الخرف، ولماذا الرجال يتأثرون أكثر؟ دراسة علمية حديثة تقول أن الإفراط في مشاهدة التلفاز لساعات طويلة قد يرتبط بتغييرات في بنية الدماغ خاصة لدى الرجال، مما قد يزيد خطر الإصابة بالتدهور المعرفي والخرف مع التقدم في العمر. توضح الدراسة التي نشرت في مجلة ألزهايمر والخرف أنها اعتمدت على بيانات 1712 مشارك بمتوسط عمر بلغ 53 عام عند بدء الدراسة. تابعهم الباحثون لمدة تقارب 24 عام ضمن مشروع مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات. طلب الباحثون من المشاركين الإبلاغ عن عدد المرات اللي بيشاهدوا فيها التلفاز في أوقات الفراغ، إضافة إلى مدة الجلوس أثناء العمل. بعد مرور نحو عقدين خضع المشاركون لفحوصات بالرنين المغناطيسي لتقييم صحة الدماغ. تظهر النتائج أن الأشخاص الذين اعتادوا مشاهدة التلفاز بكثرة امتلكوا أحجاما أصغر في مناطق دماغية ترتبط بالتغييرات المبكرة لمرض الألزهايمر، إلى جانب زيادة في مناطق فرط كثافة المادة البيضاء، وهي مؤشرات ترتبط بارتفاع خطر التدهور المعرفي والخرف. سجل لديهم انخفاض في حجم الفصوص الأمامية والخلفية المسؤولة عن التخطيط واتخاذ القرار والمعالجة البصرية. بالمقابل لم ترتبط فترات الجلوس الطويلة في العمل بالتغييرات نفسها، بل أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تتطلب وظائفهم نشاطا ذهنيا أثناء الجلوس احتفظوا بصحة دماغية أفضل نسبيا، وهو ما يشير إلى أهمية طبيعة النشاط الذي يمارسه الفرد أثناء الجلوس وليس فقط مدة الجلوس وحده. أخيرا، الرجال كما ذكرنا هم الأكثر عرضة تقول الأبحاث.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: إذن نحن معكم أعزائي، تحيات من الأعماق لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا. ونحن ننتقل إلى البيكو ليزر، هذا الجهاز اللي فعلا عم بيشهد تطور رهيب جدا. إحنا بنحكي على جهاز فيه حملة مخيفة جدا عن طريق إذاعة الشمس. اليوم معنا جاي، أيضا موجود عندنا في إذاعة الشمس. جاي بروخبر
2: تودا دوغيت تودا غبال لنمتين
1: مدخلين لدبير أود وأود على مخشير هذا 30 يمي نسيون بخزير كسبي ملي. أتم كنرأي مأود بتوخي ممخشير هذا.
2: נכון, בעצם מדובר פה במכשיר חיפאי, שהוא בעצם חברה חיפאית, פיתוח ופטנט ישראלי. 400,000 לקוחות רק בישראל משתמשים בביקור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו את היעילות שלו, כך שיש פה מכשיר רפואי שכל אחד צריך בבית, ובהחלט עם 30 ימי ניסיון אתם יכולים להיות בטוחים שאתם מקבלים פה מכשיר שיעשה את העבודה.
1: وننتقل الآن إلى أيضا مستمع وأيضا يعني جرب المخشير. عندنا مستمعين بالعشرات بالمئات اللي حابين يحكوا عن المخشير وعن سحر المخشير. محمود كيفك؟ محمود
3: الحمد لله رب العالمين، يعطيك العافية.
1: أنت منيح؟
3: أنا مبسوط كثير خيي، الله يرضى عليك.
1: قبل المخشير ولا بعد المخشير؟
3: لا كيف بعد المخشير.
1: محمود تعرفنا بس منين حضرتك، شو بتشتغل؟
3: محمود شلابني من كسال، بشتغل كبلان بلاط.
1: الحكي على بلاط. استا دائما البلاطين اللي بيشتغلوا بالبلاط دائما عندهم مشكله في الركب، صح؟ بالمفاصل،
3: بالركب وباليدين، بالبعد التنس وين بالمفاصل.
1: مزبوط. فسمعت عن الجهاز اكيد، وحبيت انك انت تتصل وتشارك.

0: المحامية مع مشتبهين آخرين بينهم أفراد عائلة المتهم توجهوا إلى قاصرين وأهاليهم من سكان المركز في محاولة لجلبهم لتقديم شهادات كاذبة فحواها أن المتهم كان معهم لدى وقوع المخالفات المنسوبة له. شيع قطاع غزة اليوم جثامين 112 شخصا من أبناء قطاع غزة بعدما تمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين من تحت ركام مربع سكني كامل يعود لعائلتي أبو الشريعة والحسينة في حي الصبرة في مدينة غزة عقب عمليات بحث وانتشال شاقة. وأوضحت مصادر في الدفاع المدني أن عمليات الانتشال كشفت حجم الدمار الهائل الذي خلفه القصف، مشيرة إلى أن شدة الانفجارات والقوة التدميرية للأسلحة المستخدمة أدت إلى تناثر الجثامين وفقدان أثار عدد من الضحايا. هدمت القوات الإسرائيلية غرفتين في مدرسة شعب في منطقة مسافر يطا جنوب محافظة الخليل بعد محاصرة المدرسة. وأفاد موثق الانتهاكات في مسافر يطا أسامة مخامري بأن قوات كبيرة من الجيش فرضت طوقا حول المدرسة ومنعت الأهالي والطواقم من الوصول إليها. أعلنت الشرطة العثور على صاروخ لاو في الرملة وأربعة مسدسات وأربع قنابل يدوية. وأشارت الشرطة إلى اعتقال أحد سكان اللد في العشرينيات من عمره بشبهة حيازة الوسائل القتالية على أن يتم عرضه لاحقا على المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقاله. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط شبكة تهريب على الحدود المصرية في عمليتين منفصلتين واعتقال مشتبهين. وبحسب التقارير في إحدى العمليتين تم العثور مع أعضاء الشبكة على طائرة مسيرة كبيرة يشتبه في استخدامها لتهريب المواد عبر الحدود. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب عشريني من سكان حي صور باهر بشبهة نشر مقاطع فيديو ومضمون تحريضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي أبدى فيه الدعم والتأييد لتنظيمات إرهابية. ووفقا لبيان الشرطة تم تمديد اعتقاله حتى يوم غد الخميس. انطلقت قبل قليل في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقال مصدر لبناني إن الجولة الجديدة تستمر لثلاثة أيام وتناقش وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين في مدينة بعلبك إن عدوانا أمريكيا إسرائيليا يشن على لبنان وغزة وإيران والعراق واليمن من أجل إطفاء ما وصفه بجذوة المقاومة واستعمار المنطقة. وأكد قاسم أن إيران عملت على أن يكون لبنان في البند الأول من المذكرة واشترطت إيقاف العدوان والانسحاب الإسرائيلي. وجدد قاسم تأكيده على أن المفاوضات المباشرة لم ولن تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل أعلى 35، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: في هذا البرنامج نتابع فيه بعض المحاور ما بين التطورات الميدانية في غزة، ولكن أيضا صور مؤلمة وصلت اليوم، عشرات الجثامين التي استخرجت من تحت الأنقاض وانتشرت من تحت الأنقاض بمعنى أدق، وكانت هذه المباني قد استهدفت في بداية الحرب، فقط اليوم تم إخراجها وكانت جنازة جماعية لما بقي من رفات، ولكن هذا أيضا مؤشر للقلق الكبير في قطاع غزة بعد أيام اعتقدوا فيها أن هنالك نافذة ونافذة أمل لوقف الاستهداف ولربما تخفيف الحصار، ولكن نحن ما زلنا في نفس المشهد، وإن كانت وتيرة الأحداث أقل مما كان، ولكن ما زلنا كما ذكرت في حالة صعبة جدا. تابعنا في الأيام الأخيرة أيضا البيانات التي صدرت من جهات عديدة، من توقع التوصل إلى حل ومن تحدث عن رفض إسرائيلي للانسحاب. اليوم كان من المفروض أن يلتئم المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، ليس بدافع التخفيف بل على العكس، هنالك وزراء في الحكومة يطالبون باستفسارات وتجديد في قطاع غزة. نبدأ من هناك، الزميل الصحفي مصطفى جارور، تحياتي مصطفى، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لكم للسادة المستمعين.
0: إذن في القطاع يشيعون اليوم 113 شخصا من أبناء القطاع بعد أن تمكنت الطواقم من انتشالهم، وهذا نتحدث عن جثامين لأبناء من عائلتين.
1: نعم بالتأكيد نتحدث عن اليوم، وقبل نصف ساعة من الآن انتهت مراسم تشييع 112 شهيدا تم انتشالهم من عائلة الحسينة وعائلة أبو شريعة، هذه العائلة التي قصفت وقصف مربع سكني كامل في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تاريخ 22 نوفمبر عام 2023. قد تم قصف مربع سكني كامل، وقد تم اختفاء هذا المربع ومعالمه بشكل كامل، ولم يسمح الاحتلال الإسرائيلي بانتشال أي من الضحايا والشهداء الموجودين تحت هذه الأنقاض. يعني أكثر من 308 أشخاص قد تم التأكيد بأنهم تحت الأنقاض منذ يعني بعد أكثر من 48 ساعة من فترة الاستهداف التي كانت قبل عامين، وما زالوا تحت الأنقاض حتى يومنا هذا. لم تستطع الطواقم يعني الدفاع المدني والطواقم يعني الأنقاض سوى انتشال 112 شهيدا جلهم من الأطفال، نتحدث عن 37 امرأة، 44 طفلا من بين الضحايا، أكثر من 10 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. هؤلاء كلهم قد استهدفهم الاحتلال بشكل مباشر دون أي سابق انذار، وقد مسحت هذه العائلة بشكل كامل من السجل المدني.
0: نعم، وهذه يعني المباني تم الوصول إليها فقط يعني الآن مؤخرا، لم يتمكنوا من الوصول إليها خلال فترة الحرب لإزالة الأنقاض؟
1: نعم بالتأكيد، هي عملية انتشال قد بدأت وخلال الأسابيع الماضية، يعني استمرت هذه العملية خلال عدة أسابيع، أكثر من 4 أسابيع، وتقوم طواقم الدفاع المدني في محاولة انتشال هؤلاء، علما بأن الاحتلال الإسرائيلي قد كان يرفض أن يتم انتشال أي من الشهداء تحت الأنقاض. نتحدث عن أكثر من 10,000 شخص مفقود داخل قطاع غزة، جلهم تحت الأنقاض، لا يعلم أحد عن مصيرهم. هؤلاء يرفض الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن إدخال المعدات، سواء يعني المعدات بالوسائل البديلة والوسائل البسيطة جدا التي يقوم بها جهاز الدفاع المدني وطواقم الإنقاذ في انتشال ممن تستطيع من تحت الأنقاض، لكن حتى الآن لم يأخذ الطواقم يعني الدفاع المدني والطواقم الإنقاذ والطواقم الصحية هنا، حتى يعني اللجنة المصرية لم تأخذ قرار من الجانب الإسرائيلي والموافقة بانتشال وإخراج من هم تحت الأنقاض منذ بداية الحرب حتى اليوم.
0: نعم، ودعني أسألك كيف تبدو الأجواء، كيف تبدو الأجواء في يعني في سماء القطاع؟ دعني أبدأ، يعني هل المسيرات موجودة، هل القصف موجود؟ لأنه كان في تفاوت حول موافقة إسرائيلية غير رسمية على وقف الاستهدافات والقصف، وتابعنا هذه أعتقد فجر اليوم كان في استهداف في القطاع.
1: بالتأكيد كان يعني هذه هي عبارة عن خدعة وليست وقف للعمليات، حيث أسرت استهدافات طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المواطنين، استشهاد يعني أسرت هذه الغارات عن استشهاد شخصين في سيارة، هي سيارة مدنية، مركبة مدنية على شارع البحر في يعني تقريبا غربي غرب مدينة غزة. هذه الاستهداف أدى إلى التقاء شهيدين، ولا زالت حتى الآن طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية تحلق في أجواء قطاع غزة، بالتحديد مدينة غزة، ولم تتوقف حتى الآن، ولم تتوقف عمليات القصف المدفعي وعمليات النفث التي هي مستمرة على مدار الساعة حتى الآن، علما بأنه قد خلال الساعات الماضية شهدنا لخفض لوتيرة الاستهدافات الإسرائيلية وخفض للقصف المدفعي وخفض لعمليات تحليق الاستطلاع، ولكن في ساعة واحدة بدأ هناك عمليات لتحليق طائرات الاستطلاع وبدأت عمليات القصف التي لم تتوقف ولم يعني تنتهي حتى الآن منذ ساعات الصباح. حتى الآن لم نشهد أي عمليات اغتيال أو عمليات قصف تقوم بها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هذه الساعات هي ساعات حذرة بالتأكيد داخل قطاع غزة. هنا المواطن الغزي كان يتحدث في السابق عن موافقة مجلس السلام واللجنة الدولية لإدخال اللجنة إلى قطاع غزة، وأيضا على هدنة لمدة أسبوعين، كما كان هناك تسريبات إعلامية للاتفاق، ولكن فجأة قد قلب هذا الاتفاق وقلبت الطاولة، والآن يتحدثون عن عدم انسحاب وعدم الدخول إلى الاتفاق إلا أن تسلم حركة حماس سلاحها بشكل كامل حتى تتم عملية الانسحاب وإدخال اللجنة الدولية. وهذا هو يعني انقلاب على نص الاتفاق كما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، وكما أعلنت أيضا دول الوسطاء، مصر في بيان مشترك لمصر وقطر ويعني تركيا والولايات المتحدة، هذا كان بيان مشترك لهم في التوصل إلى هدنة لمدة 14 يوما حتى
0: يعني هي الصورة
1: أمام الفصائل وأمام الاحتلال الإسرائيلي.
0: على كل هكذا تبدو التفاصيل، ونحن سنعود إليكم تباعا وفق تطوراتنا. أشكرك زميلي مصطفى على هذه المداخلة، تحياتي لك، شكرا لكم. شكرا. إذن هذا في غزة، جنازة لرفات أبناء عائلة أو عائلتين، 112 جثمان ورفات عظام بالأساس تم إخراجها من مربع سكني في حي النصر في حي الصبرة في مدينة غزة، وكانت الجنازة الأكبر في تاريخ القطاع لرفات 112 شخص. هذه الصور التي تم تداولها أيضا في الساعات الأخيرة في وكالات الأنباء. من هناك إلى العاصمة الإيطالية روما، لماذا؟ جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول تفاصيل تتعلق بإمكانية الانسحاب، ولكن كما هو الحال في غزة كذلك في الملف اللبناني، إسرائيل تضع العراقيل حول أي إمكانية للانسحاب ما بعد الخط الأصفر أو وراء الخط الأصفر، مع ذلك لا يعولون كثيرا في بيروت على هذه الجولة. في المقابل في حزب الله، الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم تحدث اليوم ووصف أن المفاوضات أو وصف المفاوضات المباشرة بأنها عبثية ولا تأتي بنتائج. التقرير التالي يلخص المشهد.
2: الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي تستضيفها روما برعاية أمريكية، مرحلة توصف بأنها الأكثر حساسية منذ انطلاق هذا المسار. فالمفاوضات لم تعد تدور حول المبادئ العامة، بل حول آلية تنفيذ أي تفاهمات، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، بالإضافة إلى ضمانات تثبيت الهدوء على الحدود. تتمسك الدولة اللبنانية بأن تكون هذه الجولة مدخلا إلى انسحاب إسرائيلي إضافي من المناطق الحدودية في وقت تشير فيه واشنطن إلى أن تنفيذ أي تفاهم يحتاج إلى ترتيبات وآليات رقابة لم تنضج بعد، وهو ما يراه مراقبون سببا في إطالة أمد المفاوضات. في المقابل تتهم أطراف لبنانية إسرائيل باستثمار الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض من خلال استمرار العمليات العسكرية وتدمير البنى التحتية في عدد من القرى الجنوبية، بما يمنحها أوراق ضغط إضافية على طاولة التفاوض قبل أي انسحاب مستقبلي. أما حزب الله فيرفض الرهان على المفاوضات المباشرة، ويؤكد أن ما تحقق حتى الآن هو نتيجة قوة المقاومة لا نتيجة التفاوض. الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم قال إن المفاوضات مع إسرائيل لم تجلب للبنان إلا التنازلات، معتبرا أن وقف العدوان ومسار الانسحاب جاء بفعل موازين القوى والضغوط الإقليمية، وأكد أن الخيار الوحيد المقبول هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مع تأكيده أن المقاومة ستستمر ما دام الاحتلال قائما.
3: أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:06 أسعالا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن.

0: وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل لها بشكل ميداني حتى نحقق انسحاب إسرائيل وعودة الأرض إلى الوطن بكل ما تعني هذه المسألة.
1: إذن تقرير الزميلة ياسمين غميض وتصريح الأمين العام لحزب الله، وهذا يرتبط بالمفاوضات الجارية في روما كما ذكرنا، جولة جديدة من المفاوضات. الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في برنامج الظهيرة حتى الآن.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
6: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: الشمس دائما.
8: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا، نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
3: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يديره سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الشمس دائما.
6: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
7: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
6: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
8: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوريد للداوي.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار الثانية تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل رجل خمسيني جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة ريش لتسيون، وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة يدور الحديث عن محام تعرض لإطلاق نار داخل مكتبه من قبل أحد موكليه على خلفية جنائية، هذا وعلم لاحقاً أن الضحية من الوسط اليهودي.

0: وفي الرملة وأربعة مسدسات وأربع قنابل يدوية. وأشارت الشرطة إلى اعتقال أحد سكان الليد في العشرينيات من عمره بشبهة حيازة الوسائل القتالية على أن يتم عرضه لاحقا على المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقاله. شيع قطاع غزة اليوم جثامين 112 شخصا من أبناء قطاع غزة بعدما تمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم من تحت ركام مربع سكني كامل يعود لعائلتي أبو شريعة والحسينة في حي الصبرة في مدينة غزة. وأوضحت مصادر في الدفاع المدني أن عمليات الانتشال كشفت حجم الدمار الهائل الذي خلف القصف، مشيرة إلى أن شدة الانفجارات والقوة التدميرية للأسلحة المستخدمة أدت إلى تناثر الجثامين وفقدان أثار عدد من الضحايا. هدمت القوات الإسرائيلية غرفتين في مدرسة شعب في منطقة مسافر يطا جنوب محافظة الخليل بعد محاصرة المدرسة ومنع المواطنين من الاقتراب منها. وأفاد موثق الانتهاكات في مسافر يطا أسامة مخامري بأن قوات كبيرة من الجيش فرضت طوقا حول المدرسة ومنعت الأهالي والطواقم من الوصول إليها. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط شبكة تهريب على الحدود المصرية في عمليتين منفصلتين واعتقال مشتبهين. وبحسب التقارير في إحدى العمليتين تم العثور على أعضاء الشبكة على طائرة مسيرة كبيرة يشتبه باستخدامها لتهريب المواد عبر الحدود.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل أعلى 35، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات من الأعماق في هذا البرنامج الاستثنائي ليوم الثلاثاء. تحية من الأعماق بادئ ذي بادئ إلى الزميلة رانيا العلم. اليوم بكون محلها وهي رح تكون يوم الخميس محلي لظروف خارج عن إرادتنا، ولكن دايماً بتكون رانيا بيكون دوريد. المهم إنه برامجنا دايما الأولى في البلاد. نحبكم لو تعلمون كم. عيشوا الأجواء الحلوة بس مع الشمس. كل تحيات أيضا إلى كل زملائي وزميلاتي الذين بدأوا معكم مشوار الصباح. تحية من الأعماق إلى الزميل عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرامي شرف على هذا اللقاء، ياسمين غميد قرأت على حضراتكم نشرت أخبار الثانية، مني أنا دوريد زرقاوي كل الحب. هذا البرنامج الآن مقدم لكم برعاية وسام ريل استيت، الشركة العقارية الأكبر في الوسط العربي. لشراء وبيع عقارات في البلاد وخارج البلاد، جورجيا، دبي، رومانيا وغيرها، نحن في وسام ريل استيت نتعامل بالمصداقية والأمانة والخدمة والمرافقة الكاملة. وسام ريل استيت ترافقكم على طول الطريق لتحقيق أحلامكم بتملك عقارات خارج البلاد وداخل البلاد. وسام ريل استيت العفولة. للاتصال والاستفسار الرجاء الاتصال بوسام 0528-328-050. الجواز عبارة عن وجبتين زوجيات. أو ماي جاد. من وراء الميكروفون دوريد زرقاوي. جاوبوا صح على الأسئلة العامة ومعلومات من فيدكم من هون ومن هون.

0: عيشوا الأجواء بس مع الشمس. اتصالات. إذن الآن سنكون مع وسام ريل استيت. وسام كيفك وسام؟
1: أهلا أهلا فيك عم دوريت.
0: شو أخبارك؟ طمني عنك.
1: والله الحمد لله.
0: الله يخليني إياك. أوش أنا مبسوط إنه أنت معنا اليوم على الهواء، ولك منا دائما أطيب الأمنيات، وأكيد إلك ما يقال وسام عن شركتك، هيك تحكي تعطينا لمحة صغيرة عن الشركة عشان نبدأ مع الأسئلة. تفضل.
1: احنا اول شركه نصا، احنا صلنا بالموضوع العقارات صلنا 8 سنين. شركتنا متخصصه بالبيع العقارات خارج البلاد داخل البلاد. احنا بمرافق عنا الحمد لله من 8 سنين اليوم عنا زبائن تعدوا ال1000
0: ما شاء الله
1: الحمد لله، لان اليوم بخدم افضل خدمه موجوده من الاستشارة حتى الاستلام المفتاح، يعني ما
0: شاء الله. طبعا يعني إذا أنت بتقول 1000 زبون دلالة على المصداقية اللي أنتوا بتعملوها، يعني واضح إنه لما في 1000 زبون عمال يعني عندك يعني بيستثمروا عن طريقكم، فدلالة إنه أنتوا شركة اسم الله ما شاء الله رائدة في المجتمع العربي وفي عنوان، صح ولا لا؟
1: الحمد لله. مظبوط الحمد لله. وإحنا كمان يعني كمان إحنا هنقول احنا مش عنا الدعاية الكبيرة، احنا اغلى زبائننا من زبون لزبون، لانه هاي برضو هذا بالنسبة لي هذول المقدار والمعايير انه عندي نجاح بالشركة وبشغلي.
0: وطبعا بتعرف انت كتير كان في عنا تعاون بين اذاعة الشمس وبين شركتك، واذا ذاكر
1: صلنا ثلاث سنين نشتغل مع بعض.
0: اوش تحكينا عن طبيعة العلاقة بين اذاعة الشمس وبين شركتك، كيف طبيعة العلاقة، وهل في نجاح الحمد لله ولا كيف؟
1: الحمد لله. أنا عملت عروض وأنا كانت برعاية راديو الشمس، الحمد لله

0: كان إشي مشرف وكان كثير نجاح بالشراكة بيناتنا، والحمد لله. أنا عندي كمان كثير زبائن للناجي برضو عن طريق راضي الشمس، لأنه في أمان بالراضي الشمس وبثقة براضي الشمس، فهي برضو توجهوا لما سمعوا هذه الدعاية الثالثة عن طريقهم.
1: نعم.
0: برضو توجهوا لنا يعني، والحمد لله نفسهم لأن أجوا واستثمروا وجابوا ناس استثمروا عن طريقهم.
1: هذا اللي بدنا نقوله الحمد لله، يعني كل من يعني يأتي عن طريق ذات الشمس أكيد راح يكون فيه له رعاية خاصة واهتمام خاص. ولكن خلينا نحكي عن الشركة، يعني أنتوا بلشتوا في دبي، تم التوسع أكثر ما شاء الله، وصلتم إلى جورجيا كما أفهم، رومانيا، فيعني تحكينا عن هذا التوسع الكبير العملاق اللي عملت له الشركة عندك، وإلى أي مدى يعني عم بيجيب نتائج؟
0: الحمد لله احنا بلشنا بدبي بشركة واحدة، اليوم انا بشتغل مع اغلب الشركة الكبيرة بدبي. توجهنا برضو على جورجيا، برضو اليوم بشتغل انا حوالي مع 12 شركة بجورجيا لان من اكبر شركات بجورجيا، منها توجهنا لرومانيا، قبرص، رومانيا. الحمد لله عندي طاقم اللي هو موزع على كل البلدان اللي فيها وضع امكانية للاستثمار الناجح يعني.
1: حلو.
0: عندنا طاقم اللي هو برضو بالمكتب اللي هو برضو بضل مشرف مع الزبائن من لما ببلش الاستشارة لحد ما بيسلم المفتاح، يعني ما فيش انه اي مشكلة اي بواجه زبون اي شغلة. حتى مرات فيز اليوم تعرف اليوم الاوضاع صعبة اليوم،
1: مش صحيح سهل. صحيح.
0: واليوم في زبائن اللي مثلا بتتعثر معهم الدفعات، احنا بنوقف معهم بنساعدهم نعمل لهم خطط دفع، كل تواصل مباشرة بيننا وبين الشراك بيننا وبين الزبائن. الحمد لله لحد اليوم ما فيش يعني اغلب خلينا نقول 90% من مشاكل الزبائن تنحل بطريقه سلسه جدا، وما فيش اي يعني تكلا، يعني فيش ولا اي غلط.
1: حلو كتير. بدنا نحكي وسام شوي عن قضيه الخوف. انت بتعرف اليوم في كثير ناس بتخاف من شراء العقارات في خارج الدوله، لانه بتقول لك احنا من هون بنحط مصارينا ومصاري مش قليله. فكيف بتطمنوا الزبون اليوم انتو؟ كيف الزبون بده يكون مطمن انه هو بده يحط مبلغ وقدره في مجال استثمار ويعرف انه هذا المبلغ فيه امن وامان؟ خلينا نقول
0: اليوم في دراسة، اليوم كل دراسة واضحة يعني، اليوم حتى السوشيال ميديا حتى بقدر أي زبون يفوت مثلا اليوم ينظر يعمل دراسة على أي بلد مثلا هو اليوم بفكر يستثمر فيها، بقدر يشوف قديش نسبة الخاق الأجرات، نسبة العاليات تاعت الشقق. يعني أنا بحكي لك قبل 5 سنين 6 سنين أنا كنت اشتريت بجورجيا أو الزبائن اشتروا بجورجيا $700.
1: يا الله.
0: اليوم اليوم ببلش سعر من 2000 2500 دولار. اضطريت اربع سنين انه انا في عاليه تقريبا تصرف على 6-7% 6-7 أضعاف.
1: حلو.
0: بارتفاع.
1: حلو.
0: فالاشي ما مش بالعكس الاشي اليوم، لانه احنا اليوم وضع حرب. انا بالعكس انا بأيد اليوم كل واحد انه يتجه انه يكون عنده اشي برا، لانه الواحد ما يعني هذا الامان تاعه يعني. اليوم بدل ما يحط مصاري بالبنك مجمده مش عارف شو مصيرها، لا انا بعمل باخذ لي عقار برا، بس بالشرط شقق في محلات اراضي.
1: حلو.
0: بقدر ياخذ ايش بده، وهي بتكون بالنسبه له بدل ما يكون مصاري مجمده، لا هو باخذ اشي مضمون ومع استثمار انه على بيكون عندي الربح بعد عده سنوات، وبقدر يستفيد منها، بقدر ياجرها، بقدر يعيش منها. لانه احنا عندنا الاوضاع اليوم برضه بتخوف يعني، لو احنا مش عارفين لوين متجهين.
1: مزبوط. اول شيء انا يعني بدي اتشكرك على كل هالمعلومات، لانه يعني كيف ممكن الناس توصل لك وسام؟ تعطينا بس هيك تفاصيل عنك، ارقام تليفونات، كيف ممكن توصل للشركه؟
0: انا موجود بالعفو لملخا 25 قبال بنك ابو عليم والكنيون القديم. نمرة رقم التلفون 052-832-8050.
1: حلو.
0: بأي لحظة بقدر يتصلوا بأي وقت، ما لأنه عندي مكيد يعني بقدر
1: كل احترام يعني
0: يتواصل محل.
1: ممتاز.
0: أو بقدر يبعث هدعاء رسالة بنقدر نرجع له. يعني احنا مثلا متابعين مع الزبون من لحظة التفكير زي ما بيقولوها لحد المفتاح.
1: كل احترام لكم وسام، عن جد يعني أشكرك جزيل الشكر.
0: وعنا هنا احنا أنا يعني خلينا نقول من سنتين وجاي أنا فتنا كمان على البلاد، برضو احنا كان الحمد لله عندنا برضو زباين منيحة، اللي بده شقق جديدة، بده مستعمل، بده يبيع، بده يستأجر، بده يشتري، وطبعا مع إمكانية مشكنتة مع بنقدر نساعده المشكنتة.
1: كل هاي التفاصيل
0: حتى مرافقة بوقت البناء، كل هاي الأمور احنا نقدر برضو نرافقه.
1: أنا بدي أشكرك يعني مدير عام شركة وسام ريل استيت، الشركة العقارية الأكبر في الوسط العربي لشراء وبيع عقارات في البلاد وخارج البلاد. شكرا لك وسام، وأكيد هاي الساعة رح إن شاء الله نكثف من الاتصالات ومن الرعاية، ولك مني أطيب الأمنيات بالنجاح لإلك.
0: يسلام
1: حبيبي وسام.

0: ان شاء الله راح يكون عندنا عرض كبير هالفتره القريبه.
1: اه كمان حلو كثير. نوعدك ان شاء الله نكون نرافقك بهذا العرض الكبير. يعطيك الف عافيه غالي.
0: ان شاء الله.
1: راح نروح لهذا الفاصل الاعلان ونكمل مع وسام ريل استيت.
2: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
3: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة. فينيا غيرت لحياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: الشمس دائماً.
8: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
9: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

إذن نحن معكم، تحيات من الأعماق لكم منا أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. أتمنى أن تكونوا بخير. هذا البرنامج مقدم لكم برعاية وسام ريل استيت. هيك أنت مبسوط السعد؟ الشركة العقارية الأكبر في الوسط العربي لشراء وبيع عقارات في البلاد وخارج البلاد، جورجيا، دبي، رومانيا وغيرها. نحن في وسام ريل استيت نتعامل باسم المصداقية والأمانة والخدمة والمرافقة الكاملة. وسام ريل استيت ترافقكم على طول الطريق لتحقيق أحلامكم بتملك عقار خارج البلاد وداخل البلاد. وسام ريل استيت العفولة. للاتصال والاستفسار الرجاء الاتصال بوسام 0528-328-050. وجبتين زوجيات بستنو. كل تحيات القلبية لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. 0460 10 101

0: كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. منقول مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: البرنامج بالعادة تريد ستيك.
0: مش ستيك. لا لا مش ستيك ومش محل لحمة. اسمه وسام ريل استيت. أوكي.
1: وسام ريل ستيك.
0: مش ستيك. لا كمان مرة. هو مش محل لحمة. هو محل عقارات. وسام.
1: محل عقارات.
0: مش ستيك. هذا ستيك لحمة. ستيك فيلي. ستيك عجل. وسام ريل استيت. يلا.
1: ريل ستيك.
0: ولعت. أوكي. مش مشكلة. إن شاء الله راح تيجي هي. مين معي؟
1: ام حسن علي من دير حمام.
0: ام حسن شو اخبارك؟ كيفك؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله.
0: ان شاء الله يا رب يكون لك احلى وجبه زوجيه اليوم.
1: الله يسعدك ان شاء الله.
0: الله يهدي بالك وان شاء الله امورك كلها تمام. يلا حاضر السؤال اليوم ولا كيف؟
1: يلا ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب. اسمع، انا دائما بسال اسئله وبعود عليها زي الاستاذ المدرسي عشان تحفظوها. يعني حكيت على اسبانيا وحكيت على عاصمه اسبانيا، اوعي تقولي لي بعرفش شو عاصمه اسبانيا. اذا بدك بعطيك احتمالات.
1: يلا.
0: برشلونة، مدريد، فالنسيا، إشبيليا.
1: برشلونة.

0: برشلونة والجواب غلط.
1: لا
0: لحظة، عاصمة إسبانيا.
1: أنا خربطت.
0: عاصمة إسبانيا تفضلي. برشلونة، مدريد، فالنسيا، إشبيلية.
1: برشلونة.
0: برشلونة والجواب غلط كمان مرة. مدريد، مدريد. يعطيك العافية غالي. مرحبا لمين؟
2: ألو، ألو.
0: يا هلا بلال، كيفك حبيبي؟ بول بول يا غالي.
2: إيه.
0: بحبك بلال.
2: أنا.

0: مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا عمي دوريد.
0: غالي ومغلغل.
1: شو الأخبار يا غالي؟
0: أنا تمام. مين معي؟
1: بيحكي معاك مهند ابن مفيد الخطيب من مسجد الكروم.
0: أهلا مهند، كيفك مهند؟
1: والله مسعين تمام.
0: قد ايه بدك تسلم لعبوك يا مهند؟
1: والله بسلم لك عليه كوم كوم كوم.
0: بنحبه لمفيد. أوكي، احنا طبعا البرنامج تحت رعاية وسام.
1: نعم،
0: وسام ريل،
1: وسام ميل عقارة
0: للعقارات، وسام ريل استيت. الله يخليك وإن شاء الله يكون حظك حلو. سؤالي لك، كم عدد أوتار الجيتار التقليدي؟
1: بس الجيتار
0: عادي نقص. كم عدد أوتار الجيتار التقليدي؟ هل هو 4 5 6 7؟ قديش عدد أوتار الجيتار التقليدي؟
1: 5.
0: 5 والجواب غلط. إذا عدد أوتار الجيتار التقليدي هني 6 أوتار. لك منا أطيب الأمنيات وشكرا لك. مرحبا لمين؟
2: ألو، بحياة عمرك الدنيا نور.
0: مين معي؟
2: سؤالي طر الجو.
0: أسئلتي هويني، والله هويني.
2: دريد؟
0: آه.
2: إن شاء الله الدنيا نور، أكتب بالله نروح الحرك والسور من فوق لتحت. اسأل سؤالي طر يبرد الجو.
0: طب مين معي؟ مين معي؟
2: الله، إذا مش عارف صوتي معناته عن الدنيا السلام.
0: رياض؟ ليه متغير صوتك؟ ليه متغير صوتك رياض؟
2: مركب لساني جديد.
0: مصاري مصاري إن شاء الله يا رب. طيب سؤال لك، أول شيء هذا البرنامج رياض تحت رعاية
2: حتى العقارات
0: وسام ريل استيت للعقارات. أوكي،
2: وسام ريل استيت للعقارات.
0: يا سلام. قديش عدد أرجل النملة؟ بس والله العظيم، والله العظيم قديش عدد اجرين النمل؟ طب شو المشكله يا زلمه؟ شو المشكله يعني؟ كمان هذا معلومي، شو مالك انت؟
2: انا عارف المعلومه دي انت يا زلمه.
0: يا ولا مره مسكت نمله وعديت اجريها بس عن جد قد ايه انت هات هات شوف مخيلتك، شو رايك قديش عدد اجريها؟
2: جمع الأربعة.
0: زيد كمان، زيد الخلفي، زيد كمان تنين. بتعرف من عندها ستة؟ خليك اضحك لحالك بعدين برجع لك بقى. والله العظيم، والله العظيم ست أرجل عندها. من تقولها، من تقولها.
2: يا ريت ما صار لك
0: لا حول ولا قوة. بدنا يخلص البرنامج. ألو، مرحبا لمين؟ يا هلا.
3: في الحال.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
3: الحمد لله. برنامج برعاية
0: وسام ريل استيت. عم تضحكي ها على النملة؟ والله النملة عندها ست جرين. والله
3: لا لا، أنا كنت قالي إنه في النملة ست جرين.
0: إي مش
3: أنا عم بضحك على الشاب عبود.
0: على إيش؟
3: عشان عبود إنه إيش لها
0: جرتين عشان إيش؟ شايفة؟ المهم شو أخبارك أنت؟ طمنين عنك.
3: الله الحمد لله.
0: الله يخلينا اياك، ان شاء الله يكون حظ حلو مع وجبه زوجيه وامورك ان شاء الله تزبط. يلا حاضره.
3: بس حاضره.
0: اوكي، في عصفور بيطير لورا مش لقدام، مين هذا الطائر اللي بيطير لورا مش لقدام؟ هل هو العصفور ام الطنان ام الحمامه ام سنونو؟
3: سنونو.
0: عصفور بيطير لورا، سبحان الله.
3: والمره صراحه بس ما بفهم كيف هو بسنونو.
0: سنونو ولا الحمامي ولا الطنان؟ سنونو. سنونو
3: يا سنونو.
0: الطنان، قول الطنان. انا عم بقول لك قول الطنان. الطنان هو الذي يطير الى الوراء. شكرا لك يا عزيزتي، يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
4: مرحبا.
0: يا هلا.
4: هلا،
0: شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
4: الحمد لله نشكر الله.
0: مع مين بحكي عفوا؟
4: مع تغريد.
0: تغريد، شو اخبارك يا تغريد؟
4: الحمد لله نشكر الله.
0: احلى تغريد بالعالم.
4: اسمع، الدنيا حام وروحه من الاريكه تاعك بدك تهونها علينا.
0: دوريت خلص بكفي، هون حاجه تقول لي اجرين النمله و... خفف الوضع. طيب هات اشوف. اسمع
4: يلا.
0: والله هي هوين عليك هسه.
4: يلا.
0: الهند، سمعت عن الهند؟ يلا، عاصمه الهند هل هي مومباي، نيو دلهي، كاليكتا أم تشيناي؟ نيو ديلي. ما عاصمة الهند؟ هل هي مومباي، نيو ديلي، كاليكتا أم تشيناي؟
4: نيو
0: ديلي. نيو ديلي. المهم عرفتي، يعطيك العافية يا غالي.
4: الله يعافيك.
0: مرحبا لمين؟
4: مرحبا
0: مكملين. شمس ومي وبطيخ مع دوري الزرقاء وإضاءة الشمس. هذا البرنامج مقدم لكم برعاية وسام ريل استيت، الشركة العقارية الأكبر في الوسط العربي لشراء وبيع عقارات في البلاد وخارج البلاد، جورجيا، دبي، رومانيا وغيرها. نحن في وسام ريل استيت نتعامل بالمصداقية والأمانة والخدمة والمرافقة الكاملة. وسام ريل استيت ترافقكم على طول الطريق لتحقيق أحلامكم بتملك عقارات خارج البلاد وداخل البلاد. للاتصال والاستفسار الرجاء الاتصال بوسام 0528-328-050، وجبتين زوجيات فاخرات من أرقى المطاعم. بومبي. مرحبا لمين؟
5: العافية عم الدوري.
0: يا هلا، مين معنا؟
5: يوم خطيب أخوي.
0: شو أخبارك؟ كيفك؟ طمنا عنك
5: حبيبنا. بقول لك مفاجأة، كل كبير الشيش العمال متابعينا.
0: مولعة
5: ولعت،
0: بس إذاعة الشمس ونار وشرار
5: حبيب قلبي، برعاية وسام ريل استيت.
0: يا سلام، بدك تأخذ عقارات عن طريق بس وسام، أوكي؟
5: ماشي ولا يهمك.
0: جاهز للسؤال؟
5: إن شاء الله.
0: يلا قول يا رب. هات نشوف. البتراء، سمعت بالبتراء؟
5: بتراء؟
0: نعم. أين تقع البتراء؟ في نيدولي
5: الأردن. لا
0: صح. إن شاء الله بتروح على الأردن كمان وبتكيف غد
5: إن شاء الله. أنا وياك، يعطيك العافية حبيبي دوريت.
0: باي. مرحبا لمين؟
6: مرحبا.
0: يا هلا،
6: يعطيك العافية.
0: هلا، مين معنا؟
6: برنامج برعاية وسام ريل استيت.
0: صح. معك
6: سهير حامد من مصر.
0: كيفك يا سهير؟ شو أخبارك؟
6: الحمد لله الحمد لله.
0: الأمور ماشي تمام معاكي؟
6: الحمد لله على كل شيء الحمد لله.
0: يلا، حاضر للسؤال؟
6: يلا إن شاء الله.
0: قبل السؤال، البرنامج تحت رعاية
6: وسام ريل استيت.
0: صح صح. تخافيش خافيش خافيش، أنا معاكي.
6: يلا تفضل.
0: أي حيوان يعرف أنه أذكى الرئيسيات بعد الإنسان؟ أذكى حيوان بعد الإنسان مين هذا؟
6: كمان مرة.
0: من هو الحيوان المعروف بأنه أذكى حيوان بعد الإنسان؟
6: هات خيارات. يلا.
0: الشمبانزي، الغوريلا، البابون، الليمور. أي حيوان يعرف أنه أذكى حيوان بعد الإنسان؟ الشمبانزي، الغوريلا، البابون، الليمور.
6: الشمبانزي.
0: شمبانزي. شكرا لك يا عزيزي.

بال 2016 كان حلمي اساعد الفقراء، بال 2026 صرت انا واحد منهم. انا وعبد الله. عبد الله كمان مره بال 2016 كان عندنا حلم نساعد الفقراء، بال 2026 صرنا منهم. اذا في حدا بيقدر يساعدنا. لا منكمل الحمد لله، احنا واقفين عجرينا منكمل. ليش المرأة يعني يعني تدخل شريك حياتها مع جوزها في كل شيء؟ مثلا بتقوله دارنا، أولادنا، سيارتنا، أرضنا، بس عند الذهب بتقول ذهباتي، كأنه متجوزة حرامي. ذهباتي، طب قولي ذهباتنا، ما احنا مكملين على أساس دارنا أولادنا، قولي ذهباتنا، شو المشكلة؟ منبيعهن ونشتري إن شاء الله، نتلحبح نتلحلح الذهب، بيعيهن بيعيهن، خلينا نتلحلح شوي. مرحبا لمين؟ ألو، فش حدا هون. رح نروح لفاصل إعلاني، من بعد الفاصل رح نكمل.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويب سخنة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح. بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902. حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائما.
1: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، أتمنى أن تكونوا بخير. كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. هذا البرنامج برعاية وسام ريل استيت. الشركة العقارية الأكبر في الوسط العربي لشراء وبيع عقارات في البلاد وخارج البلاد، جورجيا، دبي، رومانيا وغيرها. نحن في وسام ريل استيت نتعامل بالمصداقية والأمانة والخدمة والمرافقة الكاملة. وسام ريل استيت ترافقكم على طول الطريق لتحقيق أحلامكم بتملك عقارات خارج البلاد وداخل البلاد. وسام ريل استيت، العفو للاتصال والاستفسار، الرجاء الاتصال بوسام 0528-328-050 وجبتين زوجيات بستنوك. مرحبا لمين؟ مرحبا، كيفك؟ مين معاي؟ الصوت مش واضح بالمرة.
1: أقول

0: مين معاك كمان مرة؟
1: محمد.
0: كيفك يا محمد؟ شو أخبارك؟ وسام ريل استيت ان شاء الله طبعا.
1: سام ريل استيت العقارات.
0: الله يخلينا اياك وان شاء الله حظك يكون حلو معنا اليوم.
1: طيب
0: اي دوله تعرف ببلاد الارز؟ ملاني ارز.
1: بلاد الارز.
0: نعم بلاد الارز، شجره الارز مشهوره فيها، حتى العلم تبعها علم فيه شجره الارز. مين هاي البلد؟
1: اعطيك خيارات.
0: اعطيك خيارات. بتعرفش مين هاي البلد او دوله مشهوره بالارز؟ يلا اسمع. لبنان، سوريا، المغرب، الجزائر.
1: لبنان.
0: ما فيروز غنت لبنان، فيروز غنت الأرز، مشهورة جدا شجرة الأرز في لبنان. صباح فخري يا ولك من صباح فخري سوري يا زلمة. وديع الصافي. شكرا لك، يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو.
0: أيوة مين معي؟
2: أيوة العافية.
0: هلا.
2: أسعد رزق.
0: أسعد كيفك؟
2: يا الحمد لله تمام.
0: وسام ريل استيت يا أسعد. العقارات ان شاء الله يكون حظك حلو مع وسام. حاضر؟
2: حاضر.
0: اوكي هات نشوف حظك الحلو. اي عضو في جسم الانسان ينتج الانسولين؟ في عضو في جسم الانسان بينتج الانسولين، هل هو الكبد، البنكرياس؟
2: البنكرياس.
0: ممتاز رائع، يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
3: الو.
0: ايوه مين معي؟ لا هيك مش واضح الصوت، حط السماعة دانك.
3: ألو.
0: أيوة مين معي؟
3: معك تحرير من نحف.
0: تحرير شو أخبارك بنحف؟
3: هلا الحمد لله.
0: وسام ريل استيت يا تحرير، إذا نشتري عقار اليوم دبي، رومانيا، جورجيا، بس عن طريق وسام بينفع؟
3: إن شاء الله. إن شاء بينفع. الله بتعرفنا
0: يا رب. قولي يا رب معي أنت.
3: إن شاء الله يا رب
0: يا رب. يلا هات نشوف.
3: يلا.
0: أي دولة تعرف ببلاد التانجو؟
3: بلاد التانجو.
0: نعم بلاد التانجو، هل هي الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، إسبانيا؟ برقصوا رأسة التانجو مشهورين. أي دولة؟ الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، إسبانيا.
3: المكسيك.
0: بلاد التانجو. لا
3: البرازيل.
0: لا
3: إسبانيا.
0: شكرا جزيلا. كمان مشهورين بالفلامينكو كمان، يعطيك العافية. في أشخاص بيقولوا الأرجنتين، طبعا الأرجنتين مشهورة التانجو غاد، ولكن هي بالأصل

0: حداش مرتاح يا جماعة، لدرجة رحت الصبح عن جد كان جاي عبالي منقوشي، فقلت للفران غاد إنه عمل لي منقوشي، قال لي العجينة مش مرتاحة دوري، حتى العجينة مش مرتاحة، كله مش مرتاح اليوم. إن شاء الله الكل برتاح. عائلتنا الحمد لله يعني تعتبر من العائلات المتماسكة جدا. كيف يا دوريد؟ ما حدا بترك حدا بحاله الحمد لله. يعني أنا كنت يعني بقول يعني شهر 8 لولا عيد ميلادي كنت بنط عن شهر 8 وباجي على شهر 9 لأنه شهر كتير حامي، بس كيف بدي نط عن شهر 8 وعيد ميلادي وشهر 8 بينفعش، ونط عن 15-8 واطلع. مرحبا لمين؟
1: ألو.
0: أيوة
1: السلام عليكم.
0: ولعت، مين معاي؟
1: عم طرق صخبارك.
0: شو أخبارك؟ كيفك؟
1: والله ماني هلا فيك الحمد لله.
0: مين معاي؟
1: الله يرضى عليك. بيك معي أخوك سعيد المطلان.
0: أهلا، وين أخي سعيد؟ شو أخبارك؟
1: أهلا بنت دائما أهلا وين سعيد وتسألش
0: عني. ها شو في مالك؟ ليه صاي صار معك إيش يعني؟
1: تسألش عني
0: يا زلمة. أنت يعني شو أعمل معك؟ أنا لو في مجال يكون في تواصل مستمر 24 ساعة بتلاقيني تحت وين الباب قاعد عم بس أسألنا عنك، بسأل عن أخبارك.
1: لازم أتعلم عندك قواعد.
0: ولعت، تقدر تقول ولعت. عم سعيد، عم سعيد بدنا نشتري أرض، بدنا نشتري عقار بدبي، بلكي صار معك مصاري.
1: معك تقرضني 100 دولار.
0: عيوني
1: عم دريد،
0: الله يسعده.
1: عندي تهنئتين صغار إذا في يمكن.
0: يلا هات نشوف.
1: من هي من هي آية وسعيد بمناسبة خطوب امبارح.
0: ولعت.
1: ومن هي من بارك لهاي

0: لازم تنجحها بالطب البيطري.
1: اوه حبيت، حلو، الله يسعدها. الله ريتو، الف مبروك للغوالي.
0: الله يبارك فيك.
1: شكرا. باي، مرحبا. لمين؟
2: الو، مرحبا.
1: هلا،
2: معك يزن كوسن من المكر.
1: يزن، شو اخبارك يزن؟
2: يا هلا فيك حبيبي.
1: البرنامج برعاية وسام ريل استيت للعقارات.
2: الله، يا هلا
1: يا هلا فيك، شو اخبارك؟ انت منيح؟
2: والله الحمد لله. اول اشي بدي اهني اخوي روزي كوسم بمناسبة نجاحه بامتحان الدولي.
1: اوه، بالطب؟
2: نعم.
1: بأنو مجال؟ بالطب ولا ايش؟
2: لا بالطب.
1: كل احترام له، الله يوفقه ان شاء الله.
2: الله يسعدك، الله يسعدك.
1: اشي برفع الراس. يلا، حاضر؟
2: حاضر.
1: سمعت عن برج ايفل؟
2: سمعت عن برج
1: ايفل. وين موجود برج ايفل؟ وين؟
2: طيب،
1: مش فاهم.
2: فرنسا باريس.
1: كل احترام لك، يعطيك الف عافية يا غالي. مرحبا. لمين؟
3: الو دوريد، مرحبا.
1: شو اخبارك؟ كيفك؟
3: محمد ابو لاشين بحكي معك. صح،
1: محمد، كيفك يا محمد؟ شو اخبارك؟
3: والله الحمد لله حبيبي، الله يسعدك. اول شيء بدنا نبعث تحيه لسمير حسن وحش المنوفات.
1: اضرب وينه، سمعنا يعني؟
3: اكيد سامعك، يوم روح بالمنوف.
1: سلم لي على الغالي المغلغل
3: حبيبي.
1: شو كمان بدك تعرف؟ قول لي. يلا،
3: ايش بدك تسالني؟
1: يلا، سؤال حلو مرتب، بينفع؟
3: يلا.
1: الاخطبوط سمعت عنه؟ كم اجر عند الاخطبوط؟
3: 8.
1: صح.
3: طيب بدي اسالك انا سؤال.
1: يا ساتر البلا، الله يستر، احكي.
3: انا بدي اسالك سؤال، شو جمع اخطبوط؟
1: اخاطل.
3: الله، انا قصير
1: يا زلمه. دوريت زرقاء، مالك انت؟ مع مين تحكي انت؟ شو مفكر انت؟ لعبتنا
3: وحش راضي الشام.
1: بحبك. باي. اوكي، فول فوليوم اذاعه الشمس، شمس ومي وبطيخ، دوريت زرقاوي، عيش الجو.

0: اوكي اوكي مرحبا لمين؟ الو
1: مرشد عاصم انا عروس.
0: شو يا غالي يا مغلغل؟
1: يا
0: وينك؟
1: والله يا مروح.
0: كيف الحم معك؟
1: بالله
0: بعين الله بعين الله بس الله بعين مين دعين غيره. حاضر للسؤال؟
1: حاضر.
0: يلا قول يا رب قول يا رب معي تخافش. اي حيوان ببيض من هذول الحيوانات؟ اسمع الحصان البطريق القط البقرة.
1: بطريق.
0: البطريق ببيض صحيح. يعطيك العافية
1: غالي.
0: ايه شو مالك بدك كمان واحد اصعب؟ اسمع ما عاصمة السويد؟ أعطيك احتمالات؟ ستوكهولم، أوسلو، هيلسينكي، كوبنهاغن. عاصمة السويد مشهورة جدا إن شاء الله بتروح عليها كمان.
1: قول أسماء وليه؟
0: ستوكهولم، أوسلو، هيلسينكي، كوبنهاغن.
1: أوسلو.
0: أوسلو والجواب غلط.
1: والله يا فكرهاتي.
0: ستوكهولم ستوكهولم حبيبي. باي. مرحبا لمين؟
2: وعليكم.
0: اهلا
2: ابو ليان كيفك
0: غالي شو اخبارك؟
2: الله يسعدك يا علبيه.
0: مع مين بحكي؟
2: سليم من الناصر.
0: سليم شو اخبارك سليم؟
2: والله مشتاق لك يا غالي. الله يسعدك
0: انت غالي ومغلغل خي سليم.
2: والله في الشغله منك يا ابو ليان
0: حبيب الشعب. وسام ريل استيت ان شاء الله عن طريق وسام وشركه العقارات ممكن تاخذوا اي عقار في جورجيا في دبي في رومانيا ويعني تستثمروا غاد. اوكي
2: حلو. حلو.
0: أي بحر يقع بين السعودية ومصر؟ في بحر
2: الأحمر.
0: صح يعطيك العافية سليم. الأحمر. مرحبا لمين؟
3: ألو مرحبا.
0: يا هلا
3: يعطيك العافية
0: كيفك؟
3: وسام ريل استيت.
0: يا عيني عليك مين معاي؟
3: شو الأخبار كيف أنت؟ معك أمير ناصر من الناصر.
0: أمير شو أخبارك أمير؟
3: عبد الله شو أخبارك أبو ليانا؟
0: إحنا مشتاقين لإلك.
3: كل هذا مشتاقين لك ولا كل الشغيل اللي مشتاق لإلك كثير كثير.
0: نار وشرار.
3: على الله بس ربحنا يا اخي ربحنا دائما
0: وجبه وجبه اسا ان شاء الله بتكون من نصيبك بس ركز منيح معي
3: وجبه اسا على الله يلا يا رب.
0: بتحب البيتزا
3: يا اخي كل شيء منها منيح بيتزا مشاهده شو ماشي موجود.
0: طب اي دوله مشهوره بالبيتزا مشهوره جدا؟
3: ايطاليا.
0: والله صحيح والله انه صحيح هي ايطاليا.
3: يلا شو بدك تعزمنا
0: عليه؟ وجبه فاخره مش زوجيه من وسام ريل استيت. اصبر لاخر البرنامج ويا رب تكون واحد منهن
3: لانه يا رب يا رب يعني
0: انت غالي.

بدي أحكي لكل الصيادلي تزعلوش مني، ليش بس أفوت على أي صيدلية أي صيدلية ولا مرة بشوف الصيدلي واقف ورا الـ يعني الطاولة أو بستناني؟ يعني عادة بروح على أي صيدلية بشوف الصيدلي يعني بيطلع فجأة من المخزن، أو بكون تحت الطاولة، أو بكون على الرف من فوق، أو بكون تحت أنينة العطق. يعني صيادلي، بدي صيدلي واحد يطلع معي على الهواء يقول لي ليش بكونش يستناني، يعني شو السر انه بكون متخبي؟ عن جد ايش فيه صيادلة؟ انا بصيرش استناكو 5 دقايق عبين ما تطلع لي من المخزن او من جرور الدواء، رجاءً انا عندي شغلي، بحبكم صحيح بس انه شو منه.

0: الناس بتسافر وبتغير جو، احنا قاعدين محلنا الجو عم يتغير لحاله. خواجات احنا، عيشوا الجو عيشوا الجو. تخافوش تخافوش. يلا ناخذ اخر تليفونين وبعدين في عنا ايش اليوم عنا؟ بي كيور ليزر، هناك راح يكون في لقاء خاص مسجل. مرحبا لمين؟ الو،
1: كيف حالك؟
0: هلا بالغلا،
1: تحكي معك البيطري خليل بدر.
0: اهلا اهلا، شو اخبارك؟ كيفك؟ طمنا عنك.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: الله يخلينا اياك.
1: ايه بدنا نستحي لعامر، عامر الموعد.
0: عامر الموعد وينه يا عامر؟ وينه
1: عامر؟ يوم روح من الشغل.
0: سلم لي على عامر الغالي
1: حبيبنا.
0: الله يخلينا اياك. انت يعني كونك بيطري انت بتختصوا كمان في مجالات حيوانات صحيح؟ كيف بعرف؟
1: اكيد اكيد.
0: انت بايش اختصاصك؟ بينه مجال
1: بالخيل.
0: بالخيل، حلو. ان شاء الله يعني تحيه لعلاء كمان، دكتور علاء اللي هو ابن اخوي كمان مختص بالخيل،
1: وعلى
0: علاء زرقاوي. ويسعد لي قلبك وشكرا لك حبيبي. اخر اتصال، مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: هلا، مين معنا؟
2: يعطيك الف عافيه، احلى تحيه لك ولجميع طاقم اذاعه الشمس الغاليين.
0: هذا
2: الحلو
0: لي انا. ايش هذا؟ انا بس اشوفك، خلينا نصور، خلينا نصور معك سيلفي لانه حكيك كثير حلو. مين معي؟
2: يا الله بس لو اشوفك.
0: اوه ماي جاد
2: حبيبي. محمد عازم من الطيب المثلث.
0: محمد العازم، بنحبك كثير من طيب المثلث.
2: الله يسعدك،
0: ربنا يكرمك ويعطيك على ادنيتك
2: حبيبي. الله يسعدك.
0: انا راح اقول لك
2: وسام ريل استيت.
0: مزبوط، وسام ريل استيت. وحاليا بدي اشكرك محمد لانه بدنا ناخذ مادي مسجله اعلانيه بيكور ليزر. لكن مين اللي ربح معنا وجهتين؟ حنان مطر، مبروك لحنان من نحف، وتغريد من الناصر، كل واحد فيكم بيربح وجبة زوجية من وسام ريل استيت. شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب، ارجعونا في الساعة الثانية بعد الأخبار.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. قتل رجل خمسيني جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة ريشون لتسيون. وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة يدور الحديث عن محام تعرض لإطلاق نار داخل مكتبه من قبل أحد موكليه على خلفية جنائية. هذا وعلم لاحقا أن الضحية من الوسط اليهودي. أعلنت الشرطة عن اعتقال محامية وأربعة آخرين من الرملة بشبهة الدفع بقاصرين للإدلاء بشهادات كاذبة. وبحسب الشرطة قدمت المحامية للمحققين معلومات وأدلة بادعاء أنها قد تبرئ موكلها المتهم بقضايا أمنية خطيرة. وأشارت الشبهات إلى أن المحامية مع مشتبهين آخرين بينهم أفراد عائلة المتهم توجهوا إلى قاصرين وأهليهم من سكان المركز في محاولة لجلبهم لتقديم شهادة كاذبة، فحواها أن المتهم كان معهم لدى وقوع المخالفات المنسوبة له. أعلنت الشرطة العثور على صاروخ لاو

0: الذي خلف القصف، مشيرة إلى أن شدة الانفجارات والقوة التدميرية للأسلحة المستخدمة أدت إلى تناثر الجثامين وفقدان أثار عدد من الضحايا. هدمت القوات الإسرائيلية غرفتين في مدرسة شعب في منطقة مسافر يطا جنوب محافظة الخليل بعد محاصرة المدرسة ومنع المواطنين من الاقتراب منها. وأفاد موثق الانتهاكات في مسافر يطا أسامة مخامري بأن قوات كبيرة من الجيش فرضت طوقا حول المدرسة ومنعت الأهالي والطواقم من الوصول إليها. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط شبكة تهريب على الحدود المصرية في عمليتين منفصلتين واعتقال مشتبهين. وبحسب التقارير في إحدى العمليتين تم العثور على أعضاء الشبكة على طائرة مسيرة كبيرة يشتبه باستخدامها لتهريب المواد عبر الحدود.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل أعلى 35، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

عدنا إليكم والعود أحمد، كل الحب لكم أينما كنتم. شكر كبير لقسم الأخبار في ذات الشمس، الزميلة ياسمين غميد. تحية من العماقلة الزميل إيهاب عويس، انضم إلي الآن في غرفة الهندسة الإذاعية. شكرا عدي ياسين، يغادرنا قبل قليل. نعم، يشرف على هذا اللقاء الزميل بديع كرام. لك منا أطيب الأمنيات بديع. تحية من العماق مني أنا دوري الزرقاوي. البرنامج برعاية كيدز أند يو الزرازير. العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو. تحية لمحمد غنى. من الحقائب المدرسية الدفاتر، الأقلام، القرطاسية وكل مستلزمات المدرسة. جودة ممتازة، تشكيلة كبيرة، وأسعار حطمنا فيها المنافسة. ركزوا منيح بالأسعار. أحلى تحية لمحمد حبيب الشعب في كيدز أند يو. لوازم القرطاسية ابتداء من 50 جور يا جماعة. حقيبة مدرسية 29 شيكل. حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل. رزمة حقيبة البكر للصف الأول والثاني 89 شيكل. على كل شر وفوق 700 شيكل بتحصل على هدية فاخرة، تابلت زائد سماعة. أو ماي جاد. لا تعبوا حالكم باللف والدوران، كل اللي بتحتاجوه لأولادكم موجود بمكان واحد بالويز كيدز أند يو الزرازير، مدخل شارع الهيب. كيدز أند يو، العودة للمدارس بتبدأ من هون والأسعار بتحكي لحالها.

وزير، ثلاث قصائم بقيمة 200 شيكل. كل الحب لكم أينما كنتم. إذن تحية خاصة جدا لمحمد خطيب في مكتبة كيدز أند يو. منعيش الأجواء الحلوة بس مع الشمس. اليوم ثلاث قصائم بقيمة 200 شيكل لكل قصيمة من كيدز أند يو في الزرازير. إذن مكملين يا جماعة، كل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وحلاها. نحبكم لو تعلمون كم. مع إذاعة الشمس كل الخير والسعادة. السؤال الأول، ما هي عاصمة النمسا؟ فيينا، براغ، بودابست، زيورخ.

أحلى تحية لحمودي الحمدان، تحية لدار حمدان، تحية لوسام أبو قاسم الكريم، تحية خاصة جدا للغوالي كلهم. العودة إلى المدارس مع كيدز أند يوز.

نذكركم عن البرنامج برعاية كيدز اند جو الزرازير. العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز اند جو من الحقائب المدرسية والدفاتر والأقلام والقرطاسية وكل مستلزمات المدرسة. منذكركم وأهم شيء على كل شروة فوق 700 شيكل بتحصل على هدية فاخرة تابلت زائد سماعات. عمرو دياب الألوان، يا عين على الألوان.

0: إذن تحياتي خاصة جدا للجميع. البرنامج برعاية كيدز أند يو الزرازير لكم من أطيب المئات. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا فيك.
1: بيحكي معك على الخطاب.
0: أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ طمني عنك.
1: والله الحمد لله.
0: بدنا نروح على كيدز أند يو، العودة إلى المدارس، صحيح؟ عند محمد.
1: بس عند محمد.
0: عند محمد خطيب الغالي المغلغل، وهناك أسعار بتحكي لحالها.
1: الزرازير. أيوة.
0: شو عاصمة النمسا؟ أيوة النمسا. وكل احترام، حدا ساعدك ولا لحالك؟
1: لحالي.
0: ما فيش منه هذا الحكي شيلي، ما في. عاصمة النمسا هي فيينا يا عزيز. أوكي
1: فيينا.
0: مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا.
2: أحكي سمية ياسمين.
0: سمية شو أخبارك؟ كيفك؟
2: الحمد لله دورات. كيفك؟
0: هلا سمية. هلا حاضرة؟
2: الزرازير أكيد.
0: يا سلام، يلا إن شاء الله يكون حظك حلو معنا اليوم
2: إن شاء الله.
0: باكستان سمعتي فيها؟ نعم. ما هي عاصمة باكستان؟
2: في احتمالات:
0: كراتشي، إسلام أباد، لاهور، بيشاور.
2: إسلام أباد.
0: إسلام أباد مزبوط كلامك. ممكن تربح معنا اليوم قسيمة بقيمة 200 شيكل. مرحبا لمين؟ ألو.
3: مرحبا بليانا.
0: يا غالي.
3: كيفك يا غالي؟
0: أنا منيح لمن أنتم مناح.
3: حبيبي
0: الله يسعدك. غالي. نعم.
3: سليم بن الناصر.
0: سليم، كيفك يا سليم؟
3: الله يسعدك حبيبي، الله يسلمك.
0: أنت منيح؟
3: أنا الحمد لله منيح. إذا بروح عند محمد على الزرازير.
0: أيوة، العودة إلى المدارس مع كيدز أند
3: عند محمد الزرازير.
0: حلوة عند محمد. سلمنا على الغالي.
3: حبيبي شو السؤال؟
0: أي عضو يحمي الدماغ؟ أنو عضو بالجسم بيحمي الدماغ؟ هل هو العمود الفقري أم الجمجمة أم الفك أم الرقبة؟ شو مالك يا سليم؟ شو اللي بيحمي الدماغ؟ العمود الفقري أم الجمجمة أم الفك أم الرقبة؟ أنا بقول الفك.
3: الجمجمة.
0: صح، الجمجمة. المتأسف، الجمجمة هي التي تحمي الدماغ. شكرا يا غالي يا مغلغل. يعني في هون تحية لغالي على قلبنا كثير، الفنان الراقي والمميز هيثم جشي. لك مني أطيب الأمنيات يا هيثم. يا زلمي في أحلى من الضحك بهالدنيا؟ أنا بحبك. الفنان الراقي والمميز هيثم جشي. صفر 64 10 101. البرنامج برعاية كيدز أند يو الزرازير، العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو.

إذا الببغاء اللي ما بيعرف هو الوحيد اللي عنده ذمة وضمير. تعرفوا ليه؟ تعرف ليه يا إيهاب الببغاء هو الوحيد اللي عنده ذمة وضمير؟ طائر الببغاء بقولك بينقل الكلام بدون ولا غلطة، لا زيادة ولا نقصان. اللهم بغبغ بعض البشر ذبحونا ببهاراتهم. إن شاء الله الله ببغبغ كل مين بنقول حكي مش منيح. اللهم بغبغ. أوكي. سؤال قبل المنام يا ريت تساعدوني فيه، عن جد كتير بسأل هذا السؤال وتستخفوش بعقلي. البعوضة الهسيسي أو القارصة سموها كيف بدكو، هاي اللي بتيجي بتمص دمي عشان تعيش وتتكاثر، يعني ولادها من دمي، يعني ولادها هني ولادي. حدا يساعدني عن جد، بدي أعرف. كل شيء جايز، ممكن يكون أولاد البعوضة هني بيكونوا أولادي.

0: فائدة الأذن عند الرجل؟ يعني لا بيلبسوا حلق ولا بيسمعوا كلمتنا. طب عن جد ليش فائدة الإذنين عند الرجل؟ مرحبا لمين؟ هاي النسوان بتحكي هيك. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: كيفك؟
1: منيحة.
0: الحمد لله. بالحم منيحة معناته منيح. مين معي؟
1: بس كتير بس شوي. ديما من الناصرة.
0: كيفك ديما؟
1: تمام.
0: بدنا يعني تربح قسيمة شراء بقيمة 200 شيكل من كيدز أند يوف الزرازير، أوكي؟
1: إن شاء الله.
0: بدك تجاوبي صح على السؤال.
1: إن شاء الله.
0: بينفع؟
1: بينفع أكيد.
0: يلا. اسمعي. ما أسرع وسيلة لنقل الإشارات في جسم الإنسان؟
1: فيش اختيارات.
0: الدم، الأعصاب، العضلات، الأوردة. أسرع
1: الأعصاب.
0: مظبوط. كل احترام ديما.
1: شكرا.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا دوريال.
0: يا هلا.
2: شخبارك
0: حبيبي؟ مين معي؟
2: سعيد محمد أبو سيطرة.
0: وينك يا زلمة؟ وين انت؟ وين انت؟
2: والله احنا منتعش ومنتعش.
0: كيف هالشغل معك؟ كيف الأمور؟ إن شاء الله
2: الله يعطيك الله
0: يسعدك. بدنا نروح على كيدز أند يوف عند محمد خطيب غاد.
2: بس قبل ما نروح بدنا أسألك، انت سألت عن البعوضة.
0: البعوضة مظبوط، يعني أولادها بيكونوا من أولادي منه
2: أنا بدي أسألك سؤال الساعة.
0: شوفي
2: أسألك سؤال. كله كان بالعادة من بريس قبل ما تخلصوا دريس، شو بك اسمها رعاك؟
0: حلوي حلوي حبيت هاي. املتك السؤال للمستمعين، اوكي؟ سمعت بالبندقية؟
2: بإيطاليا
0: صح. كيف انا معك؟ على الخفيف نضيف. كيف انا معك؟ الله يخلي يهدي بالك وان شاء الله ايامك كلها سعادة، اوكي؟
2: الله يسعدك يا
0: الا زازة حسين.

0: من هالأغنية الحلوة مكملين، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. وماذا نقول غير أنه رح نشتاقلكوا كتير. تحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. البرنامج برعاية كيدز أند يوث درازير. العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يوث، من الحقائب المدرسية والدفاتر والأقلام والقرطاسية وكل مستلزمات المدرسة، جودة بامتياز، تشكيلة كبيرة، أسعار حطمنا فيها المنافسة. لوازم القرطاسية ابتداء من 0.50 50 أجورة، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاب للصف الأول والثاني 39 شيكل، رزمة حقيبة الباكورد للصف الأول والثاني 89 شيكل. على كل شروة فوق 700 تحصل على هدية فاخرة تابلت زائد سماعات. لا تعبوا حالكم باللف والدوران، كل اللي بتحتاجوه لأولادكم موجودون بمكان واحد بالويز كيدز أند يو الزرازير مدخل شارع الهيل. كيدز أند يو، العودة للمدارس بتبدأ من هون والأسعار بتحكي لحالها. نعم، العودة إلى المدارس مع كيدز أند يو الزرازير، ثلاث قصائم بقيمة 200 شيكل. مرحبا لمين؟
1: ألو.
0: يا هلا،
1: يعطيك العافية.
0: غالي ومغلغة، مين معاي؟
1: شو أخبارك؟
0: حبيب الشعب.
1: معك سود العنطر.
0: مين؟ ألو.
1: سودي
0: ما لك اضحك، لا بالأول اضحك كيف بعدين. أيوة هي.
1: شو الأخبار؟
0: عادي ومغلغة تمام. شو أخبارك أنت؟ كيف أمورك؟
1: حبيب القلب الله يعزك.
0: يلا يا غالي، حاضر السؤال.
1: شو سؤالنا؟
0: يا رب قول يا رب معي. يا زلمة قول يا رب معي.
1: يا رب.
0: يا الحمد لله.
1: دائما يا رب.
0: قل لي أي دولة تشتهر برياضة السومو؟ مشهورين بالسومو هذول تعون ال...
1: اليابان.
0: اليابان صحيح.
1: ولع
0: نار.

واحد كاتب لمرته شغلة حلوة كتير حبيت أقرأ لكم إياها كمان. بإمكانك إنك أنت تكتب لمرتك حاجة قاعد لشغله والعملي. أنت لست مجرد زوجة، أنت السكن والأمان والنور الذي يضيء أيامي. كل يوم أشكر الله على نعمة وجودك بجانبي، فابتساماتك تمحو كل تعب، ووجودك يجعل الحياة طعما أجمل. أنت أصدق حب عاشه قلبي، وأدعو الله أن يديمك لي سندا وحبيبة طول العمر. أحبك جدا زوجتي. طبعا تفهمين بدو ذهباتها، فبعث لها رسالة، وإن شاء الله يا رب

0: اللي بيقول المصاري ما بتشتري السعادة قوم خدنا على دبي براحة بالك وأخلاقك الحميدة. هاي خلص عا خلص عا فاصل ونواصل.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطاقة.

0: بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم اللحوم. فخاد دجاج طازة الخمس كيلو بخمس وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربع كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة الثلاث كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لو ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 29902.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4 شيكل و90، يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب9 شيكل و90، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14 شيكل و90، وحمص 1 كيلو جرام سلطه شمير ب6 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: حطمنا الأسعار. ستر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات ستر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
6: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
0: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
7: الشمس دائما.
1: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

عدنا والعود أحمد. البرنامج برعاية كيدز أند يوز زرازير. العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو من الحقائب المدرسية، الدفاتر، الأقلام القرطاسية وكل مستلزمات المدرسة. جودة ممتازة، تشكيلة كبيرة، أسعار حطمنا فيها المنافسة. لوازم القرطاسية ابتداء من 50 قورة، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، رزمة حقيبة البكر للصف الأول والثاني

0: 80 شيكل على كل شروة فوق 700 شيكل بتحصل على هدية فاخرة تابلت زائد سماعة. لا تعبوا حالكم باللف والدوران، كل اللي بتحتاجوه لأولادكم موجود بمكان واحد بالويدز كيد أند يو، الزرازير مدخل شارع الهيب، كيدز أند يو. العودة للمدارس بتبدأ من هون والأسعار بتحكي لحالها. العودة إلى المدارس مع كيدز أند يو الزرازير، ثلاث قصائم بقيمة 200 شيكل. مرحبا، لمين؟ ألو.
1: يعطيك العافية أستاذ زوريد يا غالي يا مغلغل
0: يا حبيب الشعب.
1: بس تنضحك تاخذ الكفي بالروتين
0: يا روحي
1: وتسلم، هاي بتغير حياتنا كلها
0: حبيب قلبي.
1: هلا بيك،
0: مين معك؟
1: ابو الوكيم معك.
0: ابو اهلا ابو الوكيم، شو اخبارك؟
1: بستاهلك، شو اخبارك انت يا غالي؟
0: الله يسعد قلبك.
1: بس حبيت اقول لك يعطيك العافيه، انتوا دار الشمس كلكم جميعا من عم يسوي الكرام وجميعا
0: احنا بنحبك. احنا بنحبك،
1: احنا بنحبكم اكثر.

إذا البرنامج براءة كيدز أند يو الزرازير، العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو من الحقائب المدرسية، الدفاتر والأقلام والقرطاسية وكل مستلزمات المدرسة. كونوا معي 0461 أحبكم لو تعلمون كم دوريت زرقاوي.

0: واحد اتجوز أجنبية تاني يوم جابت الفطور وأعطته بوسي قدام أبوه. آسف يابا كافر ما بتعرف عاداتنا. الأب قال علي الطلاق ما كافر إلا أمك. واحد قال أبو عرب أبو عرب بده يتجوز أوكرانية. أبو عرب ألو
1: مرحبا.
0: يا هلا خفش كمل. مين معي؟
1: إلياس أشقر من فصوطة.
0: إلياس من فصوطة كيفك؟ كيفك إلياس؟ شو أخبارك؟
1: منيح
0: حبيبي. أنت منيح؟
1: آه.
0: الله يسعد قلبك يا إلياس. إلياس إلياس جاهز كيدز أند يو بالزرازير. ممكن تربح قسيمة بقيمة 200 شيكل بنفع؟
1: آه
0: نعم. في عنا مذيع هو من فصوطة. أعطيك احتمالات ولا بتعرفه؟
1: أعرفه
0: جاكي. صح. تحيل أبو بولس حبيب الشعب. يلا إن شاء الله بتربح معي أحلى إلياس.
1: هو جارنا.
0: هو جاركو كمان؟
1: آه.
0: أوه خلص إذا ربحت الهدية بخلي جاكي وصل لك إياه. سلم حبيبي.

بدرسوك عربي 12 سنة وإذا جيت تقدم وظيفة بيقولوا لك بدنا لغة إنجليزية. طيب وقصائد أحمد شوقي والضمير المستتر الله يستر عليكم وين راح؟ ولا شيء ولا شيء. أنا بعلم عربي طلابي صدقوني اللغة العربية أجمل شيء في الدنيا. أخبروا الذين ينشرون إيمانهم على ستوري بأن الله يرى تشات أيضا فانتبهوا.

بتحضر أخبار بتحس إنه نهاية العالم بكرة، بتروح على الشغل بتلاقيهم عم بيخططوا لسنة 2075. بحس إنه زملائي في العمل عايشين أكتر في الفضاء الخارجي، مش هون بتشوف

الشمس لأنه بالشمس بتحتلينكم دايما، ولكن عادة بشكل عام بيكون يخططوا لسنة 2075. بقول هدول مع مين عايشين بعرف. يا ستي يا ختيارة يا زينة كل الحارة، دوريد بدو يتجوز، دوريد يتجوز. المهم ستي يا ستي تقتلك كتير.

0: إذن البرنامج برعاية كيدز أند يو الزرازير العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو. من الحقائب المدرسية والدفاتر والأقلام والقرطاسية وكل مستلزمات المدرسة، أجود أنواع القرطاسية، جودة بامتياز، تشكيلة كبيرة، أسعار حطمنا فيها المنافسة. ركزوا منيح بالأسعار، لوازم القرطاسية ابتداء من 50 قورة، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة الكالجاب للصف الأول والثاني 39 شيكل، رزمة حقيبة البكر للصف الأول والثاني 89 شيكل. على كل شروة فوق 700 تحصل على هدية فاخرة، تابلت وسماعة. وين هذا كله؟ بس في كيدز أند يو الزرازير. 3 قصائم اليوم، 200 شيكل لقصيمة. عيشوا الأجواء الحلوة بس مع الشمس. فاصل ونواصل.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052 841 7010. أهلا وسهلا.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغرت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيال سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيال سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13.90 شيكل. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90 شيكل. وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة. هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل و90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13.90 شيكل. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90 شيكل. وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، كل الحب والسعادة وهدات البلد. عدنا إليكم العودة أحمد، ومرحبا لمين؟ ألو
1: ألو.
0: أيوة حبيبي،
1: سلام خاص لمايك يروح من هولندا بعد 20 سنة.
0: أوه حبيبي، الله يسعده، ألف الحمد لله على السلامة.
1: محمود السعدي مايكل،
0: سلم عليه.

وصلنا من قسم الأخبار. شارع ستي حريق في منطقة مفتوحة وإغلاق الشارع. انتبهوا يا جماعة. زوجي بتقول لجوزها امبارح بيت أهلي انسرق واليوم الصبح الشرطة مسكوا الحرامي. والله عمره يا جوزي ما واحد أخذ من أبوي شغلي وتهنى فيها. رد الزوج والله اسأليني أنا.

0: نصائح فاعل خير دائما بنصحكم بنات وردوا على نصائحي. عزيزتي البنت، اذا رحتي على عرس ولقيتي واحده بتكرهيها على السريح، روحي لعندها سلمي عليها بحراره كتير، بوسيها وقولي لها نصحاني كتير يا حياتي، صايري دبدوبي. الكلمه هاي كفيله بانه تقضي على سعادتها وتخليها قلبي خلقتها طول العرس. فاعل خير. مرحبا، لمين؟
1: الو.
0: ايوه
1: يعطيك العافية
0: حبيبي، مين معي؟
1: شو الأخبار؟
0: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: حبيب القلب، معك أشرف من شعب.
0: أشرف، كيفك يا أشرف؟
1: حبيب القلب، الله يسعدك.
0: كيدز أند يو، الزرازير، ها؟
1: أيوة.
0: بس نرجع على المدارس عن طريق كيدز أند يو، بينفع؟
1: أيوة.
0: حاضر، حاضر السؤال؟
1: السؤال شو هو؟
0: سألت عن البيانو، بيانو
1: ما غير. البيانو،
0: نعم.
1: إي معك عازف.
0: ايه
1: معك العازف حلو.
0: خلص معناته احنا بنقدر نقول
1: اللي طلعناه على البيانو.
0: انا متاسف، انا يعني انت خلقان بالبيانو، انا متاسف كتير، عن جد متاسف. واضح انك مش راح تجاوب صح على السؤال من كلامك. فقديش عدد مفاتيح البيانو التقليدي؟ 76.
1: عدد مفاتيح البيانو،
0: ايوه. قديش
1: جاهز تسمع الجواب؟
0: جاهز. حتى خلينا نحط لحظه، بدي احط لك دقه الخطر. لا فيش دقه خطر، يعني مش مشكله، يلا تفضل.
1: 88
0: صح.
1: ايه
0: يلا
1: نلعب ولا نمزح
0: يا زلمه؟ هون فيش لعب، هون حريقه الشغل.
1: احنا احنا احنا جايين نلعب ولا جايين نمزح؟
0: احنا هون خلقانين باللي انت عن جد خلقان تحت تحت. وين هذا الكباس الاسود على اليمين؟ انت خلقان
1: 100%،
0: انت خلقان
1: 100%.
0: روح يا كبير، الله يوفقك ويسهل لك امرك، وبحبك كثير.
1: حبيبي حبيبي،
0: باي. مرحبا، لمين؟ هلا
2: صفيه علي من دير حنا.
0: صفيه شو اخبارك؟
2: الحمد لله. البرنامج برعايه كيدز
0: اند يو. نعم،
2: بالزرازير.
0: يا سلام، سمعت عن الفنزويلا؟
2: لا والله.
0: فنزويلا ما سمعتيش عنها؟
2: طيب ركزي
0: ولا شيء، عمالك ممكن تضبط. فنزويلا هي اسم دولة ولا اسم طائر؟ طائر هذا بيطير بالليل. ولا فنزويلا هي طبعا نوع دواء، هذا بنحط هذا، او نوع اكل؟ ايش الفنزويلا؟ طائر طائر.
2: لا دولي
0: دولي. متأكدي؟
2: دولي
0: دولي. إذن سامع عنها؟
2: سامع.
0: ممتاز، إذن هي دولة. كل احترام لإلك. كم بدي أسألك شو عاصمة فنزويلا؟ أكيد مش رح تعرفي، فخلينا نظن على الأكل. هي كاراكاس، هيك اسمها كاراكاس. يلا باي. يما لو قالت بس. مرحبا، لمين؟
3: ألو.
0: أيوة، عشان السفر بتعرف. نعم، ألو. أيوة
3: تيجي العافية دوريت، كيف حالك؟
0: غالي ومغلغل، كيفك؟
3: الله يرضى عليك، الله يسعدك
0: حبيبي. مين معاي؟
3: معك يوسف خازم مش في عمر.
0: ولعت.
3: هلا ولعت. شيلي شيلي،
0: انت كبير.
3: هلا هلا. شوفي أسئلة، شوفي أسئلة.
0: سمعت عن الفايكنج؟
3: فايكنج؟
0: شو فايكنج هذا؟ لا اوعك تقول فايكنج وفايكنج. عن الفايكنج، الفايكنج
3: فايكينج شو
0: هاي
3: يعني؟
0: كمان مرة. اسمع، هاي في بلاد بالدول الإسكندنافية مشهورين بالفايكينج، هذول القراصنة. وهذول.
3: أيوة.
0: نعم، ففي حتى في في في في كأس العالم في دول لعبت وكانوا يعملوا هاي زي الفايكينج بالسفن رو.
3: انجلترا.
0: مش انجلترا يا سلامي، هالاند. هالاند هالاند اللاعب هذا ابو جدد.
3: هالاند هو هاي انجلترا.
0: لا مش انجلترا، نر نر
3: نرويج.
0: نرويج نرويج نرويج. نعم، اذا الفايكنج هم القراصنه. اوكي
3: ايوه،
0: يلا شد حالك.
3: اسمع، يعطيك العافيه. ولا الشباب عماه على الطريق، مولع مولع في الشيش، مولع
0: مولع بكفي الشيش. ديروا بالكم يا شباب، ديروا بالكم، مولع بكفي الشيش.
3: يعطيك العافيه.

كل التحيات لكم أينما كنتم من ذات الشمس. أحلى إشي بالدنيا وهي صدفة عن جد بتجنن صارت معك إذا صارت قولي لما تجمعك مع شخص بالطريق وإنت حكي له إنك بالبيت. أنا صارت معي لإني صراحة عذرة أنا تبهدلت يعني تمنيت الأرض تنشق وتبلعني. تصلي واحد بالزمانات هاي مش لسه شو دريت كيفك وينك شو أخبارك صراحة ما كنتش يعني كتير بمزاج حلو قلت له أنا بالبيت حلو لأنه كان هو بده يشوفني يعني الفيلم مش هون الفيلم أنا كنت بالسيارة على الرمزور أقسم بالله العظيم إنه شفته على الرمزور ففتح الشباك قال لي شو أخبارك دوريد تمنيت الأرض تنشق وتبلعني بس أنا طلعت منها تعرفوا كيف قال لك يا أخي أنا بمزح معك شارع أنت صدقت أنا من أنا شايفك والله العظيم ما شايفه تعذرت تكذبوش يا جماعة تتعودوش على الكذب حبل الكذب قصير اوكي بكل احوال صبية اذا كانت حلوة امورة بساحة الرئيس وطلبتها للرئيس قلت لها قومي تنقرص وجاوبت انه ممكن انا عازبك على الرئيس

تعال معي. اوكي بكرة ان شاء الله، اليوم طالعين اجازة وراجعين الاربعاء الجاي، راح اشتاق لكم كتير. اسألونيش وين رايح.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. مرحبا لمين؟
1: ألو؟ مريم. موسى
0: مريم كيفك؟
1: الحمد لله.
0: مبسوطة؟ الحمد لله. منين أنت يا مريم؟
1: نعم.
0: منين حضرتك؟
1: بدير الأسد.
0: أهلا بدير الأسد. مريم بدنا نرجع على المدارس عن طريق كيدز أند يو صحيح؟ أوكي. بس وطوا الراديو يا مريم. وطوا الراديو. وطوا سكروا الراديو عندي.
1: وطوا الراديو.
0: وطوا الراديو. وطوا الراديو. أوكي حاضرة؟ يلا خلينا نلعب بكرة نرقص ونغني يا صبي. تايلاند. سمعتي بتايلاند؟ سيخازوت مكلاتت. عم تسمع لي. اوكي. عاصمة تايلاند. بوكيت، بانكوك، شانغ ماي، باتايا. ايش عاصمة تايلاند؟
2: بوكيت.
0: لا لا لا ركز منيح. البوكيت هي طبعا مشهورة ولكن عاصمة تايلاند.
2: عاصمة تايلاند؟
0: نعم. عاصمة تايلاند بوكيت، بانكوك، باتايا، شانغ ماي.
2: بوكيت.
0: مش بوكيت غلط. بانكوك. بانكوك. اوكي
2: بانكوك.
0: ايوه باي باي. تيجي لعب. اخر اتصال. مرحبا لمين؟
3: ألو. مرحبا.
0: هلا
3: هلا. طارق معك. طارق عبد الحي.
0: طارق شو اخبارك؟ رايحين على كيدز أند يو بالزرازير. ان شاء الله حظك يكون حلو. انا متاسف منك لانه الوقت عم بحلفنا. اوكي
3: بسيطه.
0: إذا أعزائي طبعا مين ربح معنا اليوم؟ في عنا ثلاث قصائم كل قصيمة بقيمة 200 شيكل. نبدأ. عماد خطاب من الناصرة، ديما دخان، إلياس أشقر من فصوطة.

لك منا أطيب الأمنيات، أحبك دائما وأتمنى أن تكون بخير. بديع كرام أشرف على هذا اللقاء، شكر وخاص لكل المستمعين والمستمعات. نصر دياب بحبك كثير، تحية خاصة. واسمحوا لي أشكركم على حسن المتابعة. اليوم قدمنا البرنامج بشكل استثنائي عن الزميلة رانيا العلم، وطبعا من بكرة راح أخرج لإجازي وإن شاء الله مش راح أتأخر عليكم، وراجع يوم الخميس القادم. أحبكم دائما، راح أشتاق لكم كتير، وبدأ أتمنى لكم كل الصحة والعافية. ديروا بالكم على بعض، وبالنهاية إذاعة الشمس موجودة معاي وبدوني، لأنه الشمس أقوى من كل شيء. بحبكم كتير وإلى اللقاء.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشكل 90، سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2 شكل 90، زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27 شكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شكل 90 أجورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: حملة كبسولة في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبو

0: من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسانو 4 لتر ب4.90 شيكل. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4.90 شيكل. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9.90 شيكل. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الشمس دائماً.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
9: إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الملف الإيراني. أفادت شبكة بلومبرج بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطا على إيران للتوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز قبل يوم الثلاثاء المقبل، ملوحا بشأن غارات جوية مدمرة في حال فشل التوصل إلى اتفاق. في السياق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إقليميين أن الولايات المتحدة وحكومات في المنطقة رفضت مطالبة إيران بفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، وطالبت بضمانات تمنع طهران وحلفائها من تهديد أراضي دول المنطقة. كما نقلت الصحيفة عن وسطاء أن الحرس الثوري الإيراني لم يقدم ردا رسميا على أحد المقترحات المطروحة، وأضاف الوسطاء أن بعض مسؤولي الحرس الثوري أبلغوهم بأنهم لن يقبلوا أي اتفاق لا يعترف بمطالبة إيران بالسيطرة على المضيق، مؤكدين أن طهران ترى نفسها في موقف قوة ومستعدة لخوض أشهر من الصراع المتجدد. أغلقت مقاطع من شارعي 6 و1 بسبب الحريق المندلع في أحراش بن شمن، فيما يواصل نحو 21 طاقم إطفاء بري إلى جانب 4 طائرات العمل للسيطرة على نيران. وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن الطواقم تواصل العمل وتمكنت حتى الآن من احتواء انتشار الحريق. وإلى الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته وصلت الليلة الماضية إلى قرية جالوت جنوب نابلس عقب بلاغ

0: قتل رجل في الخمسينيات من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار داخل مكتبه في مدينة ريشون لتسيون وسط البلاد. وبحسب المعلومات الأولية فإن ضحية محام من الوسط اليهودي، وتشير الشبهات إلى أن منفذ الجريمة هو أحد موكليه على خلفية خلاف يتعلق بالخدمة القانونية التي تلقاها. وتواصل الشرطة ملاحقة المشتبه به المعروف لديها، فيما أفاد محام كان في المكان بأنه سمع 4 طلقات نارية أثناء وقوع الجريمة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء حارة في كافة المناطق دون أن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. وخلال ساعات الليل تميل الأجواء إلى اللطافة في المناطق الجبلية، بينما تكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغرت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب4300 شيكل. غرفة نوم بس ب6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب3900 شيكل.

0: مشكل بالويس أثاث المركز طمرة.
1: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمس كيلو بخمس وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربع كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة الثلاث كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح على الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق، ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل وتسعين للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح على الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
5: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ ريخفت سومة مجلي كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلي كروم، المفرق الشرقي. ريخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل وتسعين للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح على الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
9: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: الشمس دائما.
12: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بيحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرؤوه؟ طيب احنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب 13.90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3.90. وشعرية أوسم 400 جرام ب 3.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
3: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار. لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح عبر

0: لويس شعر نعمل لمواد البناء وعدة العمل العرابي للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
1: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90، سكر سوقات 1 كيلوغرام ب 2 شيكل 90، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب 27 شيكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب 29 شيكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة نشاط وتركيز. فينيا نجمة 3287. فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
7: الشمس دائما.
8: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسانو 4 لتر ب4 شيكل و90. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون.

0: سجاس سانو 4 لتر ب 4.90 شيكل، شامبو او مطر الشعر بينوك ب 4.90 شيكل، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، وورقة توليت موليت 30 لفة ب 17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، دباح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل و90، سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2.90 شيكل، زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27.90 شيكل، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29.90 شيكل أغورا بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اندلع حريق في منطقة مفتوحة قرب موقف اليكيم في منطقة يوكنعام، فيما تعمل طواقم الإطفاء على احتوائه بمساندة فرق إضافية وطائرات إطفاء استدعيت إلى المكان. وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن الطواقم تواجه صعوبة في السيطرة على ألسنة اللهب بسبب الرياح القوية التي تساهم في انتشار الحريق. في حادثة أخرى، أغلقت مقاطع من شارعي 6 و1 بسبب الحريق المندلع في أحراش بن شامن قرب مستوطنة إلعاد، فيما يوصل نحو 21 طاقم إطفاء بري إلى جانب 4 طائرات العمل للسيطرة على النيران. وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن الطواقم تواصل العمل وتمكنت حتى الآن من احتواء انتشار الحريق. وإلى الملف الإيراني، أفادت شبكة بلومبرغ بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطاً على إيران للتوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز قبل يوم الثلاثاء المقبل، ملوحاً بشأن غارات جوية مدمرة في حال فشل التوصل إلى اتفاق. في السياق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إقليميين أن الولايات المتحدة وحكومات في المنطقة رفضت مطالبة إيران بفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، وطالبت بضمانات تمنع طهران وحلفائها من تهديد أراضي دول المنطقة. كما نقلت الصحيفة عن وسطاء أن الحرس الثوري الإيراني لم يقدم ردا رسميا على أحد المقترحات المطروحة. وأضاف الوسطاء أن بعض مسؤولي الحرس الثوري أبلغوهم بأنهم لن يقبلوا أي اتفاق لا يعترف بمطالبة إيران بالسيطرة على المضيق، مؤكدين أن طهران ترى نفسها في موقف قوة ومستعدة لخوض أشهر من الصراع المتجدد. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته وصلت الليلة الماضية إلى قرية جالوت جنوب نابلس عقب بلاغ عن قيام عدد من المستوطنين بإضرام النار في مركبات فلسطينية عند أطراف القرية. وقال الجيش أن القوات عملت على إعادة الهدوء في المنطقة ولم تسجل إصابات، كما أجرت عملية تمشيط بحثا عن المشتبه بهم.

بالعطلة الصيفية، وإذا أصيب بمخيم مثلا أو بملعب أو خلال نشاط رياضي أو برحلة، مين بتحمل المسؤولية؟ طب لو كان عنده مرض مزمن على سبيل المثال وهذا واقع، أو حالة صحية خاصة، هذا كمان سؤال. وإذا كانت العطلة خارج البلاد، هل تأمين السفر وحده بكفي؟ وإنت ممكن شركة التأمين ترفض إنها تعوض؟ هاي أسئلة بتهمنا كلنا، بتهم كل بيت، لأنه الحوادث ما بيستأذن، الحادث نفسه ما بيستأذن، والحقوق أحياناً بتضيع مش لأنه ما إلها وجود، إنما لأنه الناس ما بتعرف كيف تتصرف من أول لحظة لما الفاس تقع في الرأس. اليوم ما رح نحاول نفهم هذه الصورة كاملة، وين بتبدأ المسؤولية، وين بتنتهي، وشو اللي بفرضه القانون على الجهات المنظمة وعلى شركات التأمين وعلى الأهل أنفسهم، حتى يكون كل واحد عارف حقوقه وواجباته قبل ما يصير أي طارئ. معكم دريد الداوي في إعداد وتقديم هذه الحلقة. حقق علينا نبدأ.

0: الحديث عن هذا الموضوع وكل هذه المواضيع منرحب بضيفنا في الاستوديو متواجد معنا المحامي مؤيد محمد منصور، مختص بأضرار جسدية وحوادث طرق وعمل وتحصيل حقوق المخصصات والتعويضات أمام التأمين الوطني. مساء الخير.
1: مساء الخير أخي دريد، إليك ولجميع المستمعين.
0: هلا أستاذ. جماعة، المحور الأول رح نتحدث عندما يقع الحادث من أين تبدأ المسؤولية. أستاذ مؤيد، لما بتعرض طفل أو شاب لحادث خلال العطلة الصيفية، شو هو أول سؤال قانوني بتوجب أنه يطرح قبل الحديث عن التعويض أو التأمين حتى؟
1: طلع أول سؤال علينا دائما لازم نسأل حالنا، كيف صار الحادث؟ وين صار الحادث؟ مين كانت الجهة المسؤولة عن المكان أو النشاط اللي عملناه؟ قبل ما نحكي عن التعويض ومبالغ لازم نفهم إيش هو نوع الحادث، لأنه في حادث طرق، في ممكن يكون إصابة بمخيم، سقوط بمحل عام، أو إنه حتى بنشاط رياضي، فلازم نعرف هاي الشغلات وهي الأسئلة المهمة قبل ما نتطرق للموضوع. يعني
0: كتار بخلطوا بين المسؤولية القانونية والتغطية التأمينية تحديدا، كيف بميز القانون بين هاي وهاي؟ وهل وجود تأمين يعني بالضرورة وجود مسؤولية أو حتى بالعكس؟
1: طلع دائما لازم نفصل بين الأشياء، المسؤولية والتأمين. المسؤولية يعني إنه هل كان في هناك جهة أو شخص اللي أثرت أو أهملت، وهذا التقصير هو اللي ودى للإصابة، والتأمين هو يعني هل يوجد بوليسا اللي بتغطي هذا النوع من الحوادث.
0: نعم.
1: وحسب طبعا الشروط اللي مكتوبة بالبوليسا لازم دائما نطلع على الأشياء هاي، لأنه في استثناءات دائما اللي احنا منتبهش لها بس لازم ننبه لها.
0: جدا مهم. وإذا نتحدث عن أكثر المفاهيم الخاطئة، وهنا جدا جدا جدا مهم، اللي بيكتشفها الناس إنما بعد وقوع الحادث وبكون من الصعب تصحيحها لاحقا.
1: طلع من الأخطاء الكبيرة اللي بتصير وأنا بواجهها دائما بملفات، اللي بيروح بالبني آدم بصيب بحادث بروح عند الدكتور بقول له إشي أو شرح تاني مش كيف صار معه بالضبط، وهذا الإشي ممكن يأثر علينا للتعويض أو لقدام كيف نتباشر مع شركة التأمين، لأنه بيكون في غلطات دائما اللي أنت وقعت هون بس أنت مش هون بالضبط. فهاي الشغلات
0: يعني عم تحكي انه ملزم الشخص يتذكر كل التفاصيل وما يغير الرواية.
1: مش كل التفاصيل بس مهم كتير التوثيق الاولاني يكون كيف ما صار الحادث بالضبط، وما نحاولش انه نغير الاشياء عشان اكس ولا واي ولا اسباب اللي مش لازم احنا نحاول نغير
0: فيها. طيب لما بنذكر اكس وواي بمعنى مين يعني او ايش؟ بس فوتنا للصورة.
1: مثلا في مثال اللي صار معي كتير شغلات بملفات هيك، شاب اللي تصاب بحادث طرق على مطور، هو راح قال على بسكوليت مثلا كهرباء.
0: تمام.
1: فهنا ليه هو قال هيك؟ عشان قصة التأمين، فش تأمين بالمطور كان عنده، التأمين الإلزامي اللي هو بتوخوا فيه احنا
0: مفهوم.
1: فهي الشغلة ممكن أثرت عليه وخلته انه ما يقدرش ياخذ تعويض من ولا اي محل، انه هو في كان هنا كيف ما بيقولوا انه اشكال بالحكي اللي هو قاله.
0: مثير اللي عم تطرحه يعني. فبنرجع لقضية الرواية ومصداقيتها والبقاء على الرواية نفسها، ومش محاولة تعال نحاول أبدور على المفردة أو على الكلمة، إنه تحاول إنه عفوا يعني بالكلمة العامية أو هي مش عربية اتفاب

0: ترك المسألة
1: بالضبط. لازم دائما نكون اللي بيصير معنا نحكي ما نخافش من إشي, وعشان هيك موجودين المحامين اللي يقدروا يساعدوك.
0: أيوة
1: تطلع كل التعويضات اللي بيطلع لك حتى لو أنت مفكر إنه بيطلع الكاش.
0: تعال نغوص أكثر بالتفاصيل, يعني نتحدث عن الطالب نفسه بما يخص تأمينه تحديدا خلال العطلة الصيفية. هل فعلا بيبقى الطالب مشمول بالتأمين اللي بيحصل عليه من خلال المدرسة حتى أثناء العطلة الصيفية؟ إذا فعلا نعم, شو حدود هاي التغطية؟
1: أول إشي لسؤالك طبعا, لأنه هاي نقطة كتير مهمة اللي أغلب الأهالي بيعرفوهاش. حوادث الشخصية للطلاب اليوم اللي هي مع شركة تأمين أيالون هي بتغطيك حتى من بقية ساعاتك بالمدرسة مش حتى بالعطل.
0: مش للإعلان والدعاية, لكن هذه الشركة أنت ذكرتها تحديدا لأنه
1: هي بس
0: لأنها الوحيدة احتكار
1: هي
0: عليها,
1: هي الوحيدة بالنسبة للحوادث الشخصية للطلاب.
0: مفهوم.
1: هي اللي بتتابع الأمور
0: طبعاً. وجب التنويه. أوكي
1: طبعا. إسه بإسرائيل في التأمين الحوادث الشخصية للطلاب, والتغطية مش بس بالمدرسة بش بس بأيام المدرسة, كمان بالعطلة حتى لو انصاب بالبيت أو بساحة أو بملعب كمان هو مغطى, لأنه هذا تأمين إحنا بندفع عليه طبعا من أول السنة, بغطينا شامل 24 ساعة 7 بالنسبة للطلاب اللي بين 3 إلى 18 سنة.
0: 3 سنوات
1: ل 18 سنة
0: 18
1: اللي القانون الإلزامي تبع التعليم بتطبق عليهم طبعا.
0: هاي كمان معلومة جدا كانت جديدة لإلي لما وأنا أحضر لهذه الحلقة, وكنت بفكر أنه لا خلص وقت العطل الصيفي أنت تحت كنف الأهل والمسؤولين عنك مش مغطيين من قبل المدرسة. أما إذا ده تنتهي, هل هي منوطة مربوطة بالجيل ما فوق 18 سنة, ولا في حالات أخرى اللي هنا بتنتهي صلاحية هذه التغطية؟
1: إيه لا, التغطية هنا كيف ما نقولت بين 3 سنين ل 18 سنة كل طالب مغطى. فوق ال 18 لك تروح تشوف إيش نوعية الحادث كيف ما حكينا أول شيء.
0: ما هو بالضبط, هل يعني مشمول كل الحوادث أيا كانت؟
1: لا بالضبط, هاي الشغلة. بالنسبة لتأمين حوادث طلاب في كتير استثناءات اللي لازم ننبه لها. مثلا حادث في طبعا طلاب اللي بجيل 16 أو 17 ممكن يكونوا بيشتغلوا بمحل شغل. فهني هنا إذا صار معهم حادث بالشغل هني بيروحوا للتأمين الوطني كحادث عمل, زينا زي 18 وفوق 18. في مثلا استثناءات هزة أرضية كمان مطلعينها من البوليسة تبعت الحوادث الشخصية تبعت الطلاب.
0: هاي خارج البوليسة؟
1: هاي خارج البوليسة بتغطيش
0: إلا إذا أنت عملتها بشكل شخصي.
1: إذا بشكل شخصي هناك إذا في عندك تأمين ولا صار هزة أرضية هي ساعتها أنت في عندك تتغلى الدولي. في عندك إذا صار مثلا إسا كان أنا بوضع حرب أصيب ولد كمان بيروح للتأمين الوطني اللي بيقولوا له بدي أقولها بالعبراني عشان نفقعي بوالوت إيفا اللي احنا منروح ساعتها لمسار تاني اللي هو امام التامين الوطني.
0: بهاي الحالات هيك اثرت الفضول استاذ مؤيد, يعني اذا الطالب نفسه او هذا القاصر بده انه يكون مغطى ومؤمن من قبل كيف ما حضرتك تفضلت وذكرت الهزه الارضيه, الاهل ملزمين انه يدرجوه ويدخلوه في البوليسة, هو بنفسه ما بيقدر لانه قاصر صحيح؟
1: طبعا هو لازم ساعتها الاهل يعملوا تامين شخصي للطالب. وطبعا انا كتير يعني كيف ما بيقولوا حسب رايي التامين الشخصي لازم مهم كتير بكل بيت يكون لاي ولد, انه باي حالي انت ممكن تكون مغطى.
0: نعم نعم. طيب رح نحكي بعد الفاصل جدا جدا قصير عن المخيمات والبرامج الصيفية بما يعنى لهذا السياق بما خصوص الحوادث والتامينات. مدة الاعلان 30 ثانية.
2: حقك علينا شوي وراجعين.
3: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 29902.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للدعوي.

0: قلنا حادث في العطل الصيفي، من يتحمل المسؤولية وما الذي يغطيه التأمين؟ معنا في الاستوديو المحامي مؤيد محمد منصور، رح نكمل ونحكي عن المخيمات والبرامج الصيفية بشكل محدد لهذه الفقرة. لما بسجل أهل أبنائهم في مخيم صيفي أو برامج لا منهجية، شو يعني شو هي المسؤوليات القانونية اللي تقع على الجهة المنظمة؟
1: الجهة اللي بتستقبل الأطفال أو الأولاد تتحمل واجب كتير مهم بالمحافظة على سلامة الأولاد أو اللي جايين بدنا على المخيم ولا على رحلة، كيف ما أنت عم بتقول لازم دائما يوفروا إشراف مناسب، طاقم مؤهل، بيئة منيحة، معدات اللي هي تكون سليمة، ينتبهوا للمحل إنه هو فيهوش حفر ولا فيه ممكن برك مثلا يتزحلقوا ولا
0: أي أذى ممكن يصير.
1: طبعا لازم ان الطاقم يكون ويكونوا منتبهين لهي الشغلات.
0: اذا وقع طيب اصابة داخل المخيم على سبيل المثال كفعالية لا منهجية حتى انها مدفوعة او بتبرع، بغض النظر كيف منحدد المسؤولية بين ادارة المخيم، تحدد هذه المسؤولية بين ادارة المخيم والطاقم وطبعا شركة التأمين.
1: لا انه صار وقع صابي وطالب تعور، مش دائما بقول انه الاداره نفس المخيم هن اللي مسؤولين، لازم نسال حالنا كيف صار الاشي، هل كان في اشراف كافي، هل الطاقم المؤهل عمل شغله، هل صار في مناوشه مثلا بين طالبين، وفي ممكن ساعتها هون احنا المسؤوليه تطلع من المخيم، لانه مش دائما هن اللي بيكونوا مسؤولين على اي حادثه صارت بالمخيم، بس لازم ننتبه نعرف كيف الاشي صار عشان نقدر نعرف نعطي جواب.
0: هل فعلا بتختلف المسؤوليه ان كان المخيم تابع لبلديه او مدرسه او حتى جمعيه او جهه خاصه؟
1: طلع هون بتختلف هوية الجهة اللي من طالبة والإجراءات القانونية، بس المبدأ هو أساسي ومتشابه. الجهة اللي بتنظم النشاط وبتسيطر على المحل أو بتسيطر على اتخاذ وسائل المعقولة لحماية المشاركين هن دائما المسؤولين لازم يكونوا، إلا بحالات اللي قلت لك هاتها اللي هي الاستثناءات
0: طبعا.
1: في بعض حالات اللي ممكن يكون في أكتر من جهة مسؤولة، كمان هي مهمة الشغلة، في ناس
0: زي
1: عندي فكروا إنه ولد صغير وقع بالصيف بالكلاديمي مثلا، دا أحكيها بالساحة، هنا في عندك كمان البلدية وكمان البوليسة تبعت التأمين الشخصية تبعت الطلاب.
0: مين بتتشغل بهاي الحالة؟ هل في ازدواجية للبوليس لبوالس التأمين؟
1: هون انت بتقدر تطلع كمان اذا الولد اصيب بالبلدية كيف ما قلنا بالساحة اللي هي تابعة للبلدية، انت بتقدر تتطرق كمان للبلدية بشكوى، وكمان بينفع من التأمين تبع الشخص تبع الطلاب كمان تتوجه لانه تاخذ التعويضات من هون ومن هون طبعا.
0: واذا هذا كمان سؤال اضافي، واذا الاهل عاملين تامين شخصي لطفلهم لولدهم القاصر كمان ممكن تشغل
1: كمان
0: التامين الشخصي ويكون في ثلاثيه هنا في
1: طبعًا
0: المردود المادي من شركات التامين
1: طبعا. وبتصير كتير حالات انه في اهل طبعا كل احترام لهم يكونوا عاملين هاي التامينات وبيطلع لهم تعويضات من هون ومن هون ومن هون كمان.
0: مثير، تكاليف عالية بهيك حالات للقاصرين؟ أنا ولا مرة عرفت.
1: طلع البريمية اللي بقولوها بتتراوح بين يمكن 60 ل 200 شيكل
0: للقاصر
1: طبعا، هيك المبالغ عادة بيكونوا، أنا بفوتش كتير للمبالغ، بس بقول لك البريمية بين 60 ل 200 شيكل
0: أول مرة بعرف
1: بالشهر يعني.
0: كان مهم لإلي هيك لفت.

0: الحالات الصحية الخاصة والأمراض المزمنة، لابد أن نتطرق لهذا الموضوع أو لهذه الخانة. تعال نحكي عن نظرة القانون لمشاركة الأطفال أو المشاركين اللي بيعانوا من أمراض مزمنة أو حساسية شديدة كمان تعال نسميها، أو حالات صحية خاصة بالمخيمات والأنشطة الصيفية، وشو المسؤوليات اللي تقع على عاتق الأهل والجهة المنظمة طبعا والطاقم المشرف. بفكر الصياغة والمعادلة بتختلف هون، لأنه هو صاحب مرض، هو بغض النظر طبعا. يعني مش إنه قاعد لنفهم كمان المستمعات والمستمعين للي ما بعرف وكتار بعرف، ولكن بغض النظر يعني إذا أنت بتأمن نفسك بتدفع هذا المبلغ المعين، وأنا مش عم نحكي كله مصاري نتو، صار في حالة معينة ساعتها أنت بتتقاضى. أما بهذه الحالة هو عنده أو عندها مرض مزمن، ففكر معادلة المادية بتختلف وتبعيات والتقنيات منك رح نستفيد منها هسه.
1: طلع بالنسبة لسؤالك هون المسؤولية هي مشتركة، كمان الأهل مفروض يبلغوا قبل أي مخيم أو قبل أي رحلة
0: عن الموجود،
1: يبلغوا إيش موجود عند الطالب عشان المنظمة ولا المسؤولين يكونوا مخدين على حال بشكل واضح إنه وعارفين إيش الولد في عنده، عشان يعرفوا كيف يحددوا إيش الأشياء اللي بنفع لعطياته وإيش بنفعش. لأنه إذا هني أبلغوهن ومع هيك صارت الحالة فهون بتقع مسؤولية عليهن، بس بحالة إنه الأهل ما قالوش فهون في

0: يكون كتير صعوبة إن تطلع وتثبت إهمال من المنظمة.
1: هل هذا لازم يكون خطي أو موثق أو وثيق؟
0: مفضل دائما يكون في توثيق بيناتين، يكون في رسالة نصية بين الأهل للمنظمة، حتى لو بنفع ميل بيكون أحسن وأحسن، ويكون معك أنت إنك أنت خبرت وعملت عليك، وسأتا من هون أنت بتحط المسؤولية عند المنظمة.
1: حتى نضيف فلفل زيادة على اللي أنت تطرقت له من شوي، يعني هات أسألك، إذا كانت الجهة المنظمة على علم كيف ما حكينا بالحالة الصحية للمشارك أو للمشاركة، وتم وصار في وقوع حادث معين أو حتى اتدهورت صحة هذه الحالة أو هذا الشخص بسبب إهمال أو عدم اتخاذ الاحتياط اللازم، كيف تحدد المسؤولية القانونية؟ وهل بيختلف هذا الأمر إذا لم يبلغ الأهل عن الحالة الصحية هي مسبقا؟ بطبيعة الأحوال أنا فهمت من كلامك أنه نعم بتختلف، هتنفوت بالحيثيات.
0: طبعا إذا كانت الجهة بتعرف مثلا أنه طفل بعاني من حساسية خطرة أو من حالة صحية معينة، ومع هيك تجاهلت التعليمات وتجاهلت الرسالة تبعت الأهل وما أخدوش الاحتياطات المعقولة، فهنا وصار الأذى أو صار الإصابة للطالب، فهون بتكون في مسؤولية قانونية تقع على المنظم كيف ما قلت. بس إذا أخفى الأهل هاي المعلومة الصحية من الجوهرية طبعا وما كانش كيف الجهة ممكن تعرفها المنظمة، فهنا في بكون كتير صعب كيف ما أنا قلت إنه نحدد المسؤولية.
1: طبعا شو اللي بخلي الأهل، هات نفهم حول سيكولوجية الموقف، إنه أهل تخفي عن الجهة المنظمة وما إلى ذلك؟
0: طلع ممكن يكون الأهل خايفين يقولوا هاي الشغلة أحسن ما المنظمة، مثلا في منظمات اللي ممكن تقول لك أنا بديش أخذ الطفل، بديش أخذ مسؤولية هاي، بديش أستقبله. فالأهل كمان طبعا بدينش إنه ابن ما يكونش زيه زي أي ولد تاني، فأني ممكن يخفوا الشغلات هاي.
1: بس في بعض الحالات بفكر إنه ممكن يعلى السعر بخصوص التأمين بهذه الفعاليات طبعاً. تحديدا إذا كان أو كانت عنده أو عندها مرض مزمن.
0: طبعا إذا كان في من قبل إشكالية صحية عند الولد أو حساسية وهو وده يعمل تأمين، فأكيد التعريف ده تكون أعلى من
1: أعلى.
0: ولد طبيعي مثلا ما فيش عنده هاي الحساسية.
1: الملاعب والأنشطة الرياضية.

0: يلا نكمل. هيك عم نتحدث هنا تحديدا عن الملاعب والأنشطة الرياضية. إذا أصيب طفل في ملعب عام أو أثناء نشاط رياضي، كيف بحدد القانون الجهة المسؤولة عن هذا الحادث؟
1: طبعا زي بأي ملف تاني احنا بنبحث أول إشي من مين، إيش سبب الإصابة، يعني إذا كان مثلا ملعب مكسور ولا كان في أرضية اللي هي مش منيحة أو حفرة بالملعب وما تعالجتش عن طريق المسؤولين اللي هني مثلا البلدية أو أي جهة تاني بتدير المحل، فهنا بيكون في عنا المسؤولين اللي هني البلدية كيف ما أنا عم بقول. بس إذا كان النشاط الرياضي هو يعني بعرفش ممكن مثلا ولاد تنين، انا كمان بحياتي لعبت فوتبول، نتدافش التنين تعورنا بعض التنين، ما ينفعش نيجي نقول المسؤوليه على البلديه يعني. فانا نكون كمان منطقيين عشان هيك بحكي انه يعني اذا كان في ملعب مكسر حفر بالملعب فهون في والولد اصيب فهون في مسؤوليه كبيره على البلديه.
0: على البلديه مهاجم ولا مدافع؟
1: انا كنت مدافع.
0: مدافع
1: بس بضرب جوال.
2: ايمن ولا ايسر؟
1: لا يمين بس بضرب جوال
0: يعني. طب بس فعلا وانت بتكون الإصابة نتيجة إهمال من الجهة المشغلة وانت بتعتبر جزء من المخاطر الطبيعية للنشاط؟
1: أنا كني بجوابي هناك سبقت شوي.
0: بس أنا فاهم، بس هل في يعني حيثيات أكتر بتفاصيلها اللي يعني ممكن تجيبها على سبيل المثال ليفهموا علينا أكتر؟
1: في عندي طالب اللي تعور هو يلعب فوتبول من طالب تاني.
0: المستمعات والمستمعين وأنا منحب الأمثلة.
1: مية أنا أمثلة عندي كتير.
0: اسمع لأنها قصص والقصص إحنا دائما مننجذب لإلها، فأعطينا وزيد يعني بالعكس.
1: هيك بدي أقول هيك، مش كل وقعة بملعب فوتبول هي إهمال بلدية، مش كل ضربة فوتبول كسرت إجري هي إهمال بلدية، لأنه في ممكن يكون كيف ما قلت طالب بطالب فاتوا ببعض اللي عم بيلعب فوتبول خبطوا ببعض صار إشي بالملعب، هنا فش عندك تروح تقول البلدية. فلازم نعرف إحنا دائما الإصابة هاي اللي نتيجة الأرضية ولا نتيجة احتكاك اللي هو طبيعي بالفوتبول، مثلا إحنا نجيب مثال الفوتبول
0: مفهوم.
1: وصار عندي بالضبط هيك شغلي اللي ولد تعور بالفوتبول كسر الحوض بالفوتبول من طالب تاني، ما قدرش يعني بيقدرش يشك على البلدية بس قدرنا

0: طبعا نروح للتأمين تبع الشخصية تبع الطلاب اللي هو في شركة أيلون، ومن غير طلعنا له التعويضات.
1: ممكن أستعمل كلمة صدفة عنده تأمين ولا
0: لا؟ هذا التأمين تبع الطلاب كلها،
1: تبع الطلاب اللي تحدثنا عليه بالبداية بما يخص طبعاً المدرسة، ويشمل طبعاً في فترة العطلة الصيفية اللي تحدثنا عليه سابقا. طب قضية الإثبات، إيه بدنا دلائل هون، هات نحكي عنها. كيف بيطلع للأهل إنهم يثبتوا إنه الحادث نتج أو نجم عن تقصير أو حتى ممكن يكون إهمال؟ كيف ممكن أنا أجي أثبت إذا كانت عندهم نية بالمطالبة بحقوق؟ وأنا متحدث عن الماديات طبعا.
0: هون أهم كلمة هون هي التوثيق. إحنا نمسك التليفونات على أي إشي منصور.
1: بس كيف أنا بدي أستبق الحدث؟ أنا لست عالم بالغيب.
0: لا صار لا أنت إذا صارت إحنا طبعا نوثق بعد ما يصير. إذا صار حادث يصيب الولد ويلعب فوتبول، هنا بيجي وظيفة الأهل إنه يوصلوا على الملعب يشوفوا كيف تعور الولد. طبعا أهم إشي الصحة، أول إشي يروحوا يخدوه على المستشفى يعالجوا الولد، أهم من أي إشي تاني. بس بعدين لازم إنه تروح توثق صورة، أهم إشي صورة تكون للملعب للحفرة اللي وقع فيها.
1: صح.
0: كيف نزل الولد، هذا الإشي كتير بيساعد. وطبعا كيف ما قلنا قبل، الكلمة الأولى اللي بتقولها عند الدكتور هي كتير مهمة
1: جدا،
0: تقول كيف أنت أصبت مش تغير الأشياء، هذا كتير مهم.
1: لكن بنهاية المطاف ممكن يكون في الطرف الآخر يعني الند كلمتك أمام كلمته، يعني هنا ممكن بتصير الإشكالية، الحق عليه لا الحق عليه وما إلى ذلك.
0: صح. بس إذا في عندك توثيق كان سريع بعد الحادث، وفي عندك مثلا شهود اللي بتنفع تستعملهم، طبعا بتعرف انت مين شهود، تاخذ نمر تليفونات اللي كانوا لما شافوا الاولاد اللي كانوا يلعبوا، فهذا الشيء كتير ممكن يساعدك. وفي شركة التأمين تقدر تطلع من هذا الموقف لما في عندك توثيق وفي عندك شهود.
1: خلاص
0: انت اقوى منهم.
1: هذا انا عم بتفرجي. صح. تعرف الله يستر من ايش؟ من الاي اي. يعني تفبرك، يعني اليوم بطلنا، فاهم شو؟
0: صح.
1: بطلنا نميز إيش هو الحقيقي وإيش لا.
0: مزبوط. بس برضو بهاي الحالات مش دائما هوين تيجي تعمل AI صورة إنه الولد تعور. أنا
1: كمان هوين صدقني هوين.
0: في كمان كاميرات بالمنطقة، ممكن كمان هن جهة تانية.
1: هذا مهم. كاميرات. هذا مهم.
0: أو كمان يعني أنت تيجي تقول تعورت أنا هون، تيجي تعمل فيديو ولا تعمل صورة، بس في كاميرات تبعت البلدية. فهنا إحنا
1: صارت هاي أمام هاي.
0: هون صار وضعك سائل.

0: طيب شو مع الرحلات والفعاليات الصيفية كمان يا جماعة؟ لما بشارك هذا الطفل أو الشاب في رحلة أو فعالية نظمتها جهة معينة، شو الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المنظمين؟
1: طلع المنظم دائما مسؤول عن التخطيط المعقول للفعالية، تقييم المخاطر كيف ما بيقولوا، اختيار المحل للوسائل النقل بشكل مناسب، توفير كيف ما قلنا ناس مؤهلة وإشراف كيف ما لازم، وإعطاء تعليمات للسلامة اللازمة. طبعا احنا بنرجع بنقول القانون بيقدرش يطلب انه نمنع اي حادث بالعالم، بس انه ناخد حذرنا مع الشرك او مع المنظمات كتير اشي مهم.
0: طب واذا وقع حادث اثناء النقل كيف ما انت تفضلت من شوي، او خلال النشاط كيف بتتوزع المسؤولية بين المنظم وسيلة النقل والجهات التانية؟ حتى
1: اذا بتحكي اثناء النقل احنا بنحكي مثلا باص، تعال نقول ولد اصيب هو بطريقه لرحلة بالباص، هون في عندك قانون تاني اللي هو قانون الحوادث السير للتعويضات من حادث سير لواحد اصيب من حادث سير. فانت هون تتطرق للتأمين تبع الالزامي تبع اي سيارة تبعت الباص طبعا. فهون اكبر عندك انت قانون اللي هو الإعلان اللي انت بتقدر تتوجه له
0: ساعتها، هن بيكونوا
1: ساعتها هن مأمنينك طبعا. فهمت. انت بالباص، انت مأمن بالباص.
0: فهمت. طب اما السفر الى خارج البلاد، ما دامنا بنحكي عن العطل الصيفيه والفعاليات اللامنهجيه والرحلات، قبل السفر ليش يعتبر تأمين السفر تحديدا اكثر من مجرد اجراء شكلي؟
1: طلع احنا انا بنصح انه الاهالي والناس اللي بيسافروا ما يعملوش علامه صح على تامين السفر ويهتموا لكل التفاصيل فيه، لانه حادث طبي يصير خارج البلاد مكلف كتير. لاي محل انت كانك كونك مش ابن البلد او ابن الدوله هناك،
0: لانه بتعرفي عفوا على المقاطعه بس للمعلومه، يعني انه هذا المكان الوحيد شئنا ام ابينا اللي هو فيه مرحله ما قبل المستشفى. تتمة باقي العالم ما في مرحلة ما قبل المستشفى، عنا صناديق المرضى هذا اللي عم بتحدث عنه، إلا إذا كان على حسابك الشخصي من إنفاقك وجيبتك الشخصية.
1: بالضبط، أنت
0: وهنا أنت مغطى ومؤمن. فهاي كانت مداخلتي، تقدر تكمل.
1: لا بالضبط، انت اللي عم تقوله كيف ما رجعت، كيف ما انا قلت كمان انه اي حادث بيصير معك بالخارج راح يكلفك كتير، لانه هاي احنا مش بالصندوق تبعنا او

0: بلدنا، انت بلد تاني اللي انت رح تضطر تدفع للمستشفيات، والتكاليف كتير عالية علينا احنا
1: صح.
0: كوننا من بقية البلد. اسا عشان هيك مهم كتير، برجع بقول انه لما تعمل تأمين تتطلع وتتروى وتعمل التأمين الصح اللي بيشمل كل الاشياء اللي انت او النشاطات اللي انت ممكن تعملها هناك.
1: طب من شو لازم اتأكد انا؟
0: طبعا اول شيء اذا اي حادث طبي انت مأمن، لانه ساعتها ممكن البوليسة تبعتك او التأمين تبعك يدفع لك هو المبلغ عشان تروح على المستشفى عشان تتعالج. بديش ادخل لاشياء غير صحية، بس بنفع كمان نقول قصة طبعا الشناتي اذا معك انت حاسوب ولا معك تليفون، هاي شغلات مهمة تفوتها، في عالم بتطلعوش عليها بس مهم كتير. يعني انسرق تليفونات مثلا نفوت لها شوي،
1: لا بكل حب، هاي تفصيل مهم، لانه
0: انسرق تليفونك بغيت البلاد انت ممكن تتعوض اذا كنت عامل تأمين، تتعوض بالمبلغ كامل
1: بسعر التليفون. عم
0: بسعر التليفون طبعا، هاي الشغلات
1: خسارة بالنسبة للناس، مش التليفون الخسارة، محتوى
0: دلول لازم يعملوا اي كلاود
1: مثلا.
0: صارت معي،
1: صارت معك؟
0: صارت معي شخصي.
1: كنت مأمن ولا لا؟
0: لا كنتش مأمن
1: ولا اي كلاود.
0: لا ما كنتش مأمن، لا اي كلاود عندي. اي كلاود عندي شغل بنفعش، بدون الشغل طلعنا كل شيء، كان معي كان معي المخشب الحاسوب وطوالي طلعت واشتغلت تليفون وعلى حالنا. يعني
1: تقدر تعمل عملية التقفيل من
0: طبعا انا
1: قفلته
0: بالاي كلاود طبعا
1: لعدمية الاختراق.
0: طبعا عملت قفلته ونقلت كل شيء على التليفون جديد. وتسحب
1: من اسوأ الاشياء اللي ممكن تصير بالرحل بجد،
0: مش هيك بس كمان اتقابل لعبة كلاسيكو كمان. شوف يعني انا رايح على الكسات صارت معنا
1: واو
0: بس انبسطنا وغلبوا بالاخر برشلونة طبعا.
1: كامب فاهم كامب نو كنت ولا
0: كان الملعب الثاني المونجويك كان بعد
1: يعني برشلوني
0: برشلوني برشلوني
1: طب بنفس السياق، شو أبرز الحالات اللي بتفاجأ الناس فيها إنها غير مشمولة بوثيقة التأمين رغم إنهن بفكروا عكس ذلك؟ تعال نقول هيك،
0: كيف ما قلنا المشكلة دائما هي إنه إحنا بنفترض إنه عندي تأمين معناته أنا مغطى على كل شيء.
1: بالضبط، إيش الشغلات اللي مفكرين بتطلع
0: في لا. ممكن إذا أنت عندك كيف ما قلنا قبل شوية بالنسبة للطلاب مرض سابق، عندك إشي حالي صحية قبل، إذا أنت ما كنتش قايل هاي الشغلة للتأمين ومش معلمة كيف ما لازم، أنت هون مش مأمن. إذا صار معك حالتك ساءت بالرحلة فعندي تفش ولا أي تأمين أنت إلك، لأنه أنت ما قلتش إنه في عندك حالة صحية سابقة.
1: هاي بيكونوا بالأسطر والكلمات الواضحة ولا بالأسطر الصغيرة المخفية؟
0: لا هني بيسألوك في أسئلة دائما تعمل تأمين، بقول لك هل أنت في عندك هيك كذا وكذا، عندك مرض هيك، عندك هيك، لازم أنت تطلع هاي الشغلات، وإذا عندك أي حالة لازم أنت
1: يعني
0: طبعا وتعلينا للشركة.
1: طيب إذا كان الأمراض السابقة، شو مع الرياضات الخطرة؟ إلغاء الرحلات، حكينا عن فقدان الأمتعة طبعا، كيف تختلف التغطيات؟ حاول فيدنا شوي صغيرة أكثر بالعمق. يعني حكينا إحنا عم نتحدث عن الأمور الطبية طبعا، لكن إحنا بفرصة صيف، إحنا بفصل الصيف، في ناس عم بتروح عشان تتعلم للمرة الجاي، وفي ناس إسا تسافر، وفي ناس عم بتخطط تسافر بفترة الشتاء، ودائما في صف أول، ودائما في امرأة بتتجوز لأول مرة، ودائما في رحلات لأول مرة. فإحنا بتجدد، إحنا مخلوقات منحب نشدد فعالياتنا.
0: بالنسبة لهاي الشغلة، إذا أنت كنت رايح على سفر وعارف حالك بدك تشترك بشي نشاط أو أي رياضة اللي هي خاصة أو خطري، مثلا
1: سبورت تحدي،
0: أي سبورت تحدي ممكن يكون فوتبول مشارك أو إنه سكي ولا بعرف شو ممكن يكون، لازم أنت بالتأمين تشمل هاي
1: البنود،
0: لأنه إذا أنت ما شملتاش فأنت هنا خسرت التأمين. هاي مش شغلة مهمة. إسا بالنسبة لإلغاء الرحلات نفس الشيء، إذا أنت مغطى ومأمن إنه تلتغي رحلة أو تتأثر أو بعرفش أي إشي حيصير بالرحلة، لازم أنت كمان التغطية تكون موجودة، وكمان كل هاي الشغلات يعني بدي أقول لها
1: تحديدا
0: محددة بالتأمين. لما بتيجي بتعمل تأمين كله مبين لك واضح، لازم أنت تكبس بس صح وتعلن على الإشي.
1: لأي درجة عندنا معلومات عن الأشخاص أو السيدة الإمرأة الأنثى اللي سافرت هي حامل؟
0: هاي كثير شغلي اللي
1: يعني في عفوا يمكن كلمه ممنوعات كبيره، بس لكن في محاضر يعني بشهور، لك كيف ما انا بعرف يمكن بالشهر السابع ممنوع تطير،
0: بعد السابع بعد السابع عاده انت ما ينفعش تطير. وطبعا قبل انت لازم كمان تخبر الشركه التامين انك انت معك مرأة حامل، لانه كمان عشان تتامن هي والجنين لازم يكون مأمن بقلب الوثيقه التامين اللي بتعمله.
1: طب صار اللي صار وربنا كتب وقدر انه تولد الامرأة وهي بالسادس اللي هي مسموح لها انها تطير بهذا الوقت، كيف التعامل هون بهاي المسألة؟ عندنا معلومات كفاية؟
0: طلع اول اشي المعلومات هي شوي بسيطة بهاي الموضوع، لانه انا مش بس بقدر اقول لك انه
2: عشان

0: استأذنت.
1: أول إشي نقول له مبروك.
0: حلو.
1: أخذ جنسية بغني.
0: لا طفلها.
1: طبعا. وحسب وين بتكون بأي منطقة، بس التعامل معهم دائما المستشفيات بقية البلاد كتير منيحة.
0: فيش دفع زايد بهيك حالات؟
1: في ممكن يكون.
0: لا أنا مش متوقع أنا أتخلف.
1: ممكن يكون في دفع زايد. بس بدها تصير هاي الشغله، مش احنا الشغله بمشيئه ربنا كيف ما بقولوا،
0: نكتفي بالمبارك المولود بالزبط. الاجنبي الجديد
1: بالضبط، كسبنا اشياء نخسر شويه مصاري يمكن.
0: اي نعم. بعد الفاصل القصير والسريع رح نتحدث عن بعد وقوع الحادث يا جماعه. مده الاعلان 40 ثانيه.
2: حقك علينا شوي وراجعين.
3: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للدعوي.

0: يلا نستغل الوقت أكثر وأكثر. راح نتحدث عنه بعد وقوع الحادث. طبعا حوادث والإصابات وعلاقتها وخصوصية التأمينات. أستاذ مؤيد، إذا وقع الحادث بالفعل، ما أولى الخطوات التي يتوجب علينا إحنا، يعني ربما كأهل أو حتى المصاب، القيام فيها أو بها حتى لا تضيع حقوقنا القانونية؟
1: أولا طبعا الصحة والعلاج الطبي هي قبل أي شيء، صحتك بالدنيا. بعد هيك لازم توثق كيف ما قلنا، إذا في بتقدر كيف توصل لمحل الحادث، تصور، تفرجي إيش الخطر اللي سبب الحادث، تأخذ الشهود إذا كان في شهود، نمر تليفونات، تبلغ الجهة المسؤولة عن المنطقة أنه صار معك حادث بالمنطقة. هذا كتير مهم، لأنه كتير مرات بيجوا بيقولوا لك بأنك أنت بعد فترة جيت لعنا تقولنا بس أنت ما قلتش أنه كان في حادث بعد اليوم.
0: أيوة.
1: كان لازم
0: أيوة.
1: تقولنا، فأحسن أنه تقول أنت تعلن، وبعدين بعد ما تروح لعند محامي بينفع هو يكمل الموضوع معاهن. وطبعا أهم إشي، أهم إشي لما عند دكتور أو على مستشفى أو على أي
0: مركز طبي،
1: مركز طبي لازم أنت تقول كيف صار الحادث بالضبط، وتشرح بالضبط كيف صار الإشي، وتنتبه. أنا بداي يعني مني للمستمعين، تنتبهش بكتبوا، إنه كتير بيغلطوا وبيكتبوش صح.
0: انتبه، تمضي على إشي مش قارئ صح.
1: طبعا كمان هاي الشغله، انت ايش ما انت بتقول يكتبوا بالضبط كيف صار معك، لانه في مرات ممكن يخفوا كلمه هون، كلمه راد، ضربه هون، اللي شيء ممكن ياثر عليك لقدام.
0: بقدر اكون محامي صغير لكم من ثاني، هل انت بتقدر تلزم الشاهد انه يشهد؟
1: انا بقدرش الزم الشاهد انه يشهد الا اذا كان عن طريق المحكمه. عن طريق المحكمه.
0: ليش عملت المقدمه الصغيره هاي؟ لانه في قانون ملزم للشخص إذا شاف حادث معين إنه يبلغ. هل هذا يدخل بهذا السياق ولا لا؟
1: بدخل، بس بقول لك، برجع بقول لك، عشان تقدر أنت بدك عن طريق المحكمة، يعني إذا كان في شاهد وبدك أنت إنه يشهد، بس عن طريق المحكمة. تيجي تلزمه فش كيف تلزمه، إلا بس إنه تكون محكمة تطلب من الحاكم مثلا، أو بالطلب إنه بدك أنت الشاهد هذا يكون، وهو كان بالحادث، فممكن ساعتها المحكمة تطلع له يعني كيف بقولوا زيمون للعدود،
0: استدعاء
1: للشهادة.
0: غير التوثيق والشهود المتواجدين، هل في أخطاء اللي برتكبها الناس بعد وقوع الحادث اللي ممكن إنها تؤدي لإضعاف موقفهن القانوني أو خسارة جزء من حقهن هناك؟
1: طبعا في واحد، لما أنت بتصورش المحل الحادث أو كيف صار الحادث، هاي خطأ ممكن أنا أقول لك عنه. تاني إشي، لما أنت في شهود وبتخدش نمر تليفونات أو بتخدش التفاصيل عندنا كمان، هذا خطأ. ثالث إشي، لما أنت بتعطي وصف مش صح كيف ما قلنا للمستشفى أو للدكتور، هون كمان عندك ممكن هذا الإشي يأثر عليك لقدام.
0: ثالث مرة عم بتشدد على هاي النقطة،
1: هذا كتير مهم.
0: مهم، عم بستوعب إنها كتير مهم.
1: هذا كتير مهم. وكمان إهمال المتابعة الطبية، أنت لازم لما صار معك حادث تكمل متابعة طبية كيف ما لازم، تكون ب

0: بفحوصات اللي لازم تعملها تشمل كل الفحوصات يعني
1: متابعة.
0: واحد طبعا في عندك حوادث الطرق اليوم مش بس أرتوبيدي وظهر ورقبي وهذا, ولا في عندك ممكن يكون كمان عندك مشاكل بأنف أذن قرون يعني بالقصة
1: أنف أذن حنجرة
0: بالضبط, مشاكل يصير معك طني بالسمع هاي كمان شغلات ناتجي عن حادث طرق, فأنت لازم تنتبه وتروح لعند كل الدكاترة اللي لازم تروح عندهم.
1: كلامك مهم. أما علاقة العلاقة مع شركات التأمين, شو حقوق المؤمن عند التعامل مع شركة التأمين بعد وقوع الحادث؟ يعني هناك سيرورة اللي هي بتاع نسميها مش كتير لطيفة, في مماطلة, في محاولة إبعاد, محاولة تيئيس حتى هناك, كيف فوتنا بالصورة اللي يكون أفضل مدخل لإلها ونستفيد؟
0: طلع مهم كتير إنه نقدم مطالبة ونحصل وكمان نطلب, إذا البني آدم حاس حاله إنه عن جد الإشي جدي عنده الأمراض بيقدر يطلب من شركة التأمين إنه هن يعينوا مختص اللي يفحصه ويفحص إيش صار معه عشان يعطوا نسبة عجز مثلا, ولازم نوقف لن بأي رفض, ما ناخدش إنه رفض تبعين خلاص إحنا ماشي معنا
1: إنه منزل وخلاص استسلمت,
0: لا لا لا بنفع نكمل معين وبنفع حتى نوصل لمحكمة معين. كمان شغلي الاتصالات دائما أحسن تكون مع التأمين موثقة, يعني ميل أنا بفضل ميل يكون موثق كل إشي, لأنه إذا ممكن يقول لك أي ما وصلناش أي ما شفناش وبتصير يعني مش بتصيرش, فأنت
1: فعلا بتفاجئ
0: إنه يا الميل وصلكوا بهذا اليوم
1: فعلا بضيع.
0: طبعا في ممكن تصير عندنا كتير مشاكل التأمينات والشركة التأمين انه ما وصلناش او حدا محل ميل بالغلط, فعشان هيك الشغلات هاي مجبور تكون موثقة وموجودة بالميل تبعك.
1: طبعا صعبها شوي صغيرة وعليك مش فيش اشي صعب, باي حالات بجوز لشركة التأمين رفض المطالبة وكيف بامكان الاعتراض على هذا القرار اذا كان غير مبرر؟
0: كيف ما قلنا إذا كان الحادث مش مشمول بالبوليسة اللي
1: أيوه.
0: هي مأمنيتك أو في استثناء من الاستثناءات أو شروط التغطية أو أي سبب تسمح للتأمين أنه يرفض, فممكن هن يعطوك رفض, بس كلمة مرفوض من الشركة ما تخوف كاش أنا حسب رأيي, ومش حكم قضائي يعني هذا.
1: تستأنف
0: وتقدر كمان تكمل معين تفحص قانون الإشي وتكمل بحالات مناسبة للمحكمة يعني.
1: بأي حالات بعرف يمكن هذا السؤال يمكن يزعجك, بس بأي حالات ممكن أنه تقول أوكي مش بالضرورة أتوجه لمحامي, يعني أنك تحلها بشكل ودي وتفض هذه القضية أو ربما توصل لتسوية معينة؟
0: أنا حسب رأيي في ضربات بسيطة اللي ممكن أنت فش إشي إصابة ومستمرة عندك, فش عندك أوجاع اللي هي عن جد أوجاعك بعد شهر شهرين ثلاثة حسيت حالك تحسنت وفش إشي, ممكن تيجي أنت تقول مثلا أنا بدي أخلص الإشي مثلا بتعويض واطي وأخلص الإشي بديش أكمل بالفحوصات وما عنديش وقت, بس إذا كان الإشي عن جد مش إشي اللي هو جدي, بس إذا كان في عندك إصابة جدية أو احتمال لو ممكن يكون عندك عجز أو طفل مصاب وفي عدة جهات مسؤولة هون أو غاد وفي رفض من شركة التأمين, هون المسألة يعني بتتغير وأحسن لك أنه تستشير محامي.
1: بكل الأحوال دائما الاستشارة هامة, يعني أنا بفهم منك أنه مش كل إصابة بتستوجب أنها تتعوض, مش كل إصابة لها تعويض.
0: بالضبط, أكيد مش كل إصابة هي بتستوجب تعويض, في إصابات اللي الإصابة لحالة مش هي بتكفيك عشان تتعوض, في هناك مسار قانوني لازم تعرف هل الجهة المسؤولة هي المسؤولة عن الحادث تبعك, هل في إهمال, هل البوليسة تعطيك أصلا تعويض, هل أنت بالاستثناءات ولا أنت مش بالاستثناءات, هاي شغلة لازم تطلع عليها لأنه مش كل حادث هو خلص أخذنا التعويض
1: مفهوم وخلص. بس كيف فعلا إسا بمستوى التقني وفكر كتير أشخاص بيستنوا هذا السؤال, يعني كيف تحسب قيمة التعويض, شو العوامل اللي بتأثر فيها؟
0: طلع عادة بدي أطلع البوليسة اللي هي التأمين الشخصي وهيك, فش قائمة بتقول لك الكسر بيساوي هذا المبلغ والجرح بيساوي هذا المبلغ.
1: أنا كنت أعرف إنه مبلغ
0: بالبوليسات الشخصية, ممكن
1: الإبهام سعره هيك
0: بالبوليس,
1: هل هذا سعره هيك
0: البوليسات الشخصية مش الإبهام هيك, الكسر مثلا الكسر عليه مثلا هذا المبلغ حسب أنت البوليسة تبعتك وأنت إيش أنت مدفع مع الشركة طبعا وإيش دافع, بس لازم نأخذ بعين الاعتبار بأي دعوة عمر المصاب, طبيعة الإصابة, مدة العلاج, نسبة العجز, تأثير الإصابة على الشغل اللي قدام تبعك, إذا أنت بتأثرت ولا لا, الألم والمعاناة طبعا اللي هي كيف سيفل بدي كنت أقول لك لأنه هي كتير معرفوها, المساعدة اللي يحتاجها والمصاريف الطبية, يعني في عندك شخصين ممكن نفس الإصابة صار معين بس كل واحد يخد تعويض تاني عشان المعطيات اللي أنا قلتها قبل.
1: مفهوم. وبرضه هنا تباعا اللي أنت تفضلت فيه في السابق, هل بإمكان أنه بتكون موجودة أكثر من جهة مسؤولة عن الحادث نفسه, وكيف بتعمل القانون مع هاي الحالات؟
0: طبعا بالتأكيد. مثلا في عندك طفل اللي أصيب بمنطقة عامة أو بالبلدية، هون بنحتاج نفحص مين المسؤولية الجهة، مين نفحص مين الجهة المسؤولة كانت على الموضوع، إذا في عندك بلدية ولا في عندك كبلان مثلا أو مقاول تاني اللي هو كان هو مسؤول عن المنطقة هاي اشتغل فيها وغاد وقع الولد، فأنت كمان بنفع تتطرق للجهتين هذول. وطبعا إذا في عندك تأميناتك الثاني كمان ممكن أنت تتوجه لهون وكمان تتوجه لهاي الجهات يعني.

0: رسائل مهمة للأهل بشكل محدد. أستاذ مؤيد، شو اللي بتنصحه للأهالي بالتأكد إنهم يتأكدوا منه قبل تسجيل أطفالهن بناتهن أبنائهن في أي مخيم أو نشاط أو رحلة خلال هذه العطلة الصيفية؟
1: طلع بنصح الأهل إنه ما يطلعوش بس على البرنامج وعلى الصورة الحلوة اللي من شفناها بالإنستغرام ولا بالفيسبوك.
0: أيوة.
1: لازم دائما يسألوا حالا مين هاي الجهة المنظمة، مين اللي راح يكون مع الأطفال مع الأولاد، هل النشاط اللي بدنا يعملوه هناك مناسب لابني، مناسب لجيله، ايش الترتيبات تبعت السلام اللي بالمنطقه هاي بالمحل، ايش بصير اذا في حاله طرق. طبعا هاي شغله ممكن تعب نقصنا نفحصها قبل، بس انه انا بقول
0: بس في حياته وصحته
1: بالضبط، هاي مسؤوليتك، هاي انت ولادك هون، انت لازم تنتبه لهي الشغلات. مين لمين لازم نبلغ اذا في عندي حساسيه كيف ما حكينا، او في عندي حاله صحيه خاصه. هاي اسئله صغيره وبسيطه اللي قبل التسجيل بتصير، بس كتير مهمه، لانه اذا صار حادث لا سمح الله انت بتكون هنا يعني مغطى
0: ومطمن كمان.
1: بالضبط،
0: صح. طيب اذا كان في هناك بند واحد اللي بتنصحه الكل يقراه في اي وثيقه تامين، شو بيكون هذا البند وليش هذا مهم؟
1: اذا هيك
0: حسيت اسئله تريفيا انا،
1: هذا السؤال هذا سؤال حلو. اذا انا طلع
0: أوكي.
1: اذا بضطر اختار لبند واحد اهم شيء وبدي اعيده ثلاث مرات، الاستثناءات بلغه السياقيم.
0: أوكي.
1: هذا كتير مهم باي بوليسا. ليه؟ احنا دائما بنقرا ايش البوليسا بتغطي، وقليل اللي بيقروا ايش بتغطيش.
0: حلو.
1: وهنا احنا بوقعوا المشاكل، لما انت فك حالك مأمن بس انت مش مأمن.
0: بتمنى عليك تعطيني امثله.
1: اسا في مثلا حالي صارت معي، ولد اللي اصيب من باب على وجهه وصار عنده
0: خدش. اوكي.
1: مش مأمن هون ليه؟ لانه بالبوليسه نفسها تبعت الاولاد اللي قلناها مطلعينا لانه هي بتاثرش عليك لعملك لقدام حسب رأيي.
0: ولو
1: إسا هون في عندك كيف ما بقولوا زي بنفع تعمل جلسة اللي هي للاستثناءات، طالب فيها عشان تقعد وتثبت انه بلا هذا الخدش ممكن يأثر عليه انه ينقبل لشغل هون او شغل غاد، هاي مشوهيته مثلا، بس هاي استثناء اللي لازم نتبه
0: له. يعني ما انت حكيت هو بالنسبة لي منطق انه طبعا يؤثر،
1: صح. في كانت مثلا على الايد او كانت مثلا تحت البلوزي، هنا ممكن يكون معي حق،
0: موضوع جدلي ممكن،
1: صح، هون بصير معي حق. بس اذا على الوجه بينفع انت تطلب كيف ما قلت لك جلسه بالنسبه للتامين اللي عم نحكي عنه اللي هو بوليسه الطلاب،
0: ممكن اعلامي بالتلفزيون، ممكن ممثل، ممكن
1: عشان هيك
0: اي شيء فيه فرونت امام الكاميرا على سبيل المثال.
1: 100% وصارت معي كمان.
0: او بتعرف شو، عفوا قبل ما تكمل، برضو انا بمستوى صحه نفسيه انا مش مرتاح، إلها وقع هنا.
1: صح. في كمان طبعا اي خدش او السلاكه، تعال نقول كمان
0: ندبي.
1: بس بدي كنت مهم كتير انه كمان نتعالج من ناحيه نفسيه. ليه؟ لانه هي بتاثر علينا بالاخر، هي بتاثر على صحه الولد، على حالته النفسيه، انه يشوف حاله بالمرايه كم ضايقته، مشويت له وجهه، طلاب بيضحكوا عليه، ناس يطلعوا عليه ما يعجبنيش، فالشيء ممكن ياثر على حالته النفسيه. وعشان هيك بهاي المواضيع انا كتير بقول انه لازم تستشير محامي، لانه في كيف نطلع من اي استثناء حتى بالبوليسة.
0: في تعديلات صارت من السابق لما انا وياك كنا بالثامن با
1: دائما
0: لغايه اليوم
1: بالنسبه
0: لك. يعني جيلنا شوي مختلف عن ايش عم نشهد اليوم من اللي موجودين في المدارس.
1: شغلي في شيء لازم نقوله، على اياماتنا البوليسا كانت تغطيك في شو اسمه العجز المؤقت، كم يوم الايام اللي انت ما كنتش مدرسه مثلا عشان الاصابه، كان قبل 21 يوم
0: فقط،
1: فوق ال 21 يوم انت بتاخذ المبلغ هذا. اسا صار لازم الولد يقعد على المدرسه 55 يوم عشان تغطيه وعشان تدفع له النسبه او المبلغ اللي بيطلع له على الايام اللي قعدها. طبعا البوليسا تبعت التامين

0: شوي أوضح. هي ممكن في عندك نسبة اللي هي العجز اللي هي مؤقتة، الأيام اللي أنت ما رحتش فيها على المدرسة أو غبت على المدرسة، على كل يوم في عندك مبلغ تعريف اللي هو 220 210.
1: أول مرة بعرف المعلومة.
0: قبل كانت أياماتنا 21 يوم إذا عادت. أيوة. أنت أخذت إسا صارت 55 يوم. طبعا بدهن يصعبوا عشان الأولاد مش كلهم بعده وكسر بالإيد ولا كسر بالإجر، مش دائما رح أي قعدك على هاي المدة، بس لازم ينتبهوا لهاي الشغلة الأهل ويعرفوا إنه هاي الشغلة موجودة بالبوليسة 55 يوم عشان تقدر أنت تأخذ بالنسبة للنسبة العجز المؤقتي.
1: هذا كمان مهم. وآخرا بإضافة للكل اللي تفضلت فيه وذكرته، الرسالة اللي بالنهاية هيك بتحب توجهها لكل عائلة مع بداية، طبعا مش بداية، احنا يعني
0: النص.
1: بالاستمرارية العطلة الصيفية حتى نستمتع بهاي الإجازة ونحافظ بنفس الوقت على حقوقنا إذا وقع ما لا يحمد عقباه.
0: طبعا رسالتي للأهل وللجميع، استمتعوا بالعطلة، ما تحولوهاش لفترة خوف، بنفس الوقت تصرفوا بمسؤولية مع أولادكم قبل النشاط، قبل أي فعالية، قبل أي رحلة، تأكدوا من السلامة ومن التأمين، وإذا في أي حالة بلغوا عنا، إذا وقع حادث أو صار أي أصيب الولد، الأولوية دائما أنه نعالجه. آسف. طبعا صحة الطفل هي أهم شيء، بس وبعدين إحنا بنفع نوثق كيف ما أنا قلت، ما نتسرعش، نصور، نحتفظ بالمستندات تبع الطبية، نأخذ بيانات من الشهود، مش طوال نوقع أو نختم لأي شركة تأمين إنه تنزلنا أو أخذنا المبلغ وخلاص، لأنه ممكن الحوادث أو اللي أنت شايفها بسيطة هي تكون مش بسيطة والمبالغ فيها تكون أعلى بكتير من إيش أنت متوقع. فهذه الشغلة مهمة. وأهم أهم إشي بدي أقوله، الصحة هي أهم من أي تعويض، يعني صحتنا هي أهم من أي تعويض. التعويض ممكن يساعدك إنه بعد الحادثة، بس مش راح يرجع لك صحتك كيف كانت قبل. هذا الشيء مهم كتير،
1: جدا مهم. صح كلامك وبوركت، رائع. بعدك بكرة القدم يعني ولا لا بالآخر؟
0: أنا في شوية على الطاولة هاي، بس أنا الصراحة في الوقت شوي الوقت صعب وعيلي أولاد شغل، بطل زي قبل. يعني إحنا كنا نلعب بالدرجة الأولى والثانية ولعبنا بحياتنا، بس شوي صار.
1: بس في اشتياق
0: في دائما الواحد مرة تبدأ تقول لي فيش عندك وقت لأ، بدك ترجع. أول ما تشوف تليفون من شي فريق بتقول لي بلش تعرف هاي النظرات اللي لا، بس من الاخر انا بعرف حالي يمكن ارجع اوقع بشي فريق.
1: راح ترجع ترجع. من عكا المختص بأضرار جسدية وحوادث طرق وعمل وتحصيل حقوق المخصصات والتعويضات أمام التأمين الوطني، المحامي مؤيد محمد منصور، جزيل الشكر لك.
0: شكرا شكرا لك ولجميع المستمعين، ونرجع من قولكم انبسطوا بالعطلة، ديروا بالكم وحالكم، واهتموا للأولاد وبصحتهم.
1: الله يخليهم، هذا كتير مهم، كتير كتير مهم. الله يخليك جماعة. وصلنا لنهاية حقك علينا لهذا اليوم. شكرا خليل الحداد، ياسمين عابد، إيهاب عويس، كنت أنا معكم في تقديم وتحضير هذه الحلقة من حقك علينا، دريد للداوي. كونوا بخير.

0: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة أن قوة من المستعربين التابعة لحرس الحدود وبإرشاد من جهاز الشباك اعتقلت أحد سكان مخيم شعفاط للاجئين في القدس بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية. وأضافت الشرطة أن القوات داهمت منزل المشتبه به واعتقلته بعد تفتيش المنزل قبل أن تحيله إلى جهاز الشباك.

0: لاستكمال التحقيق. أفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي أصدر اليوم تعليمات جديدة لقواته في قطاع غزة تقضي بقصر العمليات على استهداف التهديدات المباشرة على أن تنفذ عمليات الاغتيال المحددة فقط بعد مصادقة رئيس الأركان والمستوى السياسي. فيما يتعلق بملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أفادت تقارير بأن اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما انتهى دون إحراز تقدم يذكر في ظل استمرار الخلافات بين الطرفين بشأن آلية تنفيذ التفاهمات الأمنية. في الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المفاوضات مع إيران بشأن مضيق هرمز شهدت تقدماً، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي. وفي وقت سابق، أفادت شبكة بلومبرغ بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطاً على إيران للتوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز قبل يوم الثلاثاء المقبل، ملوحاً بشن غارات جوية مدمرة في حال فشل التوصل إلى اتفاق. أعادت الشرطة فتح مقاطع من شارعي 1 و6 أمام حركة المركبات في الاتجاهين قرب منطقة بين شمن بعد إغلاقهما لأكثر من ساعة بسبب حريق كبير اندلع في منطقة مفتوحة بمحاذاة الأحراش في المنطقة. بدورها أبقت طواقم الإطفاء انتشارها في الموقع لاستكمال إخماد النيران والتأكد من عدم وجود بؤر اشتعال إضافية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4 درجات مئوية، وخلال ساعات المساء والليل تميل الأجواء إلى اللطافة في المناطق الجبلية، بينما تكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 20 درجة، الجليل الأعلى 22، في طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، النقب 23، وأخيرا في إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.

مساء الخير، أهلا بكم أعزائي في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي كتاب في الشمس. معكم دائما في المساحة الثقافية والأدبية واللغوية عبر أثير إذاعة الشمس، دائما على الموجات 101.98.1. كتاب في الشمس لغة تمشي بين الناس. في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم في الإعداد والتقديم من وراء الميكروفون فردوس حبيب الله، يسعد هالمساء.

أريد بادئة ذي بادئة أن يعني أن أقدم لمسة وفاء لكاتبين رحلوا عنا، وكانت ذكرى رحيلهم قبل أسبوع تقريبا. الكاتب الفلسطيني

0: ماذا فعلت اللغة عبر هذه القصائد؟ قال امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي. طبعا أكيد فهمتوا شو يعني فلفل. ولاحقا في الفترة العباسية جاء المتنبي وقال الكثير من القصائد أذكر منها: لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل يعلمن ذاك وما علمت وإنما أولاك ما يبكى عليه أو يبكى عليه العاقل وأنا الذي اجتلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل. ربما هنا في هذه القصيدة فهمنا أكثر مما فهمناه من قصيدة امرئ القيس أو امرئ القيس. ثم قال محمد مهدي الجواهري في قصيدة جميلة بحبها جدا: لم يبقى عندي ما يبتزه الألم حسبي من الموحشات الهم والهرم لم يبقى عندي كفاء الحادثات أسا ولا كفاء جراحات تضج دم وحين تطغى على الحران جمرته فالصمت أفضل ما يطوى عليه فم. وأعتقد أننا هنا في قصيدة الجواهر فهمنا اللغة أكثر بكثير أو مراد الشاعر فهمناه أكثر بكثير، لكن أنا أطرح السؤال: ماذا لو قرأنا هذه القصائد يعني بزمن عكسي، قرأناها من العصر الجاهلي مثلا، فما الذي يحدث للغة؟ هل تشيخ اللغة؟ هل تهرم؟ هل يتجعد جلدها وتفقد مع الزمن إشراقتها ووضوحها؟ وهل تصير الكلمات التي حملت الشعر والحكاية والفلسفة قرونا عاجزة اليوم عن حمل ما نعيشه؟ أم أن اليوم هو من عاجز عن حمل وزن هذه الكلمات الحقيقي؟ وهل المشكلة في اللغة أم فينا وفي علاقتنا مع هذه اللغة؟ يعني علميا أنا بصراحة بحثت هيك وكنت عم بكتب نص عنوانه عندما يشيخ اللسان، يعني تيمنا برواية الكاتب الفلسطيني جمال ناجي عندما تشيخ أو عندما تشيخ الذئاب، ولكن أنا فحصت ووجدت أنه اللسان حرفيا اللسان اللي بثمنا يشيخ، يعني إذا بتطلعوا شوي بالمراي بتشوفوا أنه اللسان بلش مع العمر ومع السنين يعطينا علامات أنه كبر، فاللسان حرفيا يشيخ. فهل اللسان المجازي يشيخ؟ كيف نقرأ ما كتبوا قديما وكيف نكتب اليوم؟ ما الذي فعلته اللغة بنا وما الذي فعلناه نحن بها؟ ومن هنا نبدأ حديثنا أعزائي لهذا المساء مع ضيفنا الكاتب والشاعر والباحث دكتور إياس ناصر. يسعد مساك.
1: يسعد مساكي.
0: هلا فيك إياس. أنا عم بسمع صدى كأنه لحظة. إذن أعزائي اليوم معنا الشاعر والكاتب إياس ناصر. الدكتور إياس ناصر من قرية كفر سميع، شاعر وباحث في الأدب العربي، حاصل على الدكتوراه في الأدب العربي، محاضر في قسم اللغة العربية في الجامعة العبرية في القدس، له في الشعر ديوانان: قمح في كف أنثى وقبلة بكامل شهر زادها. له أبحاث متعددة، سيصدر واحد من هذه الأبحاث في كتاب قريبا حول الفن القصصي في النسيب عند الشعراء المخضرمين في القرنين السادس والسابع. يكتب مقالاته العلمية أو مقالاته العلمية في مجلات عالمية محكمة. مساء الخير إياس.
1: مساء النور. مساء النور أخت فردوس. أنا أود أولا أن أوجه أصدق التحية وأعمقها وأعذبها إلى المستمعين والمستمعات في إذاعة الشمس، وكذلك أود أن أشكرك أنت الشاعرة المرهفة على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا البرنامج، وإنني لسعيد كل السعادة، بل أشعر أن السعادة تفيض في جوانحي وفي قرارة روحي أن أشارك في هذا البرنامج الرائع وأن أطوف في خمائل الأدب وربواته، فلطالما شغفت بلغتنا العربية العظيمة وشغفت بروائع الأشعار وبنفائس الأدب، وحتى غدوت عاشقا مستهاما بهذه اللغة أبحث عن كنوزها وأسيل

0: من القلم ما يفيض من القلب من القصائد والأشعار، فشكرا على هذه الدعوة.
1: الشكر لك على تلبية الدعوة، وأنا يعني أشعر بأني أمام تحد كبير في محاورتك في اللغة الفصيحة فقط، وأعتقد بأن المستمعين أدركوا لماذا يحضر اليوم إياس ناصر عندما نتحدث عن اللغة. هل شاخت وهل ابتعدنا عن مفردات معينة أم لا؟ نبدأ من هذا السؤال.
0: في الحقيقة هذا سؤال يعني لا أستطيع أن أجيب عنه إجابة مفصلة تامة، ولكنني أعتقد أن اللغة العربية لا تشيخ، لا تشيخ، وقد ترك الأدباء والشعراء ما تركوا من بدائع الأشعار ومن روائع الأشعار. ولكن النقطة المهمة التي يجب أن نذكرها وأن ننص عليها أن اللغة العربية كانت دائما مرآة للعصر الذي نشأت فيه. فاللغة عند الشعراء قبل الإسلام كانت تمثل وتصور محيطهم وبيئتهم، واللغة العربية في العصور اللاحقة في العصر الأموي وفي صدر الإسلام وفي العصر الأموي والعصر العباسي ثم في العصور المتأخرة كانت مرآة صادقة لما ينوب الأمة العربية ولما يصيب الشاعر العربي من أمور مختلفة من الحوادث والخطوب. ولذلك قد يجد القارئ أو قد يجد المستمع في عصرنا هذا مشقة وعناء في فهم هذه اللغة القديمة، ولكن هذه اللغة كانت تمثل تلك العصور أحسن تمثيل وأصدقه. فلذلك لا أرى أن اللغة تشيخ، وإنما اللغة تتطور وتتقدم بحكم ما ينوب كل عصر من خطوب وأحداث.
1: من كلامك دكتور إياس، إذا كانت اللغة تمثل وتعكس وتصور وتصف وتتحدث وتشتبك مع واقع المعيش في زمنها، إذا لماذا تصر أنت كشاعر اليوم أن تكتب بتلك القوالب التي كانت قديما وأن تستخدم المفردات التي أصبحت بعيدة عن سياقنا اليوم؟
0: أنا في الحقيقة أستطيع أن أفرق بين إياس الشاعر وبين إياس الكاتب أو الباحث. من يقرأ الدراسات التي أكتبها والبحوث التي أخطها يستطيع أن يقف عند لغة عربية جزيلة فصيحة ألتمس فيها أن أتخير المفردات الدقيقة التي تصور ما أريده من المعاني. ولكنني في ثياب الشاعر أتلمس دائما السبيل إلى المفردات اليسيرة الهينة التي تباشر القارئ بما أريده من المعاني. ولذلك أتعمد وأتوخى دائما في أشعاري الوضوح، ومن يقرأ القصيدة التي أكتبها يسبق المعنى اللفظ إلى قلبه قبل أن يكون لللفظ أثر عسير في نفسه.
1: يعني السر يكمن في يسر المفردات التي تستخدمها.
0: صحيح.
1: إلا أنه تنحاز إلى دقة المعاني والدلالات في اللغة العربية من منطلق بأنه لا ترادف في اللغة.
0: مسألة الترادف هذه مسألة كبيرة وقف عندها النقاد العرب القدماء وقفة مفصلة، وأنا لا أميل بأن في اللغة أو في كل لغة من لغات الأرض ترادفا بالمعنى الدقيق لكلمة الترادف، ولكنني أجد نفسي حريصا كل الحرص حينما أدرس اللغة العربية في الجامعة وحينما ألقي المحاضرات أن أصطنع اللغة العربية الجزيلة الفصيحة، لأن هذا يؤثر تأثيرا كبيرا بين الملائمة بين المعنى، يؤثر تأثيرا كبيرا في الملائمة بين المعنى وبين اللفظ، ويؤثر أيضا تأثيرا كبيرا في النفوس، لأنني أشعر دائما أو أرى دائما تلك البسمات التي ترتسم على

0: وجوه طلابي حينما أستعمل ألفاظا فصيحة بليغة وأشعر بشيء من أو بكثير من العزاء والراحة حينما أقرأ ما يقدمون من وظائف وأبحاث، فيستعملون الألفاظ التي أستعملها في المحاضرات، وهذا يعني أنني قد وطنت في نفوسهم لغة جديدة فصيحة تعيدهم إلى أصالة اللغة العربية وفصاحتها.
1: جميل جدا هذا الكلام. لماذا مهم لك دكتور إياس ناصر أن يعود الطلاب وكل من يعاقر اللغة العربية، كان كتابة، شعرا، فنا، خطابا، إعلاما، لماذا مهم أن نعود إلى هذه الأصالة؟
0: لا يستطيع الغصن أن يكون لدنا رطيبا ولا أن يكون مثمرا خصيبا دون أن يعود إلى الجذور. وأنا لا أنكر على أولئك الذين يميلون هذا الميل الشديد المسرف أحيانا إلى الأدب الحديث وإلى اللغة الحديثة، وأنا أميل أيضا إلى الأدب الحديث وإلى اللغة الحديثة وإلى ما يكون فيها من تطور وتقدم، ولكن ذلك لا يغني الطالب ولا يغني القارئ ولا يغني المتأدبين، بمعنى الذين يلتمسون الأدب، لا يغنيهم أن يعودوا إلى اللغة العربية الفصيحة الجزيلة التي نجدها في المؤلفات وفي الأشعار وفي الكتب. ونحن نجد في الأدب القديم من يقرأ ومن يطلع على أدبنا القديم يشعر أنه بإزاء كنز نفيس، بل كنوز نفيسة في اللغة وفي النحو وفي الصرف وفي البلاغة وفي البيان وفي أمور متعددة كثيرة، يستطيع الطالب إذا أحاط بها إحاطة واسعة وإذا ألم بها إلماما واسعا أن تغني ذائقته وأن تحسن طبيعته وأن تغذي نفسه بالأفكار والمعاني، وثم يستطيع أن ينطلق في ميادين الأدب الحديث ويقطع فيه أشواطا بعيدة.
1: هل أستنبط من كلامك بأن شاعرا لا يمكن أن يكتب شعرا حديثا إلا إذا كان مطلعا على الشعر القديم ومدركا أو عارفا لتقنياته وفنياته؟
0: لا أشك شكا في ذلك، بل أدعو كل من يريد أن ينمي موهبته الشعرية أن يعود إلى هذه الجذور وأن يعود إلى دواوين الشعراء القدماء. وهنا لابد من إشارة إلى نقطة أستوضح فيها هذا الأمر الذي ذكرته. كان عند الشعراء القدماء أو كان في الأدب العربي القديم كان الشاعر وكان الراوي الذي يروي الشعر، وأكثر الشعراء العرب القدماء قبل الإسلام وفي صدر الإسلام كانوا رواة قبل أن يكونوا شعراء، كانوا رواة قبل أن يكونوا شعراء،
1: بمعنى يقرؤون الشعر.
0: نعم يقرؤون. نعم لا يقرؤون فحسب. ألقيت في مرة من المرات محاضرة عنوانها كيف يصبح العربي شاعرا، وهنا ذكرت في هذه المحاضرة كيف كان العربي قبل أن يؤذن له بقول الشعر أو قبل أن يطوف في خمائل الشعر كان يحفظ الكثير من القصائد لشعراء قبيلته، وكان يحفظ الكثير من القصائد لشعراء قبائل أخرى، ثم يدرس المعاني التي يطرقها الشعراء في أشعارهم، كل هذا لكي يتمرس ولكي يتمهر في كتابة الشعر وفي نظم الشعر، ثم يتاح له أن يقال الشعر، لأن الشعر لم يكن وسيلة تسلية وتفكهة، وإنما كان الشعر مرآة للواقع وللبيئة التي كان يعيش فيها الشعر.
1: من نقطة الواقع نخرج بعد سماحك دكتور إياس إلى فاصل قصير جدا أعزائي، لا تذهبوا إلى أي مكان.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في

0: نعود أعزائي لمتابعة محاور حلقتنا لهذا الأسبوع من كتاب في الشمس. نتحدث عن اللغة القديمة إذا صح أن نسميها قديمة، وبدأنا حوارنا قبل الفاصل مع ضيفنا لهذا المساء دكتور إياس ناصر. يسعد مساك من جديد.
1: يسعد مساك.
0: تحدثت عن كل مسألة الأهمية للعودة إلى الأصالة اللغوية ومعرفة خبايا اللغة العربية لتوسيع مدارك الحياة وفهم الإنسان. لأنا أريد أن أعود بك وبالمستمعين إلى سؤال أساسي.
1: نعم.
0: وأنت تدرس الشعر القديم في الجامعة العبرية.
1: نعم.
0: تسمية الشعر القديم، هل الكلمة قديم تصف الشعر في فنياته ولغته أم تصف الزمن فقط؟ كيف تعرف الشعر القديم لطلابك؟
1: نعم، الشعر القديم، حينما نتحدث عن الشعر القديم إنما نتحدث عن آثار الشعراء القدماء وقصائدهم، هذه القصائد التي نظموها قبل الإسلام وفي صدر الإسلام. وحينما نتحدث عن هذا المصطلح الشعر القديم إنما يشمل هذا المصطلح كل فترة أو كل هذه البيئة التي كانت قبل الإسلام، ثم في صدر الإسلام، ثم نشأ الشعر في العصر الأموي والعصر العباسي. فالقديم هنا يشير إلى قدم هذا الشعر، وأحيانا يستعمل مصطلح الشعر الكلاسيكي، ولكن هذه الكلمة يعني هي في الأصل يونانية وتدل على الشعر يعني البارز الممتاز. ونحن نشير
0: نخبوي ربما.
1: نعم، الشعر المتين المتفوق، ولكنني أؤثر أن أستعمل الشعر القديم للتفريق بينه وبين الشعر الحديث. ولكن مسألة تقسيم العصور هذه مسألة يا طالما أثارت رأي النقاد القدماء ورأي النقاد المحدثين.
0: رأيك فيما يعرف كتاب نقد الشعر حول الشعر، الشعر حسب هذا الكتاب هو كل كلام موزون مقفن له معنى؟
1: نعم، هذا التعريف المشهور المألوف، الشعر كلام موزون مقفى له معنى، أول من وضعه وقدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر في القرن العاشر. طبعا هذا التعريف هو واحد من تعريفات متعددة للشعر العربي القديم. نجد ناقدا آخر يقول الشعر هو ما حرك الطباع وهز النفوس وجيش الأرواح.
0: ولكن نعم. هنا يعني تعريفان مختلفان جدا للشعر، يعني يثيران مشكلة معينة حول الشعر. الأولى تتطرق إلى تقنيات كتابة الشعر، والثانية تتطرق إلى الحالة الشعورية لكاتب الشعر.
1: التعريف الأول يقف عند الشروط التي يجب أن يستوفيها الشاعر في نظمه للشعر، والتعريف الثاني يقف عند الأثر الذي يحدثه الشعر في النفوس.
0: إذن تعريفان يكتملان.
1: صحيح، ولكن قد يبدو التعريف الأول في ظاهره شكليا ولكنه تعريف عميق، لأنه يقول
0: له معنى.
1: إن يقول إن الشعر كلام موزون مقفى له معنى، وقفوا عند أبيات من الشعر على تقوم أو تؤدي تستوفي موضوع الوزن وتستوفي موضوع القافية، ولكنها لا تأتي بشيء جديد طريف. فلذلك هي هذه الأبيات لا تدخل في باب الشعر. ونحن نعرف أن الشعراء العرب القدماء عنوا العناية كلها في تصوير المعاني في دقة وبراعة رائعة. لذلك المعاني هي الأمر الأجل في الشعر، وإن كان هذا الشعر يستلزم أيضا أن يستوفي الشاعر مسألة الوزن والقافية.
0: طيب، إذا حضر نصا شعريا حديثا له معنى وله من المعاني الكثير ويثير الحالة الشعورية، لكنه لا يستوفي شروط الوزن والقافية، كيف تنظر إلى هذا النص؟
1: أنا أعلم
0: كشاعر الآن ليس كباحث.
1: نعم، أنا أعلم حق العلم أن الآراء قد تمايزت وقد اختلفت في هذا الموضوع، ولكنني أفرق

0: تفريقا كبيرا بين الشعر الذي يستوفي القافية والوزن والمعاني وبين الشعر الذي لا يستوفي هذه الشروط وقد يستوفي المعاني. أنا لا أميل ولا بل أرفض، فلنقل على وجه الصراحة، أرفض هذا الشعر الذي يسمى بقصيدة النثر.
1: يا ويلي الكتاب الجديد تبعي شو بده يعمل بين إيديك.
0: نعم أنا أعتقد أن النقد العربي فرق تفريقا واضحا بين الشاعر والناثر، وفرق العرب القدماء بين الشعر والنثر. وإذا نظرنا إلى الأفعال التي استعملوها في الحديث عن نظم الشعر، قالوا نظم الشعر لأن الشعر يسير على نظام، وقالوا عمل قصيدة لأن القصيدة عمل وصناعة، وقالوا حاك القصيدة لأنهم شبهوا القصيدة بالنسيج الذي يحاك. فهذه أمور متعددة نجد فيها أن النقاد العرب يفرقون بين الشاعر والناثر، بين المنظوم والمنثور، وأنا أميل ميلا شديدا إلى هذا التفريق. فلتكن للشعر شروطه وحدوده، وليكن للنثر فنونه وميادينه كالرواية والقصة القصيرة والكذا. على أنني أعلم حق العلم، وهنا نعود إلى جبران خليل جبران وإلى من سبقه ومن أعقبه، أولئك الأدباء الذين كتبوا ما يسمى بالشعر النثري. الشعر النثري هنا لم يتخلى الشاعر أو الأديب عن مصطلح كلمة النثر، إذن هي هذا نص قطعة تفيض بالشعرية ولكنها لا تزال يعني تسير في فلك النثر. في فلك النثر
1: بصراحة هذا نقاش وجدال أزلي لن نستطيع الإجابة عنه أبدا، وهنالك أيضا متغيرات في حياة الشاعر. أنا أذكر بأول أمسية التقيت بك فيها في حيفا حين قرأنا الشعر، وأنت قرأت، أنت كنت بين الجمهور أو قرأنا في عكاظية؟
0: في عكاظية
1: وأنا كنت أقرأ الشعر الموزون المقفى وكان فيه كسور وتسألش الحالي حالي، ولكن بعد ما درست بحور الشعر في الجامعة وأشعر بأني تمكنت منها فعلا، تحررت منها تماما، وهذا جدال سيبقى أزليا.
0: في هناك نقطة مهمة جدا، يعني بعض الذين ثاروا بمسألة الوزن والقافية رأوا أن الوزن والقافية عقبتان شكليتان يجب أن نتخلى عنهما، ولكن بحكم تجربتي في كتابة الشعر وفي نظم الشعر، كثيرا ما أريد أن أتصيد المعنى بدقة، وأشعر أن الوزن يضيق علي، وأشعر أن القافية
1: وأحيانا اللغة
0: تضيق علي، ولكن التمرس وكثرة المران في نظم الشعر وفي قراءة الشعر وفي حفظ الشعر كثيرا ما أصطاد آخر الأمر هذا المعنى الذي أريده، وأستطيع أن أقول إن الوزن هو الذي أعانني على ضبط المعنى بدقة، ولولا الوزن لما ضبطت هذا المعنى بدقة وعبرت عنه في أروع تعبير. وننظر أيضا يعني فلنكن يعني رفقاء بالشعراء، الشاعر في القصيدة العمودية هو يدور في هذا الفلك أو هذا المكان الصغير، هذا الحيز الصغير الذي يتألف من الصدر والعجز والذي يشتمل على بعض الكلمات، وهو يريد أن يعبر عن هذه المعاني الكبيرة كما فعل المتنبي في أشعاره، أن يعبر عن أكبر المعاني في جملة
1: في جملة
0: قصيرة. وهذا دليل على أن الشعر العربي يقوم قبل كل شيء على الإيجاز، على الإيجاز. والبلاغة كما قال القدماء هي الإيجاز.
1: هذا مهم جدا. ما تغير في كتابتي للشعر لا ينبع من منطلق رفض الوزن والقافية. أنا ما زلت حين أريد أن أقتبس هذه القصائد العظيمة الكبيرة التي فعلا استطاعت أن توجز المعنى الكبير في المساحة الضيقة هذه. إنما هو ما قلته دكتور إياس بمسألة أنك متمرس واطلاعك على اللغة، ربما لأننا ابتعدنا عن معاجمنا صحيح. أصبحت اللغة ضيقة، لا نستطيع أن نختار المفردة الصحيحة ضمن وزن. أنا صدقا أحب الشعر الموزون المقفى، وإن كنت تحررت من كتابته لا أعلم إذا كنت سأعود. دكتور إياس
0: نعم.
1: نسمع قصيدي
0: على الرحب والسعة. القصيدة
1: هل نقول السعة ولا السعة؟
0: السعة.
1: السعة
0: نعم.
1: بألف مكسورة ولا بالتاء المربوطة؟
0: لا بالتاء المربوطة طبعا.
1: ولماذا السعة وليست السعة؟
0: هذه لأنه الحرف الأخير هو حرف العين، فهذه من المصادر التي تكون مفتوحة في الوزن. القصيدة الأولى التي أريد أن أقولها هي قصيدة عنوانها حبيبتي والوطن.
1: نعم كلنا على السماء.
0: وتقول أحلى إن رأيت بلادنا، وأقول أحلى إن رأيتك فيها. وتقول أحلى إن رأيت بلادنا، وأقول أحلى إن رأيتك فيها. ماذا انتفاعي بالسهول وبالربا، إن كنت في عينيك لا ترويها. والورد حين أراه يسكب عطره، من غير وجهك لا يكون شبيها. والياسمينة إن مررت بقربها، وجدت بثغرك أختها وذويها. وإذا تدلى الليل فوق جبالنا، ألفيت شعرك رف من عاليها. وإذا استفاق الفجر قلت حبيبتي ابتسمت، فضاء فضاؤنا من فيها. أحبيبتي قولي ليافا إنها للبحر بحر حين لا تأتيها. أحبيبتي إن جئت حيفا مرة، أبصرت كرملها يغرد تيها. أحبيبتي هذه بلادي كلها، من كان غيرك حينما أعنيها. أهواك يا وطني على مر المدى، عشقا يفوق الوصف والتشبيه. لكن رأيتك من عيون حبيبتي، فغدوت عشقا يبلغ التأليها.
1: سلمت ولا فض فوك دكتور إياس. حبيبتي والوطن على أي بحر هذه القصيدة؟
0: هذه القصيدة على البحر الكامل.
1: أنا انتبهت بأنك تكتب في الكامل أكثر.
0: نعم
1: الطويل والكامل.
0: نعم أنا أميل ميلا شديدا إلى الكامل وإلى الطويل وإلى الوافر وإلى البسيط. وإلى البسيط.
1: البسيط اللي مش عارفة أستوعبه، في عندك قصيدة معنى على البسيط؟ أنا لا أحب مثلا هذا البحر، أنا أحب أكثر شيء الوافر ثم الطويل.
0: أذكر يعني بيتا من قصيدة قلتها في هذه القرية، قرية كفر برعم. أقول في كفر برعم قفا نبكي لمرتحلي، مثل امرئ القيس عند الرسم والطلل.
1: جميل.
0: قفا نفتش في الأحجار عن بلد، ونسأل العشب بين السهل والجبل. فقصيدي يعني طويل، لا تسعفني الذاكرة الآن.
1: جميل جدا. الآن في العودة لحبيبتي والوطن، الحب في الشعر، في شعرك تحديدا حاضر وبقوة. يعني من يقرأ قمح في كف أنثى وقبلة بكامل شهرزادها وهذه القصيدة، لا أعرف إذا كانت في واحد من الدواوين، ولكن هذا الحضور الكبير للحب، لماذا حسب رأيك ظل الحب وإن لم يتحدث إلى الحبيبة كما في حبيبتي والوطن، إنما يتحدث مع الوطن لكنه يعطي القيمة للحبيبة، لماذا ظل الحب موضوعا أو قابلا للتطبيق في قصائد الشعراء قديما وحديثا؟
0: نعم نحن نعرف، يعني هذه نقطة في غاية الأهمية. نحن نعرف أن الشعراء القدماء قبل الإسلام وفي العصور المتأخرة كان الشاعر إذا أراد أن ينظم قصيدة ابتدأها بالنسيب،
1: نعم.
0: ابتدأها بالوقوف على الأطلال. واختلف النقاد والعلماء في تعليل هذه أو هذا الافتتاح أو هذا المطلع، وقالوا إن الشاعر يفتتح القصيدة لأنه يريد أن يستأثر بانتباه المستمعين، لأنه يريد أن يصرف إليه الوجوه وأن يستميل ويستهوي المستمع،
1: بمصطلحات اليوم تسويق.
0: نعم ذلك أن الحديث عن الغزل والحديث عن الحب لا لا

0: يعني يستنصت المستمعين ويستدروا إصغاءهم. هذا كان رأي نشأ في العصر العباسي، ولكننا نحن لا نعرف كيف كان لهذه القصيدة هذا التكوين الذي نعرفه في القصائد القديمة. لكن لا أشك في أن هذه العاطفة المتوهجة، عاطفة الحب، تلامس قلوب الشعراء وتلامس قلوب الرواة والأدباء على مر العصور. لذلك لا نجد ربما شاعرا أو شاعرة أو أديبا أو أديبة لم يأخذ بحظ من هذه العاطفة العظيمة. ولا فرق عندي بين يعني الحب بالمعناه المعروف أو بين حب اللغة أو حب الوطن أو حب الأرض أو حب يعني موضوع معين بعينه. لذلك أجد هذه العاطفة دائما تستفز الشاعر، وهو يستطيع أن يمضي بها إلى آفاق متعددة. ونحن نعرف يعني لا نكاد نجد روايات من الروايات العالمية في الأدب الروسي وفي الأدب الفرنسي في العصر الحديث، وإذا عدنا إلى هوميروس في الإلياذة لا نكاد نجد أثرا أدبيا يخلو من هذه العاطفة الوقادة.
1: الآن في الحديث عن الحب دائما يريد أو يميل المتلقي إلى أن يذهب في هذا الحب إلى العلاقة بين الرجل والمرأة، والمرأة حاضرة في العناوين كثيرا.
0: نعم.
1: لكنها في النصوص، هي حاضرة في العناوين وحاضرة في النصوص، إلا أنك تفعل ما يشبه، لا أعرف كيف نسميها في اللغة العربية، المختام باللغة العبرية، وهي المفاجأة التي تكون في نهاية القصيدة، وكأنك تقلب الأمر رأسا على عقب. يعني أنه ليست المرأة، انتبهوا، أنا أستعمل المرأة بين أقواس لأقول شيئا آخر.
0: هذا يشبه يعني فنا من الفنون التي كان يعتمد عليها الشعراء العباسيون، هو فن الاستطراد. الاستطراد، يعني قد يظن السامع أنني أعني بهذا المصطلح أن يسترسل الشاعر في وصف المعنى الذي يريده، ولكن الاستطراد عند أبي تمام وعند غيري، الاستطراد أن يتحدث الشاعر عن موضوع ما ثم يباغت السامع أو القارئ بالحديث عن أمر آخر. فهو يستعمل الحديث الأول لمفاجأة السامع بالحديث الثاني.
1: ألا يمس ذلك المرأة في قصائدك؟
0: أنا أرى أن القصيدة يعني هذه يعني أنا يعني أعرف أن في هذه الأسئلة شيئا كثيرا من التفكير والروية، ولكن القصيدة بالنسبة لي بناء، وأنا لا أخرج القصيدة من يدي ولا أطلقها من أعماق قلبي قبل أن تكون معجونة بإحساس العميق، ولا أكتب قصيدة إذا لم أحس بها أو أحس هذا الداعي إلى كتابتها. ولذلك أهتم وأعنى عناية شديدة بسبك البيت وبالترابط أو بالصلة التي تكون بين الأبيات. فلذلك من يقرأ القصيدة يشعر بألوان من الشعور في مستهلها في مطلعها. نعم. ثم تأخذه القصيدة إلى الأبعاد التي أتوخاها فيها.
1: وأنا إذا أريد أن أختصر شيء أقول بأنه يحق للشاعر ما لا يحق لغيره، إن نذهب إلى قبلة بكامل شهرزادها، وإذا كانت شهرزاد التي نعرفها التي أنقذت حياتها بالحكاية والكلام.
0: نعم. أنقذت شهريار،
1: أنقذت نفسها. نعم. فعلا من
0: وأنقذت شهريار،
1: وأنقذته من الجهل والعتمة التي. نعم. كان يعيش فيها أو فيهما. إذا أنقذت الحياة وانتصرت للحياة بالكلام. نعم. كيف ينتصر الشعر بالكلام لكل ما يحدث حولنا؟ وهنا نعود إلى سؤال قيمة الأدب وجدوى الشعر.
0: أنا أعتقد أن الشعر يجب أن يكون دائما مرآة للحياة الواقعة وللواقع الذي نعيش فيه، ولذلك أنا نظمت قصائد كثيرة في موضوعات متعددة، تحدثت عن المرأة وعن كثير من الآلام والأوجاع التي يعانيها المجتمع العربي، وأجد أن الشعر دائما يجب أن ينتصر للمظلومين وللبائسين المحزونين، وإلا ربما كان كلاما على ورق

0: لا غناء فيه ولا فائدة. الشعر يجب أن يكون مرآة صادقة، ويجب أن يلمس الجروح التي نقاسيها والتي نعانيها. وأنا أعلم أن في العصر الحديث شعرا يتوخى اللغة السريالية الضبابية الغامضة، قد يكون لهذا الشعر يعني المعنى العميق والفن العميق الذي يعتمد عليه، ولكنني أشعر أن البيئة هي التي تملي على الشاعر ما يكتب.
1: ومن هاي النقطة بدي أسألك، هل كتبت قصيدة في الثلاث سنوات الأخيرة في الحرب التي نعيشها؟
0: كتبت في أشياء كثيرة، وكتبت عن أوجاع كثيرة لا أذكرها حاليا، يعني قصيدة.
1: إذا طلعنا لفاصل صغير ودورنا شوي، هل نجد قصيدة في جعبتك عما حدث في آخر ثلاث سنوات، أو مستقاة ومستمدة من أحداث؟
0: كتبت قصيدة يعني لا أذكر أبياتها الآن، عن الجريمة المتفشية في مجتمعنا، وهذا يعني هذا موضوع كبير لا تزال الدماء تراق في مجتمعنا، فكتبت عن هذا الموضوع. لذلك أنا من يقرأ ديوان قبلة في كامل شهرزادها يجد يعني يجد ربما أطلس من الشعر، يجد هناك موضوعات أو قصائد كثيرة تتحدث عن مجتمعنا، عن بيئتنا، عن حياتنا، وهذا يدل على صدق الشعر. الشعر هو الذي يدعوك إليه، لا تطلبه ولا تدعيه. ولذلك قال العرب القدماء إنه المواهب تعطى ولا تشترى. وهنا يعني يحضرني قول بليغ جدا للفرزدق، هذا الشاعر الأموي الكبير، قال أنا أشعر بني تميم، وربما تأتي علي ساعة ونزع ضرس من أضراسي أهون علي من قول بيت من الشعر. فهذا دليل على أنه يكتب أو ينظم القصائد من الواقع الذي يعيش فيه.
1: هل تموت، معنا هيك أكمل ثاني قبل الفصل الثاني، هل تموت اللغة أمام سطوة السلاح؟
0: لا تموت اللغة، الكلمة دائما تنتصر. الكلمة النيرة الشعشاعة التي تغذي النفوس والتي تدعو إلى الحب وإلى السلام وإلى الخير وإلى الصلاح لا تنتصر، بل لا تموت، بل إنها تنتصر وتقهر كل أذى وكل شر.
1: هل يمكن أن يقول هذا الكلام شخص يعيش الإبادة إذا قرأ شعرا؟ يعني إذا قرأ هذا الشعر الذي ينتصر للحب والسلام والكلمة واللغة، كيف يمكن أن يتلقى ذلك؟
0: نعم، دائما كان في الشعر عزاء وتقوية للنفوس.
2: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
1: عدنا أعزائي لمتابعة حلقتنا لهذا الأسبوع من كتاب في الشمس. مساء الخير دكتور إياس ناصر من جديد.
0: مساء النور.
1: عذرا على أنه الفاصل قطعنا.
0: بالعكس، دائما يعني تقطع الأفكار ولكن نستأنفها بصبر وعزيمة.
1: أكيد وتحدثنا قبل هذا الفاصل عن كل مسألة قوة اللغة أمام سطوة السلاح، كيف تنتصر هذه اللغة لإبادة أو لحرب أو لقتل دون تبرير، كيف يقرأ هذا الشعر من جهة الإنسان المهمش المظلوم واللي سماهن أحمد فؤاد نجم الغلابة، كيف يقرأ
0: دائما
1: الشعر؟
0: دائما الكلمة كانت رفيقة للإنسان، وكانت غذاء روحيا له، وكانت بلسما للجروح، وكانت مصدر عزاء وقوة وتثبيت له. ونحن

0: ونجد أمثلة كثيرة عند مختلف الشعوب وفي الأدب العربي تحديدا في قديمه وفي حديثه أشعارا كثيرة كانت تصور واقع الإنسان المظلوم المحزون، وكانت اللغة وكان الشعر دائما خير معوان للمظلومين والبائسين في هذا العالم.
1: وإن كان السؤال مطروح كل الوقت وأحيانا يقف الشعراء خجلين أمام ما يحدث، إلا أن مهمة الكتابة ليست طرفا إنما هي واجب تاريخي وإنساني واجتماعي. أعتقد دكتور إياس، قبل أن نذهب إلى الحديث عن أبحاثك ولم تتبقى لدينا الكثير من الدقائق، إلا أنه ربما نقرأ قصيدة أخرى لأمل الوهاج أو قصيدة ثانية تختارها أنت.
0: نعم، القصيدة الثانية هي قصيدة الأمل الوهاج، وهنا نعود إلى ما ذكرناه آنفا من قوة الكلمة النيرة، قوة الأمل الوهاج. هذه القصيدة التي أقول فيها: ألقيت روحي في صدى الأصباح وغزلت بالأمل الندي جراحي، ألقيت روحي في صدى الأصباح وغزلت بالأمل الندي جراحي، ورميت بحر الليل خلف مراكبي وفرشت عند الفجر بحر جناحي، أمل كموج الشمس بين جوانحي ما زلت أبحر فيه كالملاح، أمل يذوب الليل من بسماته ويرد عزم الصخر للأرواح، أمل يغرد في مرايا مقلتي ويرشني بالحب والأفراح، ولقد يسد الشر أبواب الرجا لكن ربك صاحب المفتاح. إن الجليلي الذي سكب الهوى للأرض للأوطان في الأقداح، فسكرت حبا في ثراها هائما ألقي إليها القلب كل صباح، وأمد طرفي للكروم تلفتا فأرى أنامل جدي الفلاح، يا بلبلا في الروض بلله الندى يسقي الحياة بشدوه الصداح، غرد وغرد فالحياة قصيرة كالغيم بين مخالب الأرياح، وليبقى شدوك حبنا ورجاءنا كالزيت يسقي شعلة المصباح.
1: كالزيت يسقي شعلة المصباح، هذه قصيدة حبيتها جدا. القافية مش سهلة على فكرة، هذه القافية أنا بعتبرها قافية صعبة،
0: قافية عسيري جدا،
1: عسيري. وأيضا القوافي التي تنتهي بالقاف أعتقد بأنها صعبة. أنا
0: هنا نعود إلى السؤال، هل القافية تتحكم في أم أنا الذي أتحكم فيه؟
1: إذا عرفت يعني الكثير عن اللغة ستطوع اللغة.
0: إذا استطاع الشاعر أن يمتلك ناصية اللغة وأن يصرف عنان الشعر في كل وجه يريد، استطاع أن ينتصر على هذه.
1: أنا همسة سرية ما حد سمعنا. هل تشعر أحيانا بأنك تبحث في معجم عن كلمة لتلائم القافية مثلا؟ لأنه بوكوفسكي يقول إذا وجدت نفسك تجلس أمام الحاسوب تبحث عن كلمة للقافية لا تفعلها، لا تكتب.
0: لا لا لا لا أفعل ذلك يعني أبدا. القوافي يعني تجول في في في فلك الخواطر، وما يسنح أو ما يطلبه المعنى وما يستدعيه يذكر في هذا القالب من القوافي.
1: الآن في هذه القصيدة تقول أنا بحب وطني، مقولتين إذا ترجمناهم في اللغة الدارجة نقول بأنه أنك تحب وطنك وأن لديك أمل وأنك لا لا تخضع لكل ما يحدث من خراب في هذا العالم.
0: صحيح.
1: في هذه القصيدة مثلا وفي بعض القصائد أنا أشعر، وهذا مجرد شعور وأريد أن تبينه على الهواء مباشرة، بأنه أحيانا شعرك لا يشتبك مع الواقع ولا يتدخل في الواقع، إنما يكتفي بأن يكون توصيفي.
0: نعم.
1: هل هذا صحيح؟
0: الوصف هو يعني فن من أعظم الفنون في الأدب العربي، الوصف. الشاعر الوصاف، يعني كتبت كتب كثيرة لإيليا حاوي ولغيره من كبار العلماء الذين يعني وقفوا كتبا كاملة عند أو على فن الوصف. لذلك أنا أصف الواقع ولكنني لست مؤرخا ولست جغرافيا، وإنما أنا شاعر، والشاعر يحاول أن يتعلم.

0: لمس الواقع بكلماته، وأن يكون مصدرا للتفاؤل والاستبشار. ولذلك أنا ألمس أو ألمس هذه الجروح الكثيرة، وأعبر عنها بهذا الشعر الغنائي العاطفي الوجداني.
1: جميل. سؤال أخير عن الشعر.
0: نعم.
1: وممكن لو بدقيقة تجاوب عنه، لأنه بدنا نروح على البحث. نعم. نحكي بعدنا شوي دقائق بمسألة، هل توافق بأنه هنالك إجماع على شعرك؟ هنالك حب مجمع عليه لشعرك؟
0: نعم. أنا
1: مقلق أم مريح هذا الموضوع؟
0: يعني طلع، لا أشك في أن الإعجاب الكبير بأشعاري وقصائدي هذا مصدر للفرح والسعادة، وقد كتبت يعني مقالات كثيرة عن الأشعار التي كتبتها، وأجمع النقاد يعني في هناك جملة كانت تتردد في أكثر المقالات، إنه هذا الشاعر يعني يصدر أو ينظم القصائد عفو خاطره، يعني تخرج القصيدة على البديهة وعلى الصليقة تلقائيا دون أن يكون فيها تعمل أو تكلف أو عناء. ولذلك أنا أعتبر أنه أصدق الشعر، وهذا بمعيار النقاد، هو الذي يؤثر في النفوس، وهو الذي يهزها، وهو الذي يجيشها.
1: وهذا جميل. أنت أيضا محاضر وشاعر وأيضا باحث.
0: نعم.
1: وتكتب أبحاثا، وكتبت مؤخرا بحثا في كل مسألة الفن القصصي، في النسيب، في القصائد، في شعراء المخضرمين في القرن السادس والسابع. عملك كباحث يجعلك ناقدا بالضرورة؟
0: نعم.
1: وكيف كيف تضع هذه الحدود بين كونك باحثا وكونك شاعرا؟
0: لا أستطيع أن أقيم الحدود، ولو أردت أن أقيم هذه الحدود لما وفقت لذلك. هذه العوالم متداخلة، متلاحمة، متشابكة، وكثيرا ما أجد فائدة كبيرة في دراسة الشعر القديم وفي البحث عن الشعر القديم، لأن هذا يغنيني من حيث إني شاعر. وهذا الكتاب الأخير الذي سيصدر قريبا عن مجمع اللغة العربية، عنوانه الفن القصصي في النسيب عند الشعراء المخضرمين في القرنين السادس والسابع، أولئك الشعراء الذين عاشوا طرفا من حياتهم في القرن السادس ثم أدركوا الإسلام وعاصروا نشأته. وهنا أبحث في أمر جديد، كان يعتقد في البحوث والدراسات أن النسيب، هذا المطلع العاطفي الوجداني الذي يقف فيه الشاعر على أطلال حبيبته ويتفجع على فراقها، كان يعني يظن ولا يزال يظن أن الشاعر إنما هو شاعر وصاف، وإنما هو شاعر غنائي وصاف، لأنه يصف الأمور أو الآثار بدقة، ويصف الآثار الأطلال، وهو شاعر غنائي لأنه يعبر تعبيرا وجدانيا عن عاطفته وعن تبكائه وعن دموعه الغزار. ولكنني في هذا البحث كشفت عن أمر جديد، أن الشاعر لم يكن وصافا ولم يكن غنائيا فحسب عاطفيا، وإنما كان شاعرا قصصيا. وهنا بحثت في عناصر القصة وأثبتت، بل أقمت الأدلة الكثيرة على أن هذه الأبيات القليلة التي يصدر بها الشاعر قصيدته إنما هي أبيات قصصية، هو مطلع قصصي. ولذلك بحثت في هذه الأبيات عن عناصر القصة، عن الشخصيات، عن الشاعر القاص، عن المكان وعن الزمان وعن الأحداث وعن الحبكة، ووفقت بحكم الآراء والأمور الذي أو النقد الذي كتب عن هذا الكتاب، وفقت في إثبات هذا الفن في النسيب.
1: إذن العرب استطاعوا أن يسردوا وأن يقصوا، كان لديهم هذا الفن، وهذا الفن ليس حتما جاء من الغرب، صحيح؟
0: النظرية السردية، ما يسمى بلغة الإنجليزية الناراتولوجي، هذه النظرية وضعت في القرن العشرين في العالم الغربي، ولكن هذا لا يعني أن الشاعر لم يكن يعرف القصة ولم يكن يكتب القصيدة القصصية. ونحن نجد أمثلة كثيرة في الشعر الأموي وفي الشعر العباسي، ولكنني عدت إلى هذه القصة في أقدم النصوص عند الشعراء الذين كانوا قبل الإسلام. من حيث النظرية هي نشأت في البلاد الغربية

0: مثل أمثال جيرار جونيت وغيره، وقد درست هذه الكتب وهذه المراجع دراسة مفصلة، ثم يعني استمليت منها أشياء كثيرة أستطيع أن أطبقها في دراسة الشعر العربي القديم.
1: في انتظار نسخة من هذا البحث لأنه مثير للاهتمام وجديد.
0: هذا مما يشرفني أن أقدمه هدية إليك.
1: شكرا شكرا دكتور إياس، والوقت بيروح من إيدينا بعد معنا دقيقة. أريد أن أختم بسؤال نختم فيه هذه الحلقة. لو الآن قلت لك سأأخذ منك الباحث والمحاضر والأكاديمي وسأبقيك شاعرا، أي المواضيع التي ستظل تكتب عنها شاعرا؟
0: الحب والوطن. الحب والوطن، لا أستطيع أن أتخلى عن حبي للجليل، لقرية كفر سميع، للبيت الذي نشأت فيه، للأهل. وأنا طبعا أوجه أصدق التحية إلى والدي الذي تلمثت له، والدي الأديب يوسف ناصر. ولا أستطيع أن أتخلى عن حبي للقدس وحبي للبلاد كلها.
1: بهذه الكلمات دكتور إياس ناصر أشكرك جزيل الشكر وأعمق الشكر على هذا الحوار العميق المليء بالمعرفة. أتمنى أن نلتقي في لقاءات حوارية أخرى نتحدث فيها أكثر عنك كباحث. شكرا لك دكتور.
0: أشكرك شكرا جزيلا.
1: هكذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا المساء من كتاب في الشمس. هل تشيخ اللغة؟ واضح أن الجواب لا تشيخ اللغة، إنما ربما تشيخ معرفتنا بهذه اللغة. وكلما ملكنا ناصية اللغة كما قال ضيفنا دكتور إياس ناصر، كلما أصبحنا أقرب إلى هذه اللغة، واللغة لا تشيخ. إذن أعزائي التقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد في حلقة جديدة، ثيمة جديدة وضيف جديد. شكري لطاقم البرنامج في الإذاعة، زميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، الزميلة ياسمين عابد في الإنتاج. ولكم أعزائي كل الشكر على المتابعة المستمرة والمتجددة والدائمة والرسائل التي تصلني على الهواء. حتى ألتقيكم الأسبوع المقبل في موعد جديد وحلقة جديدة، لكم مني كل التحايا. تصبحون على ألف ألف خير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال المحامي خالد زبرقة في حديث لإذاعة الشمس إنه تم خلال جلسة مع الشرطة اليوم الاتفاق على تسليم جثمان الشاب سامي جعصوص من مدينة اللد الذي قتل برصاص الشرطة، مشيرا إلى أنه لم يحدد حتى الآن الموعد الدقيق لوصول الجثمان. وأوضح زبرقة أنه لا توجد أي قيود على عدد المشاركين في مراسم التشييع أو على إقامة صلاة الجنازة. نستمع إلى ما قاله.
1: طبعا اليوم كانت لنا جلسة مع الشرطة واتفقنا على تحرير أو تسليم جثمان الشهيد لعائلته اليوم مساء. نحن ننتظر حتى الآن الساعة المحددة التي سيتم تسليم الجثمان. لا يوجد هناك أي قيود على الصلاة أو على الجنازة، وإن شاء الله في اللحظة التي سنستلم فيها الجثمان أيضا سنخرج بخبر أو بيان للرأي العام للساعة المحددة للصلاة عليه، وبعد ذلك دفنه.
0: أصيب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بجراح خطيرة، وطفل آخر

0: بلغ من العمر 9 سنوات بجراح وصفت بالطفيفة إثر تعرضهما لحادث دهس من شاحنة أثناء قيادتهما مركبة رباعية الدفع تراكتورون في زامر. ونقلت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء الطفلين إلى مستشفى هيل اليافي في الخضيرة لتلقي العلاج. قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل القاضي نعم سولبرغ منع ممثلي الأحزاب والمراقبين داخل مراكز الاقتراع من إبلاغ أحزابهم بهوية الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خلال يوم الانتخابات. وأوضح سولبرغ أن نقل معلومات حول مشاركة الناخبين وتوقيت تصويتهم أو نوع صندوق الاقتراع يشكل انتهاكا للخصوصية ولا يجيزه القانون. وجاء القرار على خلفية اعتراضات على استخدام تطبيقات إلكترونية كانت تتيح للأحزاب معرفة من صوت ومن لم يصوت بهدف التواصل مع أنصارها وحثهم على المشاركة في الانتخابات. أعلنت الشرطة أن قوة من المستعربين التابعة لحرس الحدود وبإرشاد من جهاز الشباك اعتقلت أحد سكان مخيم شعفاط للاجئين في القدس بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية. وأضافت الشرطة أن القوات داهمت منزل المشتبه به واعتقلته بعد تفتيش المنزل قبل أن تحيله إلى جهاز الشباك لاستكمال التحقيق. أفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي أصدر اليوم تعليمات جديدة لقوته في قطاع غزة تقضي بقصر العمليات على استهداف التهديدات المباشرة على أن تنفذ عمليات الاغتيال المحددة فقط بعد مصادقات رئيس الأركان والمستوى السياسي. فيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أفادت تقارير بأن اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما انتهى دون أحراز تقدم يذكر في ظل استمرار الخلافات بين الطرفين بشأن آلية تنفيذ التفاهمات الأمنية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة خاصة في المناطق الجبلية فيما تكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية في ساعات الليل. القدس 20 درجة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، يافا والأبيب 25، النقب 23، أما في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه مصمم على تحقيق الأهداف الأمنية لإسرائيل، مؤكدا أن الجيش لن ينسحب من مواقعه في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يعتقدون بإمكانية نزع سلاح حماس وتحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، مشيرا إلى أن إسرائيل تدرس هذا المقترح. كما أوضح أن الولايات المتحدة قدمت مسودة بهذا الشأن لكن إسرائيل لم توافق عليها وأرسلت ملاحظاتها عليها. قال المحامي خالد زبرقة في حديث لإذاعة الشمس أنه تم خلال جلسة مع الشرطة اليوم الاتفاق على تسليم جثمان الشاب سامي جعصوص من مدينة اللد والذي قتل برصاص الشرطة، مشيرا إلى أنه لم يحدد حتى الآن الموعد الدقيق لوصول الجثمان. وأوضح زبرقة أنه لا توجد أي قيود على عدد المشاركين في مراسم التشييع أو على إقامة صلاة الجنازة المقرر إقامتها في المسجد الكبير بمدينة اللد. أصيب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بجراح خطيرة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات بجراح طفيفة إثر تعرضهما لحادث دهس من شاحنة أثناء قيادتهما مركبة رباعية الدفع تراكتورون في زامر. ونقلت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء الطفلين إلى مستشفى هلال يافي في الخضيرة لتلقي العلاج. قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل القاضي نعم سولبرغ منع ممثلي الأحزاب والمراقبين داخل مراكز الاقتراع من إبلاغ أحزابهم بهوية الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خلال يوم الانتخابات. وأوضح سولبرغ أن نقل

0: معلومات حول مشاركة الناخبين وتوقيت التصويت أو نوع صندوق الاقتراع يشكل انتهاكا للخصوصية ولا يجيزه القانون. وجاء القرار على خلفية اعتراضات على استخدام تطبيقات إلكترونية كانت تتيح للأحزاب معرفة من صوت ومن لم يصوت بهدف التواصل مع أنصارها وحثهم على المشاركة في الانتخابات. أعلنت الشرطة أن قوة من المستعربين التابعة لحرس الحدود وبإرشاد من جهاز الأمن العام الشباك اعتقلت أحد سكان مخيم شعفاط للاجئين في مدينة القدس بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية. وأضافت الشرطة أن القوات دهمت منزل المشتبه به واعتقلته بعد تفتيش المنزل قبل أن تحيله إلى جهاز الشباك لاستكمال التحقيق.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تميل الأجواء إلى اللطافة خاصة في المناطق الجبلية العالية، بينما تكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 20 درجة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهر سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه مصمم على تحقيق الأهداف الأمنية لإسرائيل، مؤكدا أن الجيش لن ينسحب من مواقعه في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يعتقدون بإمكانية نزع سلاح حماس وتحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، مشيرا إلى أن إسرائيل تدرس هذا المقترح. كما أوضح أن الولايات المتحدة قدمت مسودة بهذا الشأن، لكن إسرائيل لم توافق عليها وأرسلت ملاحظاتها عليها. قال المحامي خالد زبرقة في حديث لإذاعة الشمس أنه تم خلال جلسة مع الشرطة اليوم الاتفاق على تسليم جثمان الشاب سامي جعصوص من مدينة اللد والذي قتل برصاص الشرطة، مشيرا إلى أنه لم يحدد حتى الآن الموعد الدقيق لوصول الجثمان. وأوضح زبرقة أنه لا توجد أي قيود على عدد المشاركين في مراسم التشييع أو على إقامة صلاة الجنازة المقرر إقامتها في المسجد الكبير بمدينة اللد. أصيب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بجراح خطيرة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات بجراح طفيفة إثر تعرضهما لحادث دهس من شاحنة أثناء قيادتهما مركبة رباعية الدفع تراكتورون في زامر. ونقلت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء الطفلين إلى مستشفى هلال اليافي في الخضيرة لتلقي العلاج. قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل القاضي نعم سولبرغ منع ممثلي الأحزاب والمراقبين داخل مراكز الاقتراع من إبلاغ أحزابهم بهوية الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خلال يوم الانتخابات. وأوضح سولبرغ أن نقل معلومات حول مشاركة الناخبين وتوقيت التصويت أو نوع صندوق الاقتراع يشكل انتهاكا للخصوصية ولا يجيزه القانون. وجاء القرار على خلفية اعتراضات على استخدام تطبيقات إلكترونية كانت تتيح للأحزاب معرفة من صوت ومن لم يصوت بهدف التواصل مع أنصارها وحثهم على المشاركة في الانتخابات. أعلنت الشرطة أن قوة من المستعربين التابعة لحرس الحدود وبإرشاد من جهاز الأمن العام الشباك اعتقلت أحد سكان مخيم شعفاط للاجئين في مدينة القدس بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية. وأضافت الشرطة أن القوات دهمت منزل المشتبه به واعتقلته بعد تفتيش المنزل قبل أن تحيله إلى جهاز الشباك لاستكمال التحقيق.

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تميل الأجواء إلى اللطافة خاصة في المناطق الجبلية العالية، بينما تكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 20 درجة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة ليلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه مصمم على تحقيق الأهداف الأمنية لإسرائيل، مؤكدا أن الجيش لن ينسحب من مواقعه في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يعتقدون بإمكانية نزع سلاح حماس وتحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، مشيرا إلى أن إسرائيل تدرس هذا المقترح. كما أوضح أن الولايات المتحدة قدمت مسودة بهذا الشأن لكن إسرائيل لم توافق عليها وأرسلت ملاحظاتها عليها. قال المحامي خالد زبارقة في حديث لإذاعة الشمس أنه تم خلال جلسة مع الشرطة اليوم الاتفاق على تسليم جثمان الشاب سامي جعصوص من مدينة اللد والذي قتل برصاص الشرطة، مشيرا إلى أنه لم يحدد حتى الآن الموعد الدقيق لوصول الجثمان. وأوضح زبارقة أنه لا توجد أي قيود على عدد المشاركين في مراسم التشييع أو على إقامة صلاة الجنازة المقرر إقامتها في المسجد الكبير بمدينة اللد. أصيب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بجراحة خطيرة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات بجراحة طفيفة إثر تعرضهما لحادث دهس من شاحنة أثناء قيادتهما مركبة رباعية الدفع تراكتورون في زامر. ونقلت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء الطفلين إلى مستشفى هلال اليافي في الأخضرة لتلقي العلاج. قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل القاضي نعم سولبرغ منع ممثلي الأحزاب والمراقبين داخل مراكز الاقتراع من إبلاغ أحزابهم بهوية الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خلال يوم الانتخابات. وأوضح سولبرغ أن نقل معلومات حول مشاركة الناخبين وتوقيت التصويت أو نوع صندوق الاقتراع يشكل انتهاكا للخصوصية ولا يجيزه القانون. وجاء القرار على خلفية اعتراضات على استخدام تطبيقات إلكترونية كانت تتيح للأحزاب معرفة من صوت ومن لم يصوت بهدف التواصل مع أنصارها وحثهم على المشاركة في الانتخابات. أعلنت الشرطة أن قوة من المستعربين التابعة لحرس الحدود وبإرشاد من جهاز الأمن العام الشباك اعتقلت أحد سكان مخيم شعفاط للاجئين في مدينة القدس بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية. وأضافت الشرطة أن القوات دهمت منزل المشتبه به واعتقلته بعد تفتيش المنزل قبل أن تحيله إلى جهاز الشباك لاستكمال التحقيق.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية وفي ساعات الليل تميل الأجواء إلى اللطافة خاصة في المناطق الجبلية العالية بينما تكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 20 درجة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25،

في النقب 23 وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه مصمم على تحقيق الأهداف الأمنية لإسرائيل، مؤكدا أن الجيش لن ينسحب من مواقعه في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يعتقدون بإمكانية نزع سلاح حماس وتحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، مشيرا إلى أن إسرائيل تدرس هذا المقترح. كما أوضح أن الولايات المتحدة قدمت مسودة بهذا الشأن لكن إسرائيل لم توافق عليها وأرسلت ملاحظاتها عليها. قال المحامي خالد زبارقة في حديث لإذاعة الشمس أنه تم خلال جلسة مع الشرطة اليوم الاتفاق على تسليم جثمان الشاب سامي جعصوص من مدينة اللد والذي قتل برصاص الشرطة، مشيرا إلى أنه لم يحدد حتى الآن الموعد الدقيق لوصول الجثمان. وأوضح زبارقة أنه لا توجد أي قيود على عدد المشاركين في مراسم التشييع أو على إقامة صلاة الجنازة المقرر إقامتها في المسجد الكبير بمدينة اللد. أصيب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بجراحة خطيرة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات بجراحة طفيفة إثر تعرضهما لحادث دهس من شاحنة أثناء قيادتهما مركبة رباعية الدفع تراكتورون في زامر. ونقلت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء الطفلين إلى مستشفى هلال اليافي في الخضيرة لتلقي العلاج. قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل القاضي نوعم سولبرغ منع ممثلي الأحزاب والمراقبين داخل مراكز الاقتراع من إبلاغ أحزابهم بهوية الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خلال يوم الانتخابات. وأوضح سولبرغ أن نقل معلومات حول مشاركة الناخبين وتوقيت التصويت أو نوع صندوق الاقتراع يشكل انتهاكا للخصوصية ولا يجيزه القانون. وجاء القرار على خلفية اعتراضات على استخدام تطبيقات إلكترونية كانت تتيح للأحزاب معرفة من صوت ومن لم يصوت بهدف التواصل مع أنصارها وحثهم على المشاركة في الانتخابات. أعلنت الشرطة أن قوة من المستعربين التابعة لحرس الحدود وبإرشاد من جهاز الأمن العام الشباك اعتقلت أحد سكان مخيم شعفاط للاجئين في مدينة القدس بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية. وأضافت الشرطة أن القوات دهمت منزل المشتبه به واعتقلته بعد تفتيش المنزل قبل أن تحيله إلى جهاز الشباك لاستكمال التحقيق.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية وفي ساعات الليل تميل الأجواء إلى اللطافة خاصة في المناطق الجبلية العالية بينما تكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 20 درجة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: النهارده حاجة واحدة، احنا النهارده ريفو.
1: ريفو
2: الأغنية هي آلة الزمن اللي كلنا بندور عليها.